0: تحياتنا ليكم من الناس الكل، برشا موسيقى برشا جو ديما معنا فيه. يلا نغني اما كيما نسموكم موسيقى زيدا، نحبوا نسمع جديد فنانين خاصة بطبيعة من جهة الشمال الغربي زيدا، يكون عندهم مملولوية نسمعوا شنو خدمتهم جديدة، اكيد زيدا مشاريعهم، واحنا على ابواب مهرجان الصيف نشوفوا. واحنا معنا كيما حكينا بكري شوية ضيفنا في محطتنا الثانية يكون من بوسيل مع الشابيمن. شابيمن مرحبا بك على موجات إذاعة الكيف.
1: بك أكثر،
0: يعيشك، مرحبا.
1: أحوالك إيمان؟ الحمد لله، عايش أختي.
0: يعيشك، الحمد لله. شابيمن مش أول مرة تكون حاضر معنا، من اليوم ترجع بجديد، حكينا ساعة الفترة اللي فاتت شنو تعمل بتبيعة، أكيد فما برشا خدمة، أحكينا.
1: والله بالنسبة للخدمة ديما نحاول واحد يعمل حاجة جديدة، فهمتني؟ أنا نورمال مو هم ثلاثة أغنيات جدد، واحدة مع ميرال التونسية فهمتني اسمها بالبارود ناسك حزوني، وعملت هذه نحوس عليك فهمتني، وعندي الشراء كذا راي سنتيمونتال.
0: ما شاء الله، معناتها بدينا هكا زيدا نخدموا في خدمه الكل حلوه هي الحقيقه، ما تحس حتى كنوعيه الصوت كغيره معناتها خير هكا ولا شي بيه متوافقني
1: كيفاش،
0: حتى في نوعيه الخدمه معناها تطورت بالكدي الحمد لله.
1: اي بالطبيعه حاجه معروفه، ما خاطر الاستديو زاد تطورت
0: والديجيتال
1: الامور برشا حوايج ولت مزيانه على الاخر فهمتني، يعني ثم حوايج كنت قبل مثلا كي تمشي تسجل تبقى حتى في التسجيل
0: صحيح،
1: تو من طاف نهار واحد تنجم تسجل حتى 10 اغنيات.
0: باهي برشا. ثم بعد نحوس عليك، ثم حاجه هكا قاعده تتحضر في الكواليس، ثم اغنيه هكا قاعد خمم فيها فما ان شاء الله.
1: عندي اغنيه زاده واحده اخرى انا وميرا التونسية ان شاء الله قدرة، وعندي واحده اخرى واحده ان شاء الله باذن الله تعالى
0: ان شاء الله.
1: ثم مازالوا كتكتبوا يعني
0: سكوب سكوب ما لخذيناه احنا تو هذا سكوب ما لخذيناه خبر معناها قبل ما تخرج الاغنيه بالكل، قبل ما تتحضر بالكل هكا سمعنا احنا بها. ان شاء الله بالتوفيق ليك اكيد الشبيه، من كل ما يكون عندك اكيد انتاج احنا نفرحوا ونعرفوا ديما الانتاجات الجديده كيما نحكيها ديما عباره كل البيبي الصغير، معناتها ديما يكون فرحه كبيره للفنان وقت اللي يكون عنده انتاجك الجديد هكا ولا لا؟
1: صحيح جالسين يستنى فيها تشتابت يحب يشوف شنو عملت شنو كذا شنو ردت فعل الجمهور فهمتي، هذيك هي حياتي كلها، الإنسان يخدم والبركة على ربي سبحانه
0: صحيح
1: بالضبط.
0: شبيه من احنا على بويب سيفية تاو شنو فما مبرمج في السيفية، فماش هكا قدمتش مطلب العرض
1: ان شاء الله ان شاء الله انا وبتبعتينا مجموعة كاملة احنا
0: مع الحفلات في الحفلات الخاصة موجود ان شاء الله.
1: الحفلات الخاصة احنا ما نجموش تاو نقدموا في عروض خاطر مسكر هذا الحفلات الخاصة.
0: ما شاء الله
1: جويلي يقوت
0: انا برشا فراح سنين ان شاء الله.
1: اي والله بالنسبه لنا احنا كجروب ما شاء الله عدنا
0: ما شاء الله
1: جويلي قوت فكرين فمني، وعدنا فريق اخرين يعني في جوان هذا كيما الليله نخدم انا مثلا.
0: اي ربي يعينك ربي يعينك. ها كان جاي البرنامج في الليل ونخذينكم لايف مال خذينكم من المباشر ان شاء الله. ان شاء الله كيما حكينا في الكواليس تكون فما فرصه هكا وتجيب حذينا ان شاء الله، نعرف برشا خدمه زاده في الصيف، فما نحاولوا ينجم يواتيك هكا عرس قريب بحذينا لهنا، دونك تكون بحذينا ان شاء الله في التوقيت هذايا علاش لا، ونسمعوك اكثر. اما موزيكتك كيما حكينا ان شاء الله تعذر علينا باش يكونوا الاغاني الاخرين موجودين اليوم، اما نسمعوهم ان شاء الله في الحصص القادمه، واكيد يبقوا حاضرين معنا في الباز نتاعنا ويتسمعوا هذايا واجبنا. نرجعوا للجديده، جديد الاغنيه اللي نحوس عليك، خليك تحكي عليها شويه قبل ما نعديوها توا، احكي لنا فكرتها كيفاش كانت.
1: والله نحوس عليك هذه والله جات الحكايه برازار في سهريه.
0: اي كيفاش
1: نتذكرها سهريه والله حتى موريها تزيريه اصلا،
0: ما تقوليش تلوج على شكون وقتها
1: العريس التونسي العروسه تزيريه
0: على شكون تلوج انت ليلتها عليه
1: جد انا الاورجانيست معايا عزف عمل مواعيد مزيان غنيت انا الكلمات بحكم ما نسجلوا احنا يعني نصوروا في السهريات وكل شيء فهمني، كل اللي بارول اللي عملتهم عجبوني كذا واحد للدار بقيت نسمع فيهم وزدت هزبت فيهم وزدت ثم معناها من عندي مقاطع فهمت، خاطر هي ثم حكايه تصور راهي موجوده عند برشا من الناس في بار لكن الحاجات الارتجالية ساعات تبدأ في حاجة ترتجلها مباشرة كيك يعني
0: تحسها في وقتها تتغنيها
1: وراو الأغنية مش بشرط هي كل إنسان يخمم فيه وكيش والله ساعات أكثر أغنياتي يعني جو برزا
0: ساعات معناتها حتى كلمات والله أنا نقولها هذية وأنا متأكدة لحتى الفنانين معناتها تجي معهم ساعات حتى احنا معناها كمستمعين معناتها كناس تحب الموسيقى ساعات أغنية تحبها على الأخر أما يكون ما عندك معها حتى حكاية معناتها تحبها مش بالحق خطر تحب حكايتها لا تحبها هكا فما أغنية ساعات تكون قريبة منك معناتها تحسها موسيقيا وكل تحسها قريبة منك نصور حتى أنتم هكا كمان هاي
1: بالنسبة لي أنا معناها نحكي لك كل صدق أنا ساعات حتى فيها نخدم في خدمة في النهار نبدا قاعد في الدار عادي في قهوة في هكاك فكرة في الراس فهمتني ساعات نبدا كيف بلاصة مثل في العباد ما نجمش نغني بقوة حاجة نجم بالتليفون هكا دب الناس ونسجلها هكا بشوية في التليفون
0: مش ما تنساهاش
1: هاي مش ما ننساهاش ما تعرف
0: تقول الهام هذاك هذاك الالهام هاو جاي وقت هذاك
1: نروح للدار هاكا واحد يعمل جو معاها يحاول يهذبها نحوس عليك جيت طرازار في سهرية بالنسبة لغناية ناسك حازوني ما نكذبش عليك غناية تسمى بطبطة هذيك فهمتني هذيك كتبت نظنها 2010-2011 لا كتبتها أنا قديمة وتخبيت ما سهلش ربي باش نخدمها جملة جات حكايتها كي مشيت عندي باساج في القناة الجنوبية فهمتني غادي كتقابلت انا وميرال التونسي تحيه ليها كبيره برشا ميرال تحيه كبيره ليها فهمتني تقابلنا غاديك في اللوج نحكوا فهمتني قلت لها تعرف عندي غنايه ما سالش يا ربي باش تخرج ان شاء الله هكا نخدم انا وياك حكم هي صوتها مزيان ما شاء الله فهمتني
0: صحيح
1: انا في الموضوع ومشيت الحكايه هكاك وانسان في القدره كلمتها الحق جات هي وعملنا حاجة مزيانة وفهمت
0: الحمد لله الحمد لله أغنية حلوة برشا زيدة تو نسمعها لكم أكيد حبينا ومستمعينا ومن توا تنجموا تسمعوها في الشين يوتيوب شيب يمن بطبيعة موجودة على التيك توك على الفيسبوك موجودة تنجموا تسمعوها وتعطيوا رأيكم بطبيعة نشجعوا أولاد بلادنا أكيد أبناء الشمال الغربي ونفرحوا كي يكون فما إنتاجات هكا جديدة وفما خدمة جديدة ما أنا ما نحبوش برشا الإعادات هكا فما إنتاجات لازم نشجعوها مالا
1: نشكركم انتم ايمان برشا برشا
0: سيدي وجبنا
1: بارك الله فيكم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه وتحيه للطاقم العامل معك الكل
0: يعيشك
1: الكيف الكل وناس الكيف بطبيعه وناس جندوبه والشمال الغربي وتونس الكل
0: ان شاء الله يا رب نلتقي ان شاء الله في جديد اخر ان شاء الله وعلاش ليك ما حكينا نسقوا مع بعضنا وتكون موجود بحدنا زاده في استوديو شكرا ليك شيب ايمن تحيه كبيره برشا ليك يا سيدي موفق ان شاء الله ديما نسمع مع بعضنا جديد شيب ايمن حوس عليك
2: ونحوس عليك يا مليارا

تحياتنا لكم أصدقائنا المستمعين اللي كنتوا حاضرين معنا من أول البرنامج حتى التوالى. كان جديد الشاب يمان قدموا له تحية كبيرة برشا، كان حاضر معنا في الجزء الأولاني زاد الشاب راي. كل أكيد الفنانية جهة الشمال الغربي ولا في تونس الكل اللي قدموا حاجة جديدة وماتير جديدة إن شاء الله ديما يكونوا حاضرين معنا وموجودين، وباب مفتوح ليهم أكيد الكل، وإن شاء الله ربي يوفقهم. احنا وصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم، فيصل المحيندي سلام عليكم الناس الكل، كان حاضر معنا في التكنيك هندا أكيد اليونسي في التنسيق العام من غرفة فنية مركزية، ميكروفونيا كانت معكم إيمان حناشي، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. باي باي.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع، حديثكم كبير يبدأ معكم ويتواصل على امتداد ساعة من زمان. عنا موضوع مش نحكو فيه، قيمة من القيم اللي اليوم يطول الحديث عليها، خاصة وقت نحكو على قيمة الوفاء. الوفاء وما درك ما الوفاء. اللي حطيت صبعي على على القيمة اللي هي بصراحة يطول الحديث فيها، خاصة اليوم كي نحكو على الوفاء، سواء في بين الأصحاب بين الأحباب، الوفاء بين الناس لمتها الخبزة، بين الناس تعاشرت في الخير. خاصة نعرف اليوم حياتنا اليومية بكل ما فيها من ضغط، في ساعات الواحد ينسى ولده في المدرسة، ولا ينسى صغيره، ولا ينسى كذا، ولكن في نفس الوقت ما يعنيش هذه القيمة ثمانيس إلى حد هذه اللحظة. أنا متأكد بجينا برشا مكالمات على 78-227-160 بش يعطونا درس في الوفاة، خاصة أبائنا أمهاتنا المسنين. بعد شوية تكون البداية مع عم صارع بش يكون بش يبدأ الحديث على الوفاة، وبقية الحديث الكبير ليكم أكيد تطلبونا على الرقم اللي تعودتوا به. لكن قبل هذا هداء خاص لكل الأوفياء كله في الوفاة، لأنه لهذه الرحلة اللي تبدأ معكم ومعكم ومنكم وإليكم تتواصل. رجعين

0: الوقت لجميع بناياتي كلها يعطيهم الوقت الطيب، وبعد عليهم الجيران الحاسدة وذرية الفاسدة.
1: بارك الله يوم صلي علي بي، يا ما شاء الله، يا بارك الله يوم صلي علي، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله.
2: الرك مستور في الكعبة الدور وانا معك.
3: امين.
2: الله لا يفرغ لك جيب بجاه النبي الحبيب.
3: امين.
2: يبعد عليكم الظلام ولاد الحرام بجاه حي لينك.
3: امين.
2: الرا يهنيك ويبعد البلاديك. يا الراج الكرمانة من داخل مليانة ومن برا مزيك.
4: الأولين يقولوا الجابل في البرد مباتة، والجابل في فراشه دافي، والجابل لابس صباطه، والجابل اللي يمشي حافي. ويقولوا بعد اولادك على النز، نز يدير الغصايص، نصف مليها بالعز ولا مليها والرخايص. سلمتوا.

0: بكن جدك وجدي كانوا يطلوا على بعضها يمشي يتفقد ولده ويتفقد اخوه يركب على الدابه ويمشي بالنهارين بثلاث ايام باش يمشي. اليوم من سرعه الوقت والكراهب والواحد تجي تكلمه يقول لك ما عنديش وقت.
1: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع. محلاه هذه يقول لك جدي قبل وجدك يتفكروا بعضهم ديما يسروا لبعضهم يمشي بالنهارين باش يطل عليه. اليوم بالرغم وسائل النقل والبورتابل كل شيء ممكن يعني، ورغم ذلك يقول لك ما عنديش وقت. مقارنه رائعه. عم صالح اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا سي بدر،
1: شحوالك عم صالح؟
2: الله يسترك. مرحبا
1: مرحبا عم صالح. اليوم نحكوا اليوم اهلا وسهلا بك، نحكوا على الوفاء اللي هو من اروع الصفات اللي اللي اللي اكيد تميز الانسان على غيره. الوفاء اللي هو العهد، اللي هو الاخلاص، عكس الخيانه عكس الغدر. هو يقرب الناس لبعضها، يخليهم ديما كتله واحده، وديما الانسان اللي عنده صفه الوفاء الناس يقدروه ويحترموه وياسر. يطول الحديث على الحكاية ذي عم صار، خاصة كي نحكو يقول لك بين ناس بكري وبين توا، الحكاية بعيدة ياسر على بعضها.
2: نعم ناس بكري.
1: أي
2: ناس بكري سي فتحي نبدوها من العيد.
1: أيوة
2: العيد والوفاء والعشر يهزوا للعيد نتاعو. يا عيد الصغير يا العيد الكبير. ما عندوش مثلا باش ضحية يذبح ضحية، من ضحيته يدي للأحباب والنية والصفاء.
1: أي ونذكر حاجة أخرى عم صالح، قبل كانوا يعملوا قسامية يأخذوا شيء ولا حاجة ويقسموها ولا ساعات عجل ولا غيره، واللي حتى ما عندوش يعطيك الصحة
2: يأخذ هذاك يأخذ نصيبه مع الجميع.
1: مع الجميع يعني ما حد ما يتحقر وحد ما يتبخس.
2: لا ما عندوش ما يتبوش ويعملوا مثلا بقرة هذي كأنها
1: أي.
2: دوري على المطر
1: ذلك
2: العباد تزغرت والناس كبار وقيدوا اللي دافعين كل شيء والما عندوش يتقيد معهم.
1: طيب انت عم صالح اكيد عرفت برشا ناس وخلطت برشا ناس، واليوم ثماش نهار من نهارات ناس ما توقعت الجملة باش يسهلوا عليك وجوك وسهلوا عليك، والعكس ناس توقعتهم باش ديما يسهلوا عليك وكذا والعكس صار. الحكاية ذي تصير برشا.
2: نعم عشرت برشا سي فتح.
1: اي
2: فهمت اللي يقول عم صالح عارفي ولا صالح عارفي وكذا.
1: أي.
2: اللي هو ذاك الى حد الان معلم يقول عارفي.
1: أي.
2: فهمت.
1: أي.
2: واللي ما عندوش حتى تخالطه في معون.
1: أي.
2: يقلبك فيه اللي هو النية خايبة.
1: صحيح صحيح صحيح. ونذكر عم صالح اللي في
2: شيء ملموس
1: ونذكر في اكثر من مناسبة جبتنا على معلمك القرة والديما وفي ليه والديما تجبد اسمه.
2: وفي ليه نزيد نعود هالك الله يرحمهم.
1: أي.
2: المعلم اللي قراني 6 شهر في بنهرار.
1: أي.
2: والشيف اللي خدمت معه في 75 في غير دماغ.
1: أيوة.
2: الله يرحم وديه.
1: أيوة.
2: أنا عمري 20 سنة يعطوا فيه في الكبر.
1: أها. ورغم ذلك
2: الله يرحم وديه والرحم عليهم إلى حد الآن.
1: واضح وذيل كله على مصلحتنا ومحليه الواحد يعني إنسان على مصلحتك يكون حريص ورغم اللي قاسي ولكن ديما نبقوا أوفياء لهم.
2: أوفياء الأوفياء توفي عادنا توتعب شوي في الشبيب التوفي.
1: أي أما أما أما أما في الكبار ديما موجود الحمد لله.
2: موجود الحنان موجود ويردك يقول كبارة ولا العام كبارة ولا الأبوي كبارة ولا الأخوك.
1: أي
2: تو
1: انت عم صالح مثلا كي ما تمشيش للقهوه يتفقدوك.
2: ما تعرف هذه
1: تليفونك ما يسكتش اكيد.
2: فضحي
1: اي
2: مرات كي ما نمشيش لبلاصه ونجيبها لهم نقول لهم ريسيرشي قسما بالله.
1: مطلوب هذا مطلوب يلزم يجيبوه.
2: وعلى النية والفعل هذا لغز يتعدى في برنامج
1: أي.
2: الموضوع
1: أي.
2: كان قاير وفيه متقر حروف الفاء.
1: اي
2: مبيني على اللي في بنادم ما يغفلوش الماسي فتح.
1: ايوه اللي هو
2: اللي هو
1: أي.
2: الذنب انت يعني
1: الذنب
2: فعلك
1: فعله يعني صح
2: هذا بيطبق على البرنامج كامل.
1: اي وساعدك يا فاعل الخير.
2: اي قالك يا رب سبحانه واحد أي. يقول وشيء بنادم يغسل واحد يقول قلبي واحد يقول كبتي واحد يقول وهو فعلك.
1: اي يعطيك الصحة. كل سنة وفعل وأكيد. عم صالح قبل ما نختم معاك وما تسلم على حبيبك وأصحابك، أنا واحد من الناس أنت ديما تحكي على الجنوب وعندك أي وخاصة قبلي، وأنا عندي نتقاسم معاك نفس الذكريات، خاطر في قبلي في مهرجان دوس في 2018 من بين الذكريات خدمت وثائقي على الرعاة، رعاة الإبل اللي يسرحوا بالجمال في الصحراء.
2: ريتهم أي. حتى الموبيلات يسرحوا بها.
1: أيوة شو يضربوا بثلاث شهور لأربع شهور في الصحراء.
2: أي.
1: وعاد مقابلت بعض الرعاة اللي نحييهم برشا وحكيت معاهم وسجلت معاهم وفرحوا بيه في الصحراء، يعني حد جيد وحد إمكانيات.
2: أي
1: عادهم صراحة بعد صدقني بعد عامين نسيت الخدمة ونسيت دوز ونسيت كذا، يجيني رقم نهز على الرقم ذايا يقول لي نفول فلان الفلاني اللي سجلت معي في الصحراء في الوقت الفلاني في النهار الفلاني طلبني لالي شيء إلا بشيسر على الحوين إلا بشيسر على الحوين. والله والله حشمني على روحي بصراحة.
2: بيتي فتحي أول اللي حشم نقوله لك نعم
1: تعرفيني
2: واللي جاء تقروه هنا في كيف فما عاتم
1: أي
2: في السبور
1: أي
2: نعم عملت اللازم معناتها أولياء
1: أي أي برا أولادك يعني
2: توا كل عام في أكتوبر لابد يكلموني ونمشي.
1: أيوة
2: مش على خطر مسحة مرلة يقولوا عنا باباي في الكيرسي فتح أوه. على الوفاء والعشرة
1: أوه.
2: والله العظيم سميتهم لك سمير في الجرزين والهادي في قبلي في زنهورة وخيوتهم كل علي وحافظ وفتحي والكل فهمتوا زياد لا يرحم أمهم
1: الله يرحم أمهم ويرحم والديهم
2: دي من رحم عليهم أرزاكم الوفاء بالحق يتجي على قبلي هنا ينحس من طرفي
1: وهو الحمد لله كل بلاصة فيها الخير فيها الناس الباهين
2: دي فتح أي. واسخلي وراك يقول الحمد لله يا رب
1: الحمد لله
2: تمس واحدة وانت تعرف عمك صالح تمس واحد ما يفدكش عليه
1: الكل يحبوك الحمد لله
2: والله
1: يا عم صالح شكون اليوم اللي تتذكرهم وباش احنا نحكوا على الوفاة اليوم فن تسلم عليهم عم صالح
2: اولا جمعت قبلي اللي قلت لك عليهم الكل فهمت وتم بعض من أصحابي ما أقول خدامة معايا أصحابي نقول أولادي
1: أصحاب أحلى أصحابي
2: تم اللي قرب الجميل وقرب الوفاة وضحي معايا فهمت هذا كان تفكروا الأخر نقولوا بين وبين موضوع
1: خلي على الله وكاو شكرا جزيلا يعطيك الصحة عم صالح شكرا نهدولك كل الأغاني يعطيك الصحة مرحبا بك أهلا وسهلا نمشي غام ثم نعود رجعين مواصلين معكم بعد شوي النجم تطلبونا 78-227-160 تحكون تجربتكم وحكايتكم على الوفاء رجعين

0: شيمة وقيمة الوفاء. من بين الأمثلة الرائعة هي استعارة بهذا المعنى الكلمة. يقول لك الإنسان من غير وفاء عبارة جسم من غير قلب. ما تنجمش تحكي على جسم إنسان من غير قلب، لأنه هذا غير ممكن، ما فيش حياة. نعرف القلب يضخ الدم في الجسم كامل، قلب النابض أكيد، ولكن في نفس الوقت ما نجموش نحكي على إنسان من غير وفاء. قيمة مهمة برشا، خاصة اليوم في وقت السرعة والضغط وغيره. أول مكالمة، أهل وسهلا. 78 227 160، ما نفش خلوك السنة. مرحبا، أهل وسهلا.
1: وفي على الدوام الوفي لك.
0: الله الله الله الله.
1: عبد الحفيظ
0: أحكيني. أهلا بسي عبد الحفيظ، شنو الوالدة الساعة؟
1: ديما الفتوى.
0: الوالدة لابس عليه. جميل، شنو عوالة الوالدة جميلة، ربي خليه.
1: شكرا. برشا.
0: مرحبا بي. شاهد على الوفاء، لأنه ديما تسلم على الناس في حضوره وفي غيابها. من اللي عرفتك نفس الأسماء ما بدلتهاش، الحمد لله. مرحبا، شكرا، يعطيك الصحة.
1: الأحباب، العيل فتح الرايس، العام الظاهر المحيمدي، الوعر المناعي، عيشوشة، شكري جويني، وللأحباب كل سمع مستمعين ما نسمعهم. إن شاء الله يرجعوا الفتح الرايس.
0: إن شاء الله يا أخوي، يعطيك الصحة وشكرا جزيلا. عايشك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحة. أهل وسهلا، مرحبا. ذكر تعقبين في الاستماع. 78 227 160. أبائنا أمهاتنا المسنين، اليوم نحكوا على الوفاء. الوفاء خاصة اليوم من الناس عرفناهم، من الناس حبيناهم، من الناس ما توقعناش باش ما عادوش يسهلوا علينا، وما توقعناش باش ينسونا، ولكن بالعكس ثم الناس عرفناهم شوية ولكن تفكرونا. هذه هي شيمة الوفاء. أهل وسهلا، يا مرحبا.
2: السلام.
0: أوه عم عثمان، عاد كي نحكوا على الوفاء يحضر عم عثمان، ما شاء الله.
2: اي تعرف يا سي فتحي، حيرتني.
0: اي
2: نهار فيك
0: الله لا يحير.
2: حديثك حلو، ما حليش الا منك.
0: اي عايشك،
2: ربي يبارك فيك.
0: عايشك، الحمد لله والشكر لله.
2: والله اول نهار نايم وانت في فيه فرحان كي خلت حبس عليها الحرب.
0: اي
2: يا ربي لك الحمد،
0: الحمد لله.
2: اليوم وين فطرت يا وكليت الماكله بالجا. والله كي شفت التلفزيونات كيف شاطت ويتريحت، ويا ربي لك الحمد ونعم الشكر.
0: الحمد لله، الحمد لله،
2: الحمد لله، الحمد لله، جاء برب يجوهنا للضوء يا رب.
0: الحمد لله، خاطر كانت اي
2: نفرش في الاخبار، حتى اليهود يشاهدوا، حتى اليهود
0: اي خاطر بالضبط اللي عندهم مخطوفين.
2: والله اليهود الان يتفرج فيه.
0: اي والله الحمد لله، الحمد لله. عم عثمان، انت انت من اكثر الناس اللي للامانه تسال على احبابك في المباشر، هذه قداش من مره.
2: اي اسمعني، ما هي الصنعه تاعنا نحن، صنعه الزرع تاع الخشاش.
0: اي
2: ترى مربونا الناس يقروا القران، رانا نبشمروا في البشمار ونتعلموا في القران،
0: الله الله،
2: في الحديث البيه. يا رانا مربونا الناس، رانا الناس بالحق، رانا مربونا خير من الاساتذه، خير من الاساتذه.
0: اي محلي.
2: الله يرحمهم وينعمهم.
0: الله يرحمهم،
2: الله يرحمهم،
0: الله يرحم
2: العاشر، الله يرحمه، خلي محمد صالح.
0: اي
2: محمود الشيرني.
0: اي
2: وهم ترى منهم بعض الناس حكينا لك بالجسم مسكين مثل برشا برشا ناس في كيف، يا حسرة على كيف ولا شيء في حسرة.
0: اي
2: انت لاباس؟
0: والله الحمد لله. طول ما زالوا حيين عم عثمان، نتصورك اكيد تسال عليهم وتطلع عليهم.
2: وين نمشي للكيف نعمل عليها الدهر؟ وين نمشي نعمل عليها؟
0: وربي يبارك لك
2: ربي. الاحوال اللي تو وين نمشي للكيف نقعد نخزر فيها؟ نابط المرشي حانوت رقم اربعه، احنا عام 61 نقعد مسامنا نتفكر ونشوف الحانوت نقول هذا الحانوت
0: نخدمه فيه. اوه
2: اوه انت لاباس؟
0: والله الحمد لله عم عثمان، الحمد لله.
2: يا فتحي يسمى واحد قاعد يدوم عليا مش نسلم على السوق، شلون يطلع يسمع فيه.
0: اي
2: هو محمد بتاع بلدي الشيخ نتاع الشهر نتاع تويرس.
0: اي
2: بالله يسلم عليه، مش تويرس حتى انت تونس، هو تونس حتى انت. لكن النهار راكب معاه قال لي عم عثمان ما عملت معي مليح، ما عملت مليح، قعدت نخمم نخمم. قال لي انا قاعد نسمع في الراديو، قال لي نسمع في الصوت هذا نعرفه، قال سلم على فلان على فلان على فلان، قال لي انا باكي سلم عليه. يا ربي ان شاء الله نسلم عليه وان شاء الله يسمع.
0: هو راهو جل من لا يسهل، الكمال لله،
2: الكمال لله.
0: وساعات الواحد كيسمي يظلم، يسمي البعض وينسى البعض. الحمد لله،
2: ربي يبارك فيك. وسي محمد العالم، بس سي محمد العالم نتاعنا نتاع دارس.
0: اي
2: وعامل معنا المليح.
0: اي
2: وسلم بالله على جماعه برويس، اللي جماعه تاع برويس بدات نفسنا وياهم في الليل. هو حاجي ونان حاجي ونطلع ونشوف دي صلاه لك وعلي بن احمد المدني وبيك عبد الله الزهباوي.

0: وادو هاي الحسين فلاني هاي الحسين فلاني والله سهريات على كيف.
1: والحمد لله يعني يعني ديما تتفكروا بعضكم.
0: خلتك نزيمة تتفرج في كيف دي العزيز يختينا من كيف دي العزيز.
1: خليك معنا. خليك معنا احنا قول.
0: والله ديما كيف نسلم على سي خلص الله سي خلص الله لزميلكم راه.
1: اي مرحبا اكيد
0: وربي يجعل فيك حياتك
1: وتعيش. شكرا لك صح. اي اي
0: بالله يا عم صالح قول لي يبعث لي تليفون وقت نحب نتحدث انا وياه.
1: حاضر حاضر يا حاضر يا عم عثمان.
0: كلمه بالله قول له عم صالح قول له عثمان استرجار من مجد هو النمر عندك انت اعطيه له وخلي يكلمني نحب نكلمه
1: ان شاء الله.
0: ربي
1: يبارك لك ونسلم على الواعر اكيد ما ننسوش
0: الواعر
1: مديده عنده غيب الواعر. المهم لا بس عليه. المهم لا بس عليه.
0: لا لا لا بس
1: الحمد لله الحمد لله.
0: هو يمشي للمرضى عنده وبنته بالمرضى والطفل اختي غادي يمشي بحلاه وللمرضى.
1: هاي الحمد لله.
0: الواعر عندك الحق.
1: اوه.
0: اسمعني يا سيدي. خلينا نقول حاجه كبيره هو راه ما يزيدش 40 كيلو راه.
1: امل قلب كبير امل قلب كبير. اي.
0: عندنا واحد يعني اسمه وليد العفريت.
1: اي.
0: عاد نهار خدت نتيجه يعني هي وامه واسمها خاتي بيا.
1: اي
0: قلت لها بالله يا خاتي بيا خاتي وين يا العفريت قلت لها بنيتي لو العفريت فيا نعبك
1: اخوي سلم سلم عليه ونعرف يعطيك الصحة. سلم عليها من كل عايش كمان من يبارك شكرا جزيلا جابنا ضحكة البشر هو مش الاسم ساعات ما يعكسش المسمى بنذكر اللي ما شاء الله اللي الانسان بقلبه والانسان اكيد بالقيمة متاعه من بين القيمة اللي نحكو عليها اليوم نحكو على قيمة الوفاء. مكالمة اخرى اهل وسهلا. يا مرحبا بيك
2: بيك عايش منورين الاذاعه.
1: مرحبا منور بوجودك وبصوتك
2: بيك عايش منورين الاذاعه وبرنامج الباهي.
1: شكرا عايشك مرحبا بيك
2: بيك عايش اخوي
1: تمام والله الحمد لله. شنو احوالك انت؟
2: امورك باهيه
1: الحمد لله والشكر لله
2: بخير بالله. تحيه لكل عاملين معايا.
1: مرحبا بيك وتحيه ليك ولكل اللي يسمعوا فيك. شايش
2: تحيه لك وكل وتحيه زملائك الكل اللي يخدموا معايا.
1: عايشك ايوه. شنو حكاية الوفاة معاك هذه؟
2: والله الوفاة هذه فتحة كنت نفس برنامج عم صالح وعم عثمان.
1: اي
2: برنامج هذا يا سيدي حسب العباد ما عادش تسأل بعض.
1: اي
2: كانت العباد قبل كان الجدهات أمهات الكبار توفوا الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم.
2: كان قال كان بل يمشي كان على الكبار.
1: اي
2: واحد كبير يمشي كان على كبير تو الصغير هذول تاع تو هذه نقولوا نحن ما تعمل حتى.
1: اي
2: اي الكبار والامال ما عادش تسال على بعضها.
1: اي
2: امال اصلا حتى بالتليفون وصفاتها ما عادش تسال على بعضها كل شيء.
1: اي
2: كان صعبات تسال وتمشي وشحوال تتقابلوا مثلا في سوق في مناسبه في حاجه.
1: اي
2: او نصحها تو بالتليفون تو سالم ربي والتليفون معناتها حتى
1: بالرغم سهلت الامور يعني.
2: اي ربي
1: سهلت على الاخر. وتنجم حتى تتفرج فيه ويتفرج فيك وتشوفه ويشوفك وهو فخر الدنيا وانت فخر الدنيا وما تكلف شيء.
2: قاعدك الأكثرية قليل مثلا كل خي ويصلوا بعض أمل أموالي ولاد العم ولا المخيل ولاد العمة الواحد يسأل حتى على نقول نحن على موت على حياة على مريض على حاجة.
1: أي والأصحاب.
2: أي والأصحاب صحيح تقبل كانت الأصحاب تطلع بعضها تمشي مع بعضها تقابل مع بعضها.
1: أي
2: مش كما بكري كما تو كنا نحن على كبار
1: وربي
2: والنبي. مش كما بكري كما تو
1: تو ثماش البعض ما باهي اكيد اصحابك ثم اصحابك التو يسالوا عليك وتسالوا عليهم الحمد لله.
2: ثم يسالوا الاصحاب يسالوا اما الاموال
1: اي الاموال اي اي هذيك فيها صله رحم وفيها بطبيعه
2: رحم واحد كيفاش يترحم ويسال ما فيش حتى بيسال
1: بالعكس يعطيك الصحه.
2: سبحان الله امري ثم لا موجود ان شاء الله ربي
1: يشفي امين وربي يبقي الستر على الجميع
2: ان شاء الله ربي يفتح رايه.
1: اي الحمد لله.
2: تحية لأمي مسعودة في فتح.
1: اي اي نحيوها.
2: وتحية اللي كنت وتحية كل
1: شكرا.
2: معايا مجددا.
1: عشك.
2: لواحد انا عادي لغايه دي موفي اللي قاعد
1: مرحبا اكيد
2: اي برنامج كذا في مكان مراني نتصل في نتحصل نتصل بالاذاعه
1: نعرف
2: هذيك الاذاعه الوحيده نتاعنا يعني في الشمال الغربي
1: ربي يستر
2: اي الاذاعه نتاعنا هذيك ديما كل الجهات ديما محبوبه في كل برنامج وان شاء الله وربي معاك وان شاء الله
1: شكرا يعطيك الصحة وشكرا جزيلا يعطيك الصحة مرحبا أهلا وسهلا نذكر 78 227 160 الملامة ياسر برشا احنا نلومه ما يسهلوش علينا ما يسهلوش علينا ما يسهلوش علينا ما يسهلوش حتى احنا زادة لازمنا نسهلو ونبادرو مرحبا أهلا وسهلا
2: أهلا بالغالي
1: هو هو سي الوعر يا مرحبا يا مرحبا غيبة أخويا أنو أنو أنو احنا أوفية نسهلو عليك
2: الساعة 8
1: هاجم بينا يعني انت ما خليك تتكلم كل الهجوم
2: وعاتو ولا دخلت على غرب ما نجمش نتحاصل كي صممت لازمني باش
1: يعني كي صار هجوم وصارت مشاكسة وهجوم مش هدي تصحيح يا اخوي اسمع قول لي انا راهي الحكايه مشي ميزان راهي حكايه قلب هي
2: صحيح صحيح لا هو قلبه ابيض
1: لا بالعكس يحبك هو
2: وهو مدب هو
1: اي ما شاء الله
2: تاع الموت يمشي للموتى
1: اي
2: يبدي وصيته قلت له حتى عائله قليله ما تسويش على الحم حصرها كل
1: لا قلبه كبير عمر قلبه كبير والنيه صافيه عم عثمان
2: والله الحمد لله
1: الحمد لله ايوه حكيت الوفاء معك شنو واسي الوعر انت ما شاء الله عاد كي نحكوا على الوفاة أصحابك ياسر
2: الوفاة ساعات على ساعات أصبحت كلمة تقال
1: أها
2: ولا صدقني ياسر شيء مشى مع الناس البهين الناس البهين
1: أي
2: إذا وعد وفاء وإذا
1: أي
2: كلمة ما سماش
1: زيد
2: يقول يقول كلمة فطرق وراه ما
1: سماش صحيح
2: أي شيء كبير أي الوفاة وفاة ساعات على ساعات واحد تمشي له ولا قضية وكذا ويوعد ترى ويقول لك او تو غدوة ولا العشرة ويقول لك ارجع لي والله صفاتها تمشي وترجع له مرة واثنين وثلاثة لكن
1: البعض يسكر بابه البعض يسكر بابه البعض يسكر تليفونه
2: صحيح يسكر تليفونه ويعتبره ويقول لك والله ما ادريش ورن كذا وتتعب وتمن عليه الكمال والله واطمنك ماشي تكون
1: وقت الشدة يعطيك الصح
2: راي تم حسابات
1: صحيح
2: وصاحب على صاحب يقول كي يبيع الوزرة في شد في حاليك
1: اي
2: على صاحب تمشي بيو عليك وما يخليكش محتاج وما يخليك ويهز معاك الحمل ويساندك ويوسيك ويسيب تقدر له حاجة يقف معاك تلقاه ديما معاك صحيح تبون هو السيد اللي تنفق غرس والسيد اللي تمشي عليه هذا النوع غاية اللي يوعد ويخلف ايش نقوله كل ساعات ان واحد نمشي ولا حاجة ويقول يرجع لي وما كم شيء ايش نقوله ايش يقول المثل يقول الإسلام يقول له والماء على مجراه راهو عال
1: اي
2: راني ننفخ في الكانون من عام الاول ونقول الجمر فيه مزيان يحسب واحد وحسابه ويطور ما يبقى له كلمة على البال
1: اوهو هذه كلمة معلم هذا الحديث الكبير سيلو اي
2: نعم
1: يعطيك الصح اوه اي
2: يجي ساعات ثلاث ساعات يشتيها لك ويمشي يغرى كذا وكذا هاو قال هاو قال هاو من هاو مدري وش بيه ومدري وش
1: اي
2: وبعد يقول لك والله فلان انا مشي شيء متشنج شويه انا سامحني راه يقول فيك كلام لا الله بها من السلطان ويجي يقول سامحني قال المثل ايش قال كي جيت كلمه سامحني ترجع لي فيك
1: اي
2: كلمه البركه فيك ترجع لي مات
1: اي ويقولوا زاد عنا مثل هي صبر الجرح يبرى لكن كلمه العيب ساعات ما تبرش
2: الصبر الصبر يبرى يا صبره
1: اي
2: كثير ملموم وكامر عارف القلب يبقى مرسوم
1: يرحم والدي كي ثم كلام ساعات ما تمحيش وكلمه سامحني صحيح
2: ما تنحيش وتوي يقول لك يقول كلمه سامحني كان جيت كلمه سامحني ترجع لي فيت كلمه البركه فيك ترجع لي مات
1: صحيح صحيح
2: راهو شيء
1: كبير أما ما يعنيش اليوم ثم أصحاب يطلبوك ويسألوا عليك
2: لا موجود
1: الحمد لله
2: موجود يا ما يتعدوا على السبعة
1: أي صحيح ما هو زاد قال له دلل
3: اي قال صحي
1: هي الفايده كثرت الاصحاب نتاع الفخيارهم ما ثمش عليش
3: هي صفتها أي. قلت المثل يقول لك قال الناس يرتاح راس
1: يرحم والدي. المهم في القهوه كي ما تمشيش قهوه الحباب يتفكروك الحباب ما تقوليش ما يتفكروني هو وجوزي ايوا الحمد لله مادام قهوه الحباب عامره وتمشي القهوه لاباس الحمد لله.
3: لا والله والله الحمد لله هذا كان وروح على نفسي ساعه بعد
1: هذا
3: وكلت عميت
1: ان شاء الله
3: الحمد لله والشده في ربي صفتها خير
1: وان شاء الله ان شاء الله لاباس حصيل
3: وربي يطيح بين الناس الباقيين
1: امين امين يا
3: رب ويبعد علينا الظلام ورد الحرام
1: امين يا رب.
3: هكا هكا هكا تشوف فيها انت
1: اي
3: ساعات على ساعات يا رب يقدر خير
1: امين الحمد لله.
3: سيدي بالمناسبه استعيذ باقي نهاجم في صاحبي المشاك فيا وسط هو اسنان واقول له عندي
1: جاي عندي قشابي مش طلع حالي يا جاي. قول له خدم لي خدمة صحيحة رد بالك.
3: خدمة صحيحة ما تقول ليش تقول كيف أنا أول وإلى الصديق محمد بن محمد وإلى الصديق محمد بن حسون الجبالي وزوجته تونس وأسرته من منطقة مدين وإلى صاحبي الوفي سي نور الدين مهلي منطقة الحنانشة
1: أي.
3: وكل أحباء إذاعة الكاف وأخويا منجي من سجان ونقول له الله يرحم أم القمرة
1: يرحمها يا رب
3: وراي مش يومك واحد
1: راي يوم الكل
3: صحيح عليها ديما
1: صحيح
3: وخالتي مسعودة وأخويا عماد المناعي وأخويا أحبابي كلها حتى اللي نسيته يسامحني
1: أي
3: أمكن سي فتحي بالله حتى مقطع نجمة قطبية درياسة
1: إن شاء الله نجمة قطبية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا يعطيك الصحة ومرحبا بك أهلا وسهلا شكرا جزيلا نذكر تعقبينا في الاستماع به محمد أمين يسمع فينا نطلبوا نجمة قطبية أكيد نشوفوا كان موجودة نجمة قطبية شكرا جزيلا مكالمة أخرى مرحبا
4: يا اخويا فتحي
1: يا وسهلا يا مرحبا بك
4: معك صديق البرنامج علي بالبرج الحجري من نربس
1: اهلا وسهلا يا مرحبا سهلا ايش نحوالك
4: عايش ما نجموش نفوتوه البرنامج هذا ما نجموش نفوتوه
1: ربي يسر اخويا عايشك اشنو نربس لاباس الحمد لله
4: والله الحمد لله نشكر الرب الحمد لله ماشي الامور
1: الحمد لله ان شاء الله ديما ماشيه ايوا سيدي الوفاء حكايته حكايه هذا الوفاء سيدي
4: والله حكايته حكايه كما تحكي مش يجاوب عليه يجاوب عليه الخوان اللي قبلنا الكل
1: اي
4: الوفاء مشى مع الكبار مع جدي وجدك وبي وكل جماعه الكبار مشوا تو يا شباب اللي طلع تو ما ثماش كلمه تاخذها العشره ما يمشيش بها جم
1: ايوا
4: اي ما ثماش
1: صحيح وخاصه
4: مع الخير يجيك مثلا في محاوله كما هكا راني كذا وصاحبي وحبيبي اقضى قضيته ولا ما عاد شو
1: يتفكر كان وقت الحاجته بيك
4: يعني قلت لك يجيك صاحبي وكذا وحبيبي جامع القهوه راه مدين الدار ولا كذا يجيك بقضيه كذا في مقدورك معناها تساعده وما ثماش الا غالب ومن الوقت هذاك ما عاد تشوف وجهه
1: ولا سيعلي الواحد يسوني التليفون وكذا ولي يتفجع يا اخويا ما دام تفكرني ذي ثم مصلحه بطبيعه
4: الحال لما تفكر كيك الراحه السلام عليكم راح اتعشى بحذايا
1: ثم حاجه يا اخويا الحمد لله ديما الناس
4: الحمد لله والشكر لله يا رب لك الحمد والشكر
1: الحمد لله ديما الناس الباهي موجود
4: مازال شوي وفاء مش متقطع نهائيا مازال شوي ما في بعض الناس
1: اي في بعض الناس واضح ونحن ما ديما الغرباء اللي يخدم من الاول كي نعرفوا ناس
4: ما يملكش الغرباء
1: كي نعرفوا ناس نغربلوا ما خلوا كان الصحيح
4: اي ديما صحيح هذاك هو الصحيح
1: اخويا ربي تاع بينا اللي خير منا على شكون تحب تسلم سالي
4: نحب نسلم الساعه على الحاجه محبوبه العزيز امي
1: مريم اي ربي يبقى عليها الستر يا رب ربي يستر
4: وعلى الاخت الوفيه ماني الحجري بنبر
1: اي
4: وعلى السيدة فاطمة الأستاذة بنت خويا الحاج رحومة بالنبر وخاصة بنتي الحاجة آسيا في المملكة السعودية إن شاء الله ربي يجيبها على خير
1: أمين يا رب
4: وتحية تقدير وإعجاب للأستاذ شكري الحاجري
1: واضح شكرا جزيلا ليك يعطيك الصحة
4: شكرا لك اللي كنت والفريق اللي معك اللي
1: مرحبا
4: في نجاح البرنامج هذا.
1: مرحبا عايشك بارك الله فيك سالي لرب سالو سالم. مرحبا شكرا جزيلا. ذكا وصلنا لاخر مكالمه مع الغالب معش نجمو ناخذ مكالمات. شكرا جزيلا للجميع، نتقابلوا في موعد اذاعي لاحق باذن الله. في الامان.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. فقيه الفلسفة الدكتور طه عبد الرحمن.
1: كانت المعرفة الروحية أو التزكية فاصلاً في حياتي، فقد كنت أقف عند ظاهر الأشياء وسطحها لا أتعداهما، فأصبحت الآن أطلب معاني الأشياء والقيم التي من ورائها.
0: إذا كانت العبارة لغة العقل، فإن ما وراء العقل لا يدرك إلا بالإشارة، وإن للقيم الأخلاقية منزلة القيم الجمالية، فهو إذن استمتاع ذائقته المنطق. إنه فيلسوف الأخلاق وفقيه الفلسفة المفكر المغربي طه عبد الرحمن، أحد مواليد مدينة الجديدة الساحلية جنوب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب العربي، عام 1944 إبان الاستعمار الفرنسي لبلاده. داخل مجتمع أمازيغي ووسط ثقافة إسلامية صوفية، نشأ وترعرع المفكر طه عبد الرحمن، فكان تعليمه الأولي في الكتاب على يد والده. درس بعدها المرحلة الابتدائية في مدينته الجديدة قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء لإكمال دراسته الإعدادية والثانوية.
2: لما كنت أتعلم الحروف كنت أجد صعوبة في حفظها، فكان أبي يخشى علي ألا أتعلم، فكان يدعوني إلى مصاحبته عند بعض الأولياء الصالحين، فكنت يعني موقنا على أني سأتعلم تلك الحروف، سأصل رغم صغار سني إلى ما أراد بي. وهكذا دخلت، كنت في الكتاب عند أبي، وحفظني جزءا كبيرا، ثلثي القرآن 40 حزبا، ودخلت المدرسة وهكذا.
0: ومن جامعة محمد الخامس بالرباط حصل الدكتور عبد الرحمن على إجازة بكالوريوس في الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته في جامعة السوربون، وحصل فيها على إجازة ثانية في الفلسفة، ثم دكتوراه السلك الثالث عام 1972 في موضوع اللغة والفلسفة. وكانت رسالته في البنيات اللغوية لمبحث الوجود، والتي أشار فيها إلى أن البنيات تتجلى من خلال ثلاثة مستويات، وهي أن تكون اللغة أداة للتعبير عن الوجود، وأن تكون بنية تحدد طبيعة الوجود، بالإضافة لكونها آلية لفهم الوجود. فكانت هذه الرسالة واحدة من الأسباب التي خولته ليكون أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التدوين الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
3: طبعا الدكتور له الكثير من المؤلفات، تزيد عن 30 مؤلف، منها رسالته رسالة في البنيات اللغوية كتبها بالفرنسية عام 1979، رسالة في المنطق الاستدلالي والحجاجي أيضا كتبت بالفرنسية وهي أطروحته للدكتوراه، كتاب المنطق والنحو الصوري وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فقه الفلسفة، الأخلاق، وله كتاب بعنوان سؤال الأخلاق، والحق العربي في الاختلاف الفلسفي، والحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، وكتب أخرى كثيرة للدكتور حفظه الله تعالى.
0: كان الدكتور طه من أهل النظر وحملة الحجة ومن العالمين العاملين، فبعد عودته إلى المغرب عين أستاذاً للمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق في جامعة محمد الخامس بالرباط، وواصل فيها مساره الدراسي إلى أن حصل على دكتوراه دولة عام 1985 بأطروحة تحت عنوان رسالة في الاستدلال الحجاجي والطبيعي ونماذجه، داعيا بذلك إلى بناء عقل عربي مبدع غير منسلب ومتحرر غير متسيب.
2: اشتغلت بالدراسات المنطقية بالدرجة الأولى، وتخصصت في هذا الباب، وكانت يعني تكويني في هذا الإطار تكوين في المنطق الحديث. ولما أنهيت اختصاصي رجعت إلى وطني وقمت بتدريس هذه المادة، رغم أني ما كنت أجده من صعوبات في يعني تطبيق برنامجي في المنطق داخل الكلية، وخصوصا كان لأول مرة يدرس المنطق الحديث ويعرب في الكلية. وساهمت في ترسيخ تدريس المنطق داخل الجامعة المغربية وفي تعريبه وفي وضع مصطلحات كثيرة.
0: كان الدكتور طه قارئاً وباحثاً في اللغات المتنوعة، فأجاد 6 لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وكتب الشعر والنثر، وكان أصغر عضو باتحاد كتاب المغرب، فقد حصل وهو طالب على بعض الجوائز القيمة عن قصيدة شعرية نافس فيها الأديب الراحل محمد زفزاف، كما كانت له عضوية في كثير من المراكز العلمية والمنظمات والجمعيات والهيئات الاستشارية في الداخل والخارج، وعمل أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات العربية كمصر والأردن والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وفاقت شهرته الآفاق. أستاذ الفلسفة الشرعية ونائب رئيس قسم القضاء والسياسة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلاً:
3: من خلال تتبع المنتوج الفكري للفيلسوف طه عبد الرحمن، هناك مجموعة من النقاط الإيجابية ذكرها الباحثون والمستقصون لمنتجه الفكري. من هذه الجوانب الإيجابية طرحه لمفهوم الفلسفة الائتمانية والأخلاق كمحور مركزي. هذا المفهوم، مفهوم الفلسفة الائتمانية أو الأخلاق، طرحه كبديل عن الأطروحات الدينية التقليدية وكبديل عن الطرح العلماني في العالم العربي. وهو يرى من خلال هذه الفلسفة أن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، وأنها هي المنقذ للعالم من التفلت القيمي الحالي.
0: كتب 10 المقالات والكتب، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية نوعية في المغرب وفي بلدان عربية وأوروبية، منها ندوة دولية في هولندا عين على إثرها عضواً في الجمعية العالمية للدراسات الحجاجية وممثلها في المغرب، وعضواً في المركز الأوروبي للحجاج، وممثلاً لجمعية الفلسفة وتواصل الثقافات التي يوجد مقرها بكولونيا في ألمانيا، كما ترأس فيما بعد منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين بالمغرب، وعمل نائباً لرئيس الجمعية الفلسفية العربية التي تتخذ عمان مقراً لها، وشغل منصب رئيس شرفي للجمعية المغربية للبحث في المنطق وتداخل العلوم، التي تأسست بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس سنة 1999.
2: الإنسان الأول كان يتكلم لغة الفطرة، وكان يتكلم لغة الوجود، وكان يتكلم لغة الروح. فهذه اللغة هي التي كنت أبحث عنها وطلبت الأسباب التي تمكنني منها، فقمت بترويض روحي بعد الترويض المنطقي، فحصلت من هذه معاني هذه الحدود، ومن وراء هذه الحدود معاني لم تكن تحصل لي لولا هذه التجربة الروحية الشعرية الأصيلة للإنسان الأول التي دخلت فيها بلغة الفطرة ولغة الوجود ولغة الروح.
0: خمسة وثلاثون عاماً قضاها الدكتور طه في الجامعة، ألف خلالها أكثر من 30 كتاباً متنوعاً بين المنطق والفلسفة وتجديد العقل ونقد الحداثة، أذكت مسيرته العلمية الغنية وجعلت منه فيلسوفاً ابن ساعته على حد وصفه، كما شارك في إنجاز دراسات ورسائل جامعية عدة كان لها الأثر الأكبر في رسم طريق للأجيال الناشئة، فنال من خلالها العديد من الجوائز. كما اهتم الدكتور طه أيضاً بإبراز التراث العربي والإسلامي وضرورة العناية به، فسعى لبيان أصوله المنهجية وتوضيح أسباب الحداثة وتبيان حقيقتها وحدودها، فاستطاع أن يميز بين صورة الحداثة وروحها لدى المجتمعات عبر اشتراكها مع باقي الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، وفقا للعديد من الأساتذة والباحثين الذين تخرجوا من نفس جامعة الدكتور طه، ومن بينهم الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، الذي تحدث عن بعض أفكار الدكتور طه قائلا:
4: طه عبد الرحمن لا شك أنه يمثل أحد أكبر القامات الفكرية في العالم العربي والإسلامي، الذين تناولوا قضية من أبرز القضايا التي شكلت موضوع نقاش المثقفين العرب والنخب الثقافية على مدار وامتداد الجغرافيا العربية، الموضوع الذي كان يثار نهضة العقل العربي وتحديث المجتمعات العربية. عاصر طه عبد الرحمن معظم المشاريع وشارك في السجال والنقاش الذي دار فيها، لكنه تفرد في مشروعه باعتباره مشروعا نقديا يقرأ فيه التجربة العربية في محاولة النهوض والإصلاح والتحديث، كما قرأ التجربة الغربية واستفاد منها، قرأها قراءة نقدية، نقد بالداخل ونقد من الخارج، فجاء مشروعه متكاملا عبر إعادة تفنيد المشروع الغربي والاستفادة منه، وإعادة تفكيك المقاربة العربية وتبيان نقاط الضعف فيها وهفواتها، واقتراح البديل الذي يجمع بين أصيل التجربة الداخلية وإتقان التجربة الغربية، مع استبعاد الهفوات التي وردت في تلك التجربة.
0: ولا يخفى أن ما يتميز به المشروع الفكري والفلسفي لطه عبد الرحمن من بين ما يتميز به اشتغاله في واجهتين: واجهة التراث الإسلامي العربي وامتدادات حقوله ومدارسه ومذاهبه في الحاضر ومناهج دراسته وتقويمه، وواجهة التراث الغربي وامتداداته المختلفة داخل الثقافة الغربية المعاصرة وخارجها. وبالإضافة إلى تموضعه في قلب الثقافة الإسلامية العربية لم يمنعه من الانخراط الجاد في صميم اهتمامات الفلاسفة المعاصرين، ومن الحضور النقدي في قلب الإشكالات الفلسفية المعاصرة، بل والاشتباك السجالي مع أشهر الفلاسفة والأخلاقيين في قضايا فلسفية وعلمية وأخلاقية كبيرة، وبشكل يظهر استخدامه لنفس الآليات والمناهج والطرائق التي يستخدمها هؤلاء في إنتاج معارفهم الفلسفية، وهو ما تحدث عنه الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقال:
4: أدرك العقل البشري أن الواقع على درجة من التعقيد يأبى أن ينحسر في نظرية واحدة كنظرية المنطق التقليدي في صورته الأرسطية أو في صورته الحديثة، فانفسح المجال إلى تعدد المقاربات المنطقية. هذا ما أدركه طه عبد الرحمن ليدرك معه أن للعقل حدود، وأن الغطرسة الغربية في مشروع حداثتها التي اعتمدت على تصور واحد ووحيد للعقل ما عاد ممكنا. بالتالي أصبح من الإمكان أن ندعو غير العقل المجرد الصلف في نسخته الغربية لأن يدلو بدلو. من هنا كان اهتمامه بالإمكانات والتي يمتلكها الإنسان مع العقل، فجاء مفهوم القلب في صيغته ليجمع في مشروعه الجمع بين إتقان العقل وإحسان القلب.
0: وفي مؤلفه سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الصادر عام 2000 والمتبوع بمؤلفه الآخر روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية والصادر أيضا بعد 6 سنوات من المؤلف السابق، عالج الأستاذ طه عبد الرحمن إشكالية الحداثة معالجة نوعية تعكس تجربة فكرية مميزة، حيث تعامل مع المفهوم المنقول أي الحداثة تعاملا مغايرا ومخالفا لمعناه المتداول في الفلسفة الغربية، معتبرا أن الإنسان يتحقق بالقيمة الأخلاقية التي هي أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه إلا ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي. الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق أوضح ذلك قائلا:
4: طور طه عبد الرحمن ضمن هذا المشروع مقاربة لإشكالية النهضة، أراد من خلالها أن يجمع تجربة العقل الغربي بعد تنقيته وتصحيحه وجمعه بسؤال الأخلاق عبر الفلسفة التي أراد لها تلك التسمية الفريدة، الفلسفة الائتمانية. والفلسفة الائتمانية جاءت بوحي من التراث الإسلامي ومن نصه المقدس القرآن، من مفهوم الأمانة. هذا المفهوم تناوله طه عبد الرحمن كبديل للصيغة التي طرحت الحداثة الغربية فيها نفسها، والتي صورت فيها الإنسان على أنه سيد الكون وسيد الطبيعة. لكن التجربة الحداثة الغربية كما أدركها طه عبد الرحمن بيّنت أن تجربة الحداثة التي زعمت تسييد الإنسان أدت إلى إنتاج نقيضها، فدمرت الإنسان بحربين عالميتين. فكان البديل لدى طه عبد الرحمن أن يطرح مفهوم الائتمان، الإنسان ليس سيدا للطبيعة وإنما مؤتمن عليها، وهذا الائتمان والاستخلاف في الأرض أمامه خياران: إما أن يكون يؤدي الأمانة بالعدل، أو يكون خائنا بالظلم. هذا جوهر المشروع الذي قدمه طه عبد الرحمن.
0: ومن هذا المنطلق يعتقد عبد الرحمن أنه بفقدان الأخلاق يختل نظام الحياة، وستبلغ الحداثة الحقيقية متى كانت على درجة متصاعدة من المجاهدة والارتقاء العام في التخلق مع اللهو الذات والغير وجميع الموجودات والمخلوقات. لذلك فإن الإشكالية التي تتمحور حولها هذه الورقة هي حقيقة العلاقة بين الحداثة والأخلاق في تحليلات طه عبد الرحمن، وكيف أعاد تأسيس مفهوم الحداثة على ضوء التفريق بين روحها وواقعها، وهل في هذه الإعادة إبداع أصيل أم تقليد لإبداع دخيل؟ اعتكف الأستاذ طه طيلة حياته العلمية في محراب المعرفة البنائية النقدية، وأنجز عشرات الأبحاث والمؤلفات العلمية النافعة أبان فيها عن جرأة الموقف الفلسفي، وهو ينحت مساراً معرفياً متميزاً وينتفض ضد مظاهر التقليد والتبعية الفكرية، ولا يزال مجتهداً ومبدعاً إلى أن استوى ليكون صاحب رؤية فلسفية أخلاقية تضاهي كبرى الفلسفات الأخلاقية في العالم. الدكتور محمد الطاغوس، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
4: أهم ما طرحه في هذا المجال طه عبد الرحمن هو أنه من أوائل الذين قاربوا تجربة الحداثة الأوروبية وميزوا بين واقع الحداثة وروحها. بمقاربته يرى أن واقع الحداثة لا يعد أن يكون نموذجاً مرتبطاً بسياقات تاريخية واجتماعية. إذا أردنا النهوض في المجتمعات العربية لسنا ملزمين وفق مقاربة طه عبد الرحمن أن نسير في خطى التجربة الحداثية الغربية بالتقليد والاتباع كما فعل كثير من الباحثين الحياة. طه عبد الرحمن يرى أن من حق العقل العربي أن ينتج حداثته الخاصة عبر مقاربته لخصوصية هذا المجتمع وتجربته، وعبر نفيه لكونية الحداثة الغربية. لكل مجتمع حقه في أن يبحث في أشكال أنماط تفكيره.
0: قد يتفق مع مواقف الرجل وقد يختلف، غير أنه استطاع أن يشارك باقتدار كبير في إقامة الدرس الفلسفي المغربي والعربي على أسس صلبة تفيد أجيال الباحثين في استئناف عطاءاته ومراجعتها وتوسيعها، جنبا إلى جنب إسهامات أخرى لباحثين متميزين. أستاذ الفلسفة الشرعية في الجامعة الإسلامية الأمريكية الدكتور عمر جبهجي تحدث عن ذلك قائلا:
3: البعض ينتقد الدكتور طه عبد الرحمن بسبب انحيازه الأيديولوجي، فهو ينحاز للمنظومة الإسلامية على حساب المنظومة الفلسفية، وينحاز للفكر الديني على حساب الحياد الفلسفي. من النقود التي توجه لطه عبد الرحمن المبالغة في التشقيقات اللغوية، مما يجعل لغته صعبة الفهم على غير المتخصصين أو غير الممارسين لطه عبد الرحمن أو غير القارئين له، فأسلوبه صعب ومصطلحاته المنحوتة كثيرة جدا.
0: أما الدكتور محمد الطاغوس أستاذ المنطق وفلسفة العلوم الإنسانية في جامعة دمشق، فقد دعا إلى الاستفادة من أفكار الدكتور طه في تجارب مماثلة، مؤكدا على ذلك بقوله:
4: من الناحية الشخصية الحقيقة أنا أرى بأن طه عبد الرحمن كان سباقا بالقياس إلى التجارب العربية المماثلة في مقاربة إشكالية العقل العربي والنهوض العربي، في أنه استطاع أن يفهم خلاصة التجربة الغربية ويحدد نقاط ضعفها وينطلق استنادا إلى هذا الفهم لطرح بدائل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العقل العربي والثقافة العربية والحاضنة الإسلامية وجوهرها القرآن، واستنهاض مفاهيمه بأدوات العصر والعلم الذي لم يقدر غيره على إنتاجه. لذلك أرى بأن تجربة طه عبد الرحمن تجربة يجب استلهامها وتطويرها، وأدعو الحقيقة إلى أجيال قادمة تستلهم هكذا مشاريع وتطورها، لأنها بحاجة إلى تعميق أكثر وتطبيق أكثر في أكثر من مجال.
0: وإذا كانت الفلسفة بنت عصرها كما يقولون، فإن الدكتور طه فيلسوف ابن عصره، تأثر بما وصله من معارف ومواقف، وانفتح على فلسفات زمانه، وراجع تراث أمته، واشتبك مع غيره ناظراً ومناظراً ليستوي رمزاً للمناظرة الفلسفية، يستثمر المنجز الفلسفي الراهن، وهو يستحضر مخاضات التدافع بين المدارس الفلسفية في التاريخ. وأخيراً يمكن وصف الدكتور طه عبد الرحمن بأنه فيلسوف إسلامي عربي معاصر أصيل، خطف الخطفة من روح الفلسفة كما هي متداولة بين الفلاسفة، تلقفها تلقف العارف الناقد، واستثمر تلقفه أيما استثمار في مراجعة وتقويم التراث الفلسفي الغربي والعربي على حد سواء. قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقيا بعنوان الفيلسوف طه عبد الرحمن، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان. الإعداد راميا محمد. التقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج إياد سمندر.
5: إذاعة الكاف،
6: صوتك يا بلادي ديما علي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. اللهم صلي على حبيبي وصلي على حبيبي وصلي على حبيبي صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم عليه سلاما جميلا من القلب نابعا. صباحكم ورد وعطر ويومكم زين، وصلاة على الرسول الكريم. صباحكم حلوى وقهوة حلوة. تقول القصة: مسيحية ترسل ابنها ليتعلم في المسجد. دخل الطفل الصغير مسجدا في باريس وقال للإمام: أرسلتني أمي لأتعلم بمعهدكم. قال الإمام: لكن أين أمك لأخذ منها بعض البيانات؟ أجاب الطفل: إنها في الشارع، لا يمكنها الدخول، إنها ليست مسلمة. أسرع الإمام بالخروج إليها مستفسرا. قالت الأم: إن لي جارة مسلمة، عندما تصحب أطفالها للمدرسة يقبلون يدها. إن السعادة لا تفارق هذه الأسرة. يا إمام، إنني لم أرى مسلما في هذا البلد يضع أبويه في دار المسنين، خذوا ابني علموه، عسى أن يفعل بي ما تفعلوه بأبائكم. اللهم احفظ أولادنا من كل سوء، واحفظهم بالصلاة والخيرات، واحميهم واسترهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجعل الصلاة قرة أعينهم، واجعل الحبيب المصطفى قدوتهم، ويا قريب.

تقول الأيام وتقول القصة مع الأيام. عاشت مع زوجها لكنها لم ترزق بأولاد، وبعد سنوات حقق الله لها أمنيتها. في الشهر الرابع من الحمل ذهبت إلى الطبيب للإطمئنان على وضع الجنين، لتتفاجأ هي وزوجها بكلام الطبيب:

الجنين يا سيدة الذي تحملينه مشوه، وهو أشبه بأخطبوط يجب إسقاطه حفاظاً على حياتك، لأنه قد يشكل خطراً كبيراً عليك عند الولادة. ذهبوا إلى عدة أطباء لكن النتيجة كانت ذاتها.

ولا تخيرني، فالخير في اختيارك أنت يا رب. ارض عني وادخلني الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، ويا مجيب.

اللهم إني أعوذ بك من مرض يؤلمني ومن فكر يقلقني. اللهم يا مالك الكون، اكفني شر ما يكون قبل أن يكون. ربي إن قدرتك تفوق قدرة الأطباء، فانزل علي وعلى كل مريض شفاء من السماء. اللهم اشفي من أتعبه مرضه وتأخر شفاؤه وكثر داؤه وقل دواؤه، وأنت سبحانك عونه وشفاؤه، يا من غمر العباد بفضله وعطائه، يا من جبر بخواطرهم وهم يئنون ويتألمون، وأنت الرحيم أرحم الراحمين. يا رب أبطل شر عين أصابت جسدا فأمرضته، وأصابت جمالا فشوهته، وأصابت شعرا فأسقطته، وأصابت قلبا فأحزنته. اللهم أبطلها بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم إني وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في قلبي. اللهم حرم على قلوبنا حزن الدنيا، وحرم على أجسادنا نار الآخرة، وبعد عنا عذاب القبر بفضلك ورحمتك يا قريب يا مجيب. اللهم أنت الميسر وأنت المسهل، سهل أمري وحقق مطلبي، وسخر لي ما هو خير لي. اللهم أجرني من موت الغفلة، ولا تأخذني من الدنيا إلا وأنت راض عني. اللهم أرضينا بما قضيت لنا، وعافينا في من عافيت، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل كتابي في عليين، واحفظ لساني عن العالمين، ومن علي يا ربي بمن أدخلتهم الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب.

0: اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، صباحكم صلاة على الحبيب المصطفى، صباحكم عنبر وعطر فواح. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء، أترككم في حفظ الحفيظ الحافظ، إلى السلام.
1: الصلاة والسلام على

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: كرهبتي
2: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، تحية لكل مستعملي التاريخ. إن شاء الله ربي معكم الكل في كل تنقلاتكم. إن شاء الله عطلة نهاية عطلة أسبوع تكون مريحة وآمنة للجميع. بالمناسبة نتمنى لكم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله عيد مبارك للجميع، عيدكم إن شاء الله يكون ديما مليء بالأفراح والمسرات، وكل عام وأنتم بخير.

شاء الله ديما ملمومين في الخير، ان شاء الله كل ايامكم ديما يا ربي افراح بالهناء والسعاده واليمن والبركه. مرحبا بكم في عالم التندونس، عالم السيارات، عالم التكنولوجيا، التكنولوجيا الحديثه، عالم التنافس بين المصنعين في عالم السيارات، عالم الماركات الجديده اللي فيها الجوده، فيها القوه وفيها الرفاهيه. احنا ديما علينا نختار لكم الماركات الجديده وانتم عليكم الاختيار. كالعادة جملة من الأركان في جملة مع الخبراء والفنيين والتقنيين. باش نحكوا اليوم في الركن نور، ركن الكومباراتيف، على زوز علامات تجارية، زوز علامات يعتبروا ناجحين في أسواقنا التونسية. ثم نقاط قوة وربما ثم نقاط ضعف، حاولوا أن نعطوكم فكرة شاملة ضافية على زوز الماركات. اليوم باش نحكوا على سيات أرونا وباش نحكوا على سوزوكي بالينو. في ركن الخدمات، ركن أوتو ميكانيك، نحكو ديما على الصيانة والمراقبة اليومية والدورية للعربات، كيما نقدموا لكم الحلول الممكنة للأعطاب للمشاكل الفنية التقنية في السيارات بتاعكم. نجم نربحوكم برشا تعب، نقص عليكم التعب، نقص عليكم المصروف الزيد، ونوجهوكم مباشرة للطريق الصحيح باش نجموا تصلحوا البان بريسك نتاعكم وتجموا تتفادوا الخسائر المادية والتكاليف الزائدة في إصلاح السيارة. ركن أوتو فيزيت، نحكو زادة ديما على مشاغل قطاع أو خدمات مراكز الفحص الفني والخدمات المتنوعة المقدمة للحرفاء، وشنو ربما أبرز الملاحظات والإشكاليات المطروحة. ركن أوتو ترانسبور، نحكو على مشاغل قطاع النقل الغير منتظم، قطاع اللواجات، التاكسيات، النقل الريفي أو التاكسي الجماعي. وتعرفوا ديما القطاع هذا فيه برشا برشا برشا إشكاليات، نحاولوا كل جمعة نجاوبوا ونلمسوا بعض المشاغل، مشاغل الحرفاء ومشاغل زادة أصحاب القطاع. ركن أوتو سيرونس، نحكو زادة على مشاغل قطاع التأمين، برشا إشكاليات زادة في التأمين خاصة على مستوى تأمين الدرجات النارية. السيارات التاكسي اللي تفوت 50 60 يلقى روحهم ماهوش مأمن، السيارات القديمة اللي تفوت 20 سنة كيف كيف شركات التأمين ولا ترفض في التأمين نتاعها. برشا مشاغل في قطاع التأمين اللي حاولوا كل جمعة نواكبوا هذه المشاغل. والأخبار المتفرقة من هنا وهناك، أخبار متعددة كلها عندها علاقة بعالم السيارات، الأخبار اللي وقع تداولها خلال هذا الأسبوع. وبطبيعة تبقى الكلمة لكم في السبوعة الأولى على 78-227-160 وإلا 78-227-700. السؤالنا الثانية، نكملوا نجاوبوا على الأسئلة اللي وصلتنا سواء على التلفونات وإلا على الصفحة الرسمية. وبالطبيعة بعد ندخلوا في عالم السلامة المرورية. اليوم باش نحكوا على، تعرفوا أن طرقاتنا مش تشهد حركية كبيرة على مختلف شبكة الطرقات بمناسبة عودة أبنائنا، عودة الموظفين بعد عطلة العيد. هذاك علاش اليوم باش يكون معنا رئيس إدارة بإقليم الأمن الوطني بالكاف، باش حكينا على كل الاستعدادات الموجودة على الطرقات، كيفاش نأمنوا السفرات هذه، كيفاش نحافظوا على كل مستعمل الطريق، وشنو أبرز النصائح المرورية اللي نجم نقدموها في مثل هذه الفترات. وبالطبيعة نجي للركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. اليوم عندكم تقريبا الجائزة الأولى تكوين مجاني في قانون الطرقات. قانون الطرقات تربح 200 أو 300 دينار في سوايع كلها متاع برمي، بل ما تأخذ برمي يزمك الكود. مدرسة ياس بحجر لتعليم السياقة تهديلك تكوين مجاني باش تأخذ الكود وتزيد تزيدك 5 سوايع جراتوي متاع السياقة، يعني تقريبا بين 200 و 300 دينار وزيدوك 5 سوايع أخرين كاملين باش تتعلم بهم تقريبا 100-150 دينار زيادة أخرى. هذه من أداة مدرسة ياس بحجر لتعليم السياقة، شارع المنجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجوية بالكاف. كيف كيف مستمعينا في جندوبة، مدرسة سليم هادي بجندوبة لتعليم السياقة تهديلك زادة تكوين مجاني باش تأخذ الكود عفوا مجانا من غير ما تدفع حتى مليم، يعني الساعات كلها مجانا جراتوي من مدرسة سليم هادي بجندوبة اللي زادة توفر لك التعليم عن قرب والتعليم كذلك عن بعد.
تنجم تاخذ حتى التليفون نتاعهم، تنجم تتصل بهم 22 350 888، والا باج فيسبوك سليم هادي اوتو ايكول. الجائزة الثالثة حقيبة السلامة المرورية، الحقيبة اللي الناس كلها تحب، الحقيبة اللي تصلح باش تكون في كل سيارة لقدر الله ثم عطب في الطريق وإلا حادث مرور، تستعين بحقيبة السلامة المرورية اللي قيمتها تقريبا 100 دينار. هذا الثلاثة جوائز في انتظار السادة المستمعين، حظ سعيد للناس الكل. هاي نسمعوا نغملول ومن بعد نستقبلوا ليكيب كل اللي حاضرة في الكواليس بكل نشاط وحيوية وحاضرين 100% باش نجاوبوا على كل الأسئلة تاع السادة المستمعين.

جاي من السفر وحشان وحشان بابتسامة وشك ولا القمر

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نصل معكم هذا اللقاء ونجدد ديما التحية لكل من التحق بنا على موجات إذاعة الكاف 10:19 اللقاء نتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار. قبل ما نبدأ في الركن الأول نقدم الإكيب الحاضر معنا كالعادة. على يمين اليوم سي سمير العبيدي أخصائي في تشخيص محركات السيارات.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين وعيدكم مبروك
0: إن شاء الله كل عام وانتم بخير. كل سي محمد خضيري يضيف لي رئيس لجنة النقل وممثل الاتحاد الجوي للصناعة والتجارة بالكيف. مرحبا سي خضيري.
2: مرحبا بك استفيق، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات وعيدكم مبروك.
0: سي مروان السلطاني بعد غيبة طويلة يحضر معنا خبير في التأمين. مرحبا سي مروان.
3: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: توليت العقل ما كنتش كيما الكواليس.
3: لا لا
0: الكواليس نوع والميكرو نوع. حاتم الشادي على الجمعية الوطنية للسلام والمرور. مرحبا بك حاتم.
4: عيدكم مبروك ومرحبا بالجميع.
0: منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر.
5: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بالحضور وعيدكم مبارك
0: ان شاء الله كل عام انتم بخير. كالعاده الركن الاول زوز علامات تجاريه في الميزان، باش نحكوا على سيات ارونا وباش نحكوا على سيزوكي بالينو. نبدا معاك منظر، شنو اهم مواصفات ومميزات هذه العلامه التجاريه؟ السيات نعرفها لكن السيات ارونا جديده توا 1.0 تي سي اي سعرها 79,980,000 اللي يحب ياخذ كهرباء تقريبا 80,000,000. شنو المواصفات نتاعها الكهرباء ذي سي منظر؟
5: سي توفيق بالنسبه لسيات ارونا ذي واحد لتر تي سي ريفيرونس. هو الريفيرونس هذه هي اقل فئه في الارونا، معناها اقل، ثم فئتين اخرين بعدها هي اغلى شويه منها. بقينا الارونا هذه سياره او باش نعطيك الخاصيات نتاعها بالنسبه للحاليه الموجوده ديسبونيبل. الكاروسيري نتاعها اس يو في، الجارانتي 3 سنين، نومبر دو بلاس نومبر دو بورت 5، الديمونسيون نتاعها ما شاء الله كبيره 4.15 متر، الهوتور واللارجور 17.1.7 و1.5 بالنسبه للهوتور. بالنسبه للكوفر، الكوفر نتاعها 400 لتر، ما شاء الله الكوفر نتاعها يهز ما شاء الله. بالنسبه للموتوريزاسيون اهم حاجه نشوفوها اللي هو نومبر دو سيلندر 3 سيلندر، الانرجي ايسونس، البويسونس فيسكال 6 شوفو. الموتور هذا يتميز، الفئه هذه يتميز انه انجكسيون تيربو، انجكسيون تيربو قوي، عنده اداء جيد على الطرقات. سهل نقولوا نحن سياره في المدن، معناها سهل انه باش يدور لكوست وسط مدينه وفما اكتظاظ واحد وما يصيرش ليها كيما نقولوا نحن التعقيدات بتاع لونكراسمون، موتور يتوسخ فيسع فيسع، فيه نظام تاع الانجكسيون باهي برشا. وبالنسبه للكونسوماسيون، كونسوماسيون 5.5، والبيرفورمانس خاصه اللي هو 9.9 من 0 إلى 100 كيلومتر 9.9. بالنسبة للتجهيزات اللي موجودة فيها حاليا السيارة هذه نتاعها، فيها الليزر باك فرونتو لاتيرو فهمتني، وفيها الثبات في الطرقات لونتي باتيناج، فيها لابياس، فيها معناها بالنسبة لجون زادة ألمنيوم 6 بوس، البلوتوث، فيها ملتي فونكسيون على الفولون، معناها سيارة حقيقة. أنا هم يجوني لهنا بالنسبة للسيارة هذه، الميزة نتاعها كونة الكونسوماسيون كلش اثنين، الأداء الجيد نتاع على الطرقات باهي، ثباتها باهي، ثلاثة البياس دو روشونج موجودين، ما فماش على الإنسان. ونزيد على ذلك المواطن اللي باش يختار يختار حسب استعمالاته للسيارة. لو بالنسبة لهذه ولارونا هذه بالنسبة لذي والبالينو، أنا نشوف اللي هذه أقوى، أقوى من البالينو، أقوى من البالينو، نجم تستعملها كما نقولوا نحن تاع سفريات، هز باجاج باهي خاطر فيها القوة وفيها المواصفات كلها.
0: هذه بالنسبة للمواصفات والصفات والمميزات تاع السيارة أرونا. يعطيك صحة منظر على كل المعلومات اللي عطيتها لنا اليوم. بالطبيعة أنت عطيت كل شيء وخلي المستمع هو طبيعة له الاختيار. مروان السلطاني اخترت لنا اليوم سيزوكي بالينو افيك اون بواط فيتيس اوتوماتيك.
3: اي سي منظر توا دافع على سيات ارونا واحنا مازلنا ما عطيناش لي كاركتيريستيك نتاع سوزوكي بالينو. معناها هاوش
0: من حق
3: هاوش ندافع على السياره اللي اخترتها انا. جدا سوزوكي بالينو فيها دو فيرسيون، فيها 1.5 بواط فيتيس مانويل وفما ال 1.5 جيليكس بوات فيتيس اوتوماتيك. احنا باش نقارنوا توا بالبوات فيتيس اوتوماتيك اللي سومها 76 مليون و900 اللي سومها بريس كيما الـ كيما
0: سيارتنا
3: ثلاثة ملايين ما بيناتهم. سوف كو البوات فيتيس اوتوماتيك والبوات فيتيس مانويل ابري فما 6 ملايين
0: 7
3: ملايين. واحنا في في في الكتير نتاعنا خافوا ديما من البوات فيتيس اوتوماتيك على خاطر التصليح نتاعنا عن صعيب واذا كانت مست وهذه الحاجه تنحنا
0: برشا ناس تعبت تهز الصفاقس وزلتون
3: وصفاقس
0: ويتعبوا ما تصلحش
3: ما عندناش خبراء سوبوزون كاليفيي في البوات اوتوماتيك. السياره هذه ديسبونيبل موجوده الجارانتي نتاعها 3 سنين 6 شيفو 105 شيفودين اللي هي 1.5 ماهيش 1.0. السيات رونا سور اليمونتي بال بال بالتوربو سيات السوزوكي بالينو سيت ان موتور اتموسفيريك معناها سهل في التصليح وقوي في الكياس اما ما يجاوبش كيما بالتوربو. اما السيات السوزوكي بالينو معروف عليها سوزوكي اللي الشاسي نتاعها في الكياس الي تري ستابل اللي نقارنوها بالجولف بالجولف راكحة ياسر في الطريق اللي هي من أحسن السيارات في العالم اللي تبدأ استابل في اللي فيراج وإكيليبري
0: ما تخوفش
3: داكورد لا ما تخوفش. نمشيو للكونسوماسيون تاعها الكونسوماسيون تاعها هي 4.9 لتر في 100 كيلومتر اللي هي بالنسبة لها سيارة اقتصادية وجاية كلمة بالينو من البالين معناها سيارة كبيرة سباسيوز المال متاعها أصغر شوية من السيارة أما عائلية وكونفور فيها كل مقومات السلامة كليماتيزي وسيارة جربناها في البالينو خطر هذه البالينو الفيرسيون الثانية فما الفيرسيون الأولى كانت ناجحة دونك طوروا فيها وعملوا الفيرسيون الثانية. أنا من رأي إن ما نجموش نقارنوا بيناتهم الزوز علاش خطر البالينو سيارة واطية والأرونا سيارة عالية أعلى منها شوية ماشية ماشية في طريق الاسيوفي أما ماش اسيوفي فهمتني. زوج سيارات ممتازين وننصح بهم اللي يحب يقتني
0: اللي عنده 70 مليون 80 مليون
5: في مروان انت خجيت لنقطة الاختلاف كونك قلت هذيك سيارة البالينو مونوكوك وهذيك SUV هو البناتهم هو انه هذيك عالية عالية كهرباء هذيك عالية والارينو اقوى من حكم التيربو هي اقوى علاش انا قلت لك معناها بالنسبه للصفر راهي تساعدنا السياد خير علاش شوف انت الكوبل 200 متر 200 نيوتن متر في 2000 تور بار مينوت شوف الاخرى تعطيك اقل شويه وتعطيهم لك في 4000 تور بار مينوت معناها حتى لو كان عندك بيرفورمانس وعندك شويه رزن وتوتيك شويه سعادي تلقى الارونا اقوى بكثير تجاوبك وتعطيك ما فهمتني علاش انت قلت لك نقطه الاختلاف عطيتهم وحدك ما
0: اي واضح يعطيك الصحه منظر شكرا لك مروان بطبيعه راح نقدموا كل جمعه ناخذوا زوز ماركات اللي تنجم نعطوكم عليهم معلومات بطبيعه لكم الاختيار ما عرفش اذا كان عندكم اضافه عندك اضافه حال ما
6: الاضافه الوحيده اللي كونه ديما التكنولوجيا اليابانية خاصة في المحركات حاليا كي جون قارنوا بينها وبين الارونا تطورت برشا حتى في التصليح نتاعها حتى في البان يعني اي ميكانسيان ينجم يفيق لك بالبان نتاعها عكس الارونا يعني ثم برشا ديبان يلزم فني ويلزم دياغنوستيك توا الاخرى كات سيلاندر وسهله يعني تحل الموتور قدامك تلقاه كل شيء سهل كل شيء بين وواسع في نفس الوقت يعني حتى كي تحب تخدم الموتور كي تحل الموتور تلقاه واسع تنجم تخدم كما تحب
0: باه سي سمير
1: تعقيبا للذكر بالنسبه للكراهب اليابانيه راهي فنتي ثم فنتي برنامج عملته على البواتوتو اللي هي البواتوتو لانسيان فنتي بار ديسك مي ثم فنتي قام طلعت جديده برشا وطياره وناجعه بالقدا اللي هي بواتسيفيتي لومبرياج بالفارياتور
0: ما تخوفش هذه
1: ما شاء الله عليها سي توفيق. فهمتني تبارك الله خير. حتى من البوتوتو اسهل بشيء كبير. اسهل شيء كبير
0: ما فيش اشكاليه.
1: اسهل جوموبيل فارياتور يتحل ويسكر حسب لورد تاع الروتاسيون دو موتور امبيكابل. اقل مشاكل من الديسك اللي نعرفوهم نحن قبل البواتوتو.
6: سي سمير سامحني توفيق
1: بالله. تفضل
6: هي الفي تي فيها البوات هذه فيها كروا من داخل
1: سي في تي سكون ابل في تي بوات اوتوماتيك سي في تي ستادير دو فارياتور اون فارياتور فيكس اترافير في الفولو موتور اون فارياتور بواتيي.
6: وثم اللي طلعت وبعدها فيها هي بالضبط مسؤوله على مثلا تاك دي فيتيس تاك ويت فيتيس دو زومبراياج فيها وحده مسؤوله على الفيتيس الفيتيسات مثلا الان والتروا والسانك وثم نفس مسؤوله على الدو والكات والسيس.
0: واضح يعطيكم الصحه. هكا نقولوا كملنا الركن الاول نمشي لمده كهربتي ونبدأ نستقبلوا التليفونات على 78 227 160 والا 78 227 700.
7: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل؟ حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا احتكاك قدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا احتكاك.

0: نرجع ونواصل معكم هذا اللقاء. ناخذ تلفونات. طيب بدات التلفونات تصل البرنامج, ناخذ المكالمه الاولى. الو عسلامه.
1: صباح الخير سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامه. مرحبا
1: معك عبد السر عامر مدينه السرس. نحب نعيد عليك من الكل انت واللي كيف اللي معاك.
0: كل عام انت بخير.
1: يعطيك الصحه اخوي الغالي بالله. وبعد حتى في الدقيقه احكوا على السرعه اللي عائله من اربع افراد اللي من الجاسرين توفوا في بنزرت.
0: سبع اشخاص. سبعه فيهم عائله من اربع اشخاص.
1: هما سبعه العائله البو والام والعريس اللي معناها تاع المستقبل واخته.
0: اي هذا الموسم نتاعو
1: صحيح. رب
0: يرحمهم.
1: شرفت بالموضوع. وتقريب سؤالي باش يمشي الممثل النقل سي خبيري. تقريبا انا حبيت نسال الرخصه نتاع السيارات اللواج والطاقسي والنقل الجماعي والكل صحيح تتجدد كل خمس سنوات؟ اثنين نفس السؤال هذا. لكن هي تتجدد كل خمس سنوات هل يعقل معناها صاحب الرخصه مسجون في الحبس محكوم بسبع سنين والرخصه تخدم عليه معناها بالصانع؟ هل صحيح بتقعد الداتا تتطلب كل خمس سنوات؟ نحب تفسير من سي خبيري. معناها كذا معناها هكا القانون هكا يقول.
0: واضح واضح.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. شكرا لك عبصار. واضح السؤال. وقت نفهم السؤال ونأخذ الإشارة من عند الخبراء اللي هو السؤال واضح معناها لو سيخ ذينا المعلومة مش نجاوبكم. نأخذ المكالمة الثانية. ألو عسلامة. ألو به مازالت المكالمة الثانية مش حاضرة. نأخذ المكالمة الثانية. ألو به في انتظار أنه تجهز المكالمة الثانية على 78-227-160 وإلا 78-227-700. نأخذ المكالمة. نأخذ المكالمة. ألو
1: ألو صباح الخير سي توفيق.
0: صباح الخير سيدي عسلامة.
1: تحية لي, تحية للفريق التقني, تحية للسادة الخبراء وتحية للمستمعين.
0: مرحبا بك كل عام وانت بخير. مرحبا بك. عايشك. مرحبا. تفضل.
1: تحية لسي مروان بعد الغيبة فيه. الحقيقة مرحبوا بيه. أنا حبيت نسأل الشيخ ديري.
0: أي
1: بالنسبة للتخدير احنا نشوفه في النقل الجماعي تو مازالت سيارات قديمة يعني كما نعبر عليها بك المجتمع مثلا. فما سنوصلوا مثلا بشي يمنع السيارات هذه يعني ما عادش مثلا نقولها مع المواطن ومع تقدم التكنولوجيا ومع تقدم السيارات شفتي بروفيسيون كراها كراها بلا مطلعين نبيت كثير سيارات. احنا مازلنا مثلا
0: مشمعة من تالي معناها النقل الريفي ولا شنو؟
1: لكن الكابين المغطية بالمشمعة مثلا البلاستيك مازالوا إلى حد الآن نشوف فيها في بعض المعتمديات وبعض مثلا الولايات خسرتور ربوع شمال الغربي.
0: إيه إيه تخدم النقل الريفي سي عمطار. تخدم النقل الريفي
1: اي مو يسميتوه النقل الجماعي.
0: نقل جاي تاكسي جماعي. اي نقل به. اي
1: بالنسبة للسؤال لسي مروان.
0: اي
1: نحب فماش يعني باتفاق مع الجامعة والجامعة اللي تجمع يعني كل شركات التأمين هذه عملوا صدر وقانون وساهموا انتم ومجلس النواب بس مثلا هالدراجات النارية هذه اللي قاعدة في لكن كلها مش كلها تعمل في المشاكل وكلها تعمل يعني فما ناس تاكل عليها في الخبز. احنا ما نش نكون ترى هالدراجات النارية ونحبوها مرة متواصلين موجودين في بلادنا يأديوا في دور لكن نقول لنا تاكل في الخبز انا بتخدم عليها لكن فما الشباب متهور بعض اقول البعض من الشباب المتهور اللي قاعد يسبب المشاكل هذه يستجروا قانون كما السيارات. يقول انت مثلا امنت عندي بستة شهور ولا بعام قبل بجميع أو قبل مثلا بجميعتين أنا نعمل لك مثلا مخولها تنبيه باش تجي تأمن الدرجة متاعك النارية باش ما يكونش مثلا مخولها يعني خور وعور في المشاكل هذية وهو عندوش تأمين وعمل لك سيزان ودخلت كمين ودخلت كذا والناس كل تضبط أمورها. وتحية ليكم.
0: شكرا لك. يعني اللي فهمته من سؤال عمطار انه علاش ما نطبقوش كي نطبقوه على السيارات نطبقوه على الدرجات النارية. اي واضح. شكرا لك. نشوفوا اذا كان ثم مكالمه اخرى حاضره. الو به خلينا نجاوبوا على السؤال الاول في انتظار تحضر المكالمه الهاتفيه. هاي حاضر التليفون. حاضر فيصل. الو عسلامه. الو
2: توفيق صباح النور.
0: صباح الخير سيدي عسلامه.
2: كل عام وانت حي بخير.
0: يا عايش. مرحبا اسمي محمد صالح سائق تاكسي. مرحبا بك
2: تفضل. يا عايش توفيق. حكايه لاسيرونس نهارين عندي واحد صاحبي دخلت شي كهرباء مش تالي ولا اثر هي معناها جماعة الراكبين مش تالي جيت هزتهم الحمايه ماهوش مثلا لا عندهم لا كسر لا عندهم حاجه كبيره معناها دي سكت رفريده والحكايه هذيك. لكن مشى هو لاتيرونس قال له مره دخل السيكاره قالوا له برا خرج لك سبير على حسابك. قال انا راضي ما صحيحه الحكايه ولا كيفاش؟ قالوا له بالنسبه لنا نحن خلص وعدي الفاتوره تو بعد لي انا نرجعوا لك.
0: واضح واضح السؤال واضح واضح يا محمد صالح واضح واضح ابقى معنا في الاستماع تو نجاوبك واضح شكر ليك مكالمة اخرى الو الو على السلامة
3: باخي التوفيق نهارك طيب ربي يعينك نعيدك مبارك
0: صدقي مرحبا بك كل عام بخير مرحبا مرحبا سيدي عايش مرحبا
3: بعطيكم السلام على سي محمد خيري ان شاء الله وصلكم السلام ما كانش ابقى في رقبة
0: صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا
3: المهم بربي سي توفيق حاجة حاجتين هما الاولانية نحب نعرف يا اخي لاسيرونس هي تبع الدولة ولا ضد الدولة خاطر علاش لا الموتورات يحبوا يسوروا ما يسوروهمش الكراف فوز 5 سنين تاكسي ولا واجه النقل ولا دونا قريب يحب يسوري ما يسريهوش يعني هنا هل ترى الاستيرونس مع كامل احتراماتي هل ترى هو يحب الفلوس للدوله ولا يعطي يلعب ضد الدوله خاطر انا عندي موتور ولا عندي كهرباء عمر 50 مش نسوري مش نمشي نسوري اذا كي كهرباء من البلاصه للبلاصه كيف يقولوا لي برا نمشي للجزائر سوري ويجا باهي انا بالله ان شاء الله تكونوا فهمتوني بالضبط المهم الموتورات ما شاء الله ربي يبارك في كل موتور يسوري يعملوا سوم باهي وكهرباء خطاب 5 سنين مع استغرق مش طايشة 5 سنين الكهرباء اللي عنده حق سيفا سيفا 20 سنة تخدم نقر يجي وللوجه التاكسي خويا قبل انت خلي سوري سوري انت استحت فيه انت وتم بعد تبدا عاد عوان تحاوس فيه ما غيرش راس يجي على اليسار يجي على اليمين راه مش معقول واحد الموتورات هذيك كيما قال المتكلم بكري راه الناس تخدم عليها مربي عينهم اما خويا نحب كاسكا خوذه نحب سيرونس ومواصفه طيبه مزاحه تعيب هذا موضوع على سيرونس حاجه اخرى بلي النقل غير منتظم تو نحب نعرف اسم محمد خذيري راه تمشي للمحطات كيما نقولوا نتاع كيف تما يمشي للسرس تما يمشي للكريه تمشي للدهماني البوند الاحمر كعب لا وذاك بالمحاوزه او بالسمساره وكاو بلاصه ب 15 يركب ب 20 وال 20 يركب ب 30 وما يجيش هنا تثبت انت محطه اخرى بوند ازرق تلقى الكراب واللواجات بيرك عبي بارك كراب ليه بيركه يا خويا سايبه خويا متعم قول لي تعطي لك خي ساعه عيد قبل باربع ايام وبعد باربع ايام سايبه خويا كور على روحه ونحب يعبي يعبي راه ذاك راهو تونسي وذاك تونسي والكراب نفس الشوم شارين راه ما فماش واحد اغلى من واحد وكلها تونس وكلها كذا سايب نخدم على واحد كي بوند احمر يخدم تونس وخدم سوسه وبوند ازرق تلقى يخدم في الدبان وانا اخويا عائلتي نا وعائلتك انت واقفين يستنوا في بوند احمر يجي وبيجي يدخل السمسار فيها الحكايه مش معقول وعيب وربيك وسامحونا سي التوفيق برشا
0: سماح سماح سي صدقي وعلى ذكر كلام هذا برشا تشكيات وصلت خلال هذه الايام على ارتفاع الاسعار نتاع النقل نتاع 15 ب 30 دينار و 40 دينار وقشاره في الطريق وما تركب الماء تعطي 5000 و 10000 على جنب برشا ملاحظات وصلتنا هذه في المحطات الكل ما نحكيش على ولايه معينه او مكان معين برشا محطات والقانون واضح في النقطه هذه طلعتكم بعد القانون ايش يقول القانون انه انسان يركب بحريف باكثر ما تسعيره فيها قانون خذيري ولا اتم بعد نوضحوا القانون للناس باش الناس تكون عندها درايه بالقانون باش يطلب عليك اكثر من التعريفه الرسميه القانونيه تعرف كيفاش تتصرف معاه شوف مكالمه اخرى حاضره الو
4: لطيف التوفيق
0: مرحبا سيدي حسلامة
4: عيدك مبروك
0: كل عام وانت بخير يعيشك
4: سوفيا زركوكي من بوسالم
0: سوفيان من بوسالم مرحبا
4: ويكثر عايشك رحمة الله بالله استشارة برك نحب نسأل على سيرونس تاع درجات النارية
0: اي
4: التعريف الجديد اللي خرجت ياخذ مباهت ولا سيرونسات ولا
0: اللي هي
4: 74 دينار 900
0: حاجة هي هذه اللي عطيتها انا المرة اللي فاتت هذا الموجود في القانون ثم 84 وثم 74 وثم 86 زادوا 800
4: خاطر عملت 124 هو الموتور عملت ب 181 دينار في تونس ولهنا قالوا لي 360
0: في تونس قداش عملته في تونس؟
4: في تونس 181 دينار
5: 181 دينار و 600 فرنك
4: اي ولا سيرونس لهنا في بوسالم ثم 270 ثم 360 ثم كل واحد كيفاش يحب يخدم
0: كل واحد يخدم كيما يحبه
4: وما يخدموش ليك ما يخدمش يقول لك ما عنديش اوراق وما عنديش عمرك ما تعمل سيرونس هنا في بوسالم بالنسبه في بوسالم ولا في جندوب ولا في
0: تاجر اذا السؤال السؤال المطروح من بعد المروان هل من حق شركه التامين انه تطلب 70 80 270 360 والا ثم معناها السعر محدد فيكس للناس كل درجه
4: ونحب نحب نعرف البنيات بلا قديش ولدت كان فما امكانيه برك
0: البنيه تو نبحث لك على المعلومه البنيات تاع الدرجه الناريه
4: توفيق بلا الموتور سيدي عملت له سيرونس 180 الف هذا عندي مثلا ثلاث شهور تحب نبيعه السيرونس علاش تمشي عليه في الهويه علاش ما تبدلش على موتور اخر
0: هذا مش كيما الكهرباء
4: هي مش كيما الكهرباء مش حرام يا سيرونس البنيه تمشي
0: القانون هذا
4: نبقى يمشي عام كامل في البحر
0: يعطيك الصحه برشا اسهل للمروان تو جاوبوك عليها سفيان يعطيك الصحة نشوفوا إذا كان حاضرة مكالمة أخرى معانا سينو باهي حاضر تليفون ألو عسلامة
6: ألو عسلامة
0: عسلامة سيدي مرحبا بيك
6: عسلامة سي توفيق
0: مرحبا خويا شكون معايا
6: لاباس
0: يعيش مرحبا بك. شكون معايا سيدي؟ يعيشك.
6: لا مدثرة نبر نقريفي مدثرة نبر.
0: اي
6: سي توفيق بالله نوجه تحية سي خداري ونوجه تحية لك انت.
0: اي
6: وكيف المسؤولين بالله سي خداري انا نحكينا على حكاية زندوبة زي
0: اي
6: نحن 20 سنة ونحن نعانوا في المعاناة زي معاناة زرقة. رانا ما جيناش لا نخدموا ولا شيء عبيد تصور في 300 ونسينا يصور في 20000 ونسيم توي عندك من زندوب اللي دخلت نبر تبع ولاية الكيفة زي بونت حمر.
0: أيه.
6: ماهيش بون مراي ماهيش منقريش بونت حمر. وزير كل جينا كمنا مزاجات في طارق فكذا من الوراق وعملنا محاضر وعملنا
0: في بالي في بالي في
6: بالي وزير كله بس
0: التزوجات أشوف
6: ويحبوا بالخمسة بالعشرين ونحن ما عبيت ما عبيت لا مشيت لا مشينا لا تحركنا ما نقول حتى العبيد بشر ما عادش نقول
0: باهي سي خضيري حكايه جاوب الجمعه اللي فاتت على الموضوع هذا وتو زيد يجاوبكم على الموضوع هذا لانه فيه باش ناخذوا فيه قرارات رسميه
6: احنا حبينا نسالوا على الجلسه وقتاش انا باش نشوف الوضعيه
0: نتاعنا. اي واضح واضح واضح. شكرا لك على الاتصال صحة به شكرا ليك به مش نكتفي بهذا القدر تو باش نجاوب على الاسئله وبعد اذا كان بقى لنا وقت ناخذ دفعه اخرى بالتليفونات. طيب خلينا نبدا بالترتيب واحنا ماشيين باش ما ننسوا حتى واحد. سي عبد الستار يحكي على تجديد رخصه السياقه 5 سنوات تتبدل
7: بطاقه الاستغلال.
8: بالنسبه لبطاقه الاستغلال في الاسناد تخضع الى قانون والبطاقة عدد 3 خاطر كي يبدا عنده سجن ولا حاجة لا يمكن الأمر هذا. وفي شونجمون تاعها بعد 5 سنوات يلزمها ما تتعدى على السيرفيس تكنيك ما تبدل لك البطاقة الاستغلال عملها المشرع عمل يلزم تجيب بطاقة عدد 3 أي أحكام بعد 3 شهور ونهار راهي تتسحب. عنده
0: يسمى معناها نحكي عليها وعنده بطاقة عدد 3 وهو في السجن والرخصة تخدم عليه مش صحيح.
8: شوف في كل الحالات كي تجي فيه شكاية الأمر هذايا وتتعدل السلطة يتحل الجلسة وتسحب منه خطر هو هي المتهم راهو مش في السجن يكون كل متهم تثبت
0: بالإدانة بتاعه تثبت الإدانة بتاعه
8: إذا يثبت عليها أحكام ابتدائي واستئنافي
0: أحكام بيتا
8: أي أحكام بيتا مو ابتدائي واستئنافي هنا يتنفذ عليه القانون
0: واضح. اما اذا كان مازال ابتدائي مازال
8: مازال في تحقيق الواحد
0: هذا بالنسبه لسعاب ستار. بالنسبه لعام الطاهر الكابين مازال ثم كراهه بالكابين المشمعة تخدم.
8: شوف الكابين مازال حدودهم مرخصه ليه من الدوله حتى ال 20 سنه هذا ما بالنسبه اللي يزيك بالكابين
0: توصل الكهرباء عمرها 20 سنه
8: 20 سنه هاي. بعد 20 سنه وما عادتش حتى تجيب كهرباء تزيد دوخ صغيره ما عادتش تدخل النوع هذاك 2007
0: ما عادش تخدم
8: اي 2007 تلغي. بالنسبه اي تغييرات فيها هيكليه
0: هاي.

0: بيناتهم. وديجا ثم اللي ثم ناس مرقه تحب تكمل على في الخطوط النقل الريفي هي خارجه من الخدمه تو تلقاها شهر وشهرين وست اشهر وهم مازال
1: يمارس مازال يخدم
0: فهمت. اما وين يحصل خاطر ما عليه باش
1: خلينا نجيو تو لسي مروان. بالنسبه لسي عم طارق يقول لك الدرجات النارية ثمش اتفاق مع الجامعه انه تعملوا تامين للدرجات رسمي للناس الكل بسعر موحد للناس الكل.
2: والله اسمعني مشاكل الدراجات الناريه تبقى ديما موجوده وما تتنحاش. علاش؟ على خاطر شنو لاحظنا نحن الاكسيدون في الدراجه الناريه راهو 90% في اضرار بدنيه
1: اكيد،
2: والاضرار البدنيه التعويض نتاعها اكثر برشا من الاضرار الماديه.
1: صحيح.
2: هذه اول حاجه. اذا كان انت تعمل اسيورونس ب 200 دينار وتجيب بعد معناها اكسيدون فيه 30 و 40 مليون تقول لك انا زاد الاسيورونس ما تساعدنيش وتبدلوا الدراجات الناريه تطوروا كانوا دراجات الناريه اللي نعرفوهم قبل الفيسبا والسونتروا يجريوا ماكسيموم 70 80 كيلومتر في الساعه. توها الدرجات الهندية اللي دخلت لتونس الجالينك والفرزة يجريوا في 120-130 كيلومتر. دونك ريسك كبير للاسيرانس. اش عملوا هما الجامعة تقول لك انا ما نعطيش ما نسيبش خاطر ليزاسيرونس الكل تتجنبهم خاطر فيهم
1: خسارة
2: خاطر فيهم خسارة وفيهم مشاكل كبيرة. اش تقول؟ تقول خلي انا انا انا انا نوزع لكوتا على باش ما تاخوش اسيرونس واحده تاخو 100 الناس
1: اسيرونس
2: وناخو 5 يجاني لي انا لي انا انا نعطيك ورقه تمشي بها للاسيرونس بالسي في يعملك اسيرونس يامنوا
1: لك. خلينا نبقى معاك في نفس السؤال. كيفاش واحد يقول لك انا خلصت 181 و600 في تونس وفي بوسالم يطلبوا عليه 270؟
2: كل اسيرونس كل اسيرونس كل اسيرونس عندها سومه بتاع الدراجات الناريه
1: نتاعها
2: هي. فما لا غارونتي ار سي اللي هي المسؤوليه المدنيه وبعد تنجم تزيد دي غارونتي اخرين. نجم انا نعطيك مثال، نجم انا ما نعملك لاسيرونس نتاع الموتور الا ما نعملك الاضرار البدنيه زاد كيف كيف معاها نزيدك معاها اون اوتر غارونتي.
1: هي من حق شركة تأمين تعمل شو تحب هي من حقها. أنا كي تصفحت القانون المالي لقيت المعلومة بتاع التأمين في ال 74 وفي 86 حسب قانون المالي
2: بشوي
1: الموجود.
2: شوف باش نتبعوا القانون حتى في السيارات لا غارونتي الوحيدة اللي أوبليغاتوار هي المسؤولية المدنية. لا سرقة لا حريقة لا رموركاش لا بلار هذوما ماهوش أوبليغاتوار.
1: توا دخلوا كل
2: توا باش العباد يبداو محميين على خاطر توا احنا في العقلية نتاع التوانسة اعطيني ورقة على البوليس اعطيني انا
1: نعدي روحي في الطريق
2: نعدي روحي ما يهمنيش في غيري. فهمتني؟ تحرك
1: انت لا ما يساعدكش
2: كذا كذا ما تساعدنيش. دونك ندخل دوتر غارونتي باش نهز شوية الريسك نتاعي.
1: باه الفينيات حاتم تاع درجات نارية بحثت على المعلومة بالله اللي قاعدين يطلبوا فينا تو تنجموا تبعثوا لنا زادة الأسئلة على الصفحة الرسمية تو حاتم يعطينا الأسئلة الكل توصلنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف باش تربحوا برشا وقت.
3: الدرجات الصغيرة اللي ما تفوتش 49 سنتيمتر مكعب معروفة السكوتير هذه 35 دينار
1: 35
3: اللي تفوت تولي 50 سنتيمتر مكعب الى 120 سنتيمتر مكعب هذا ما يدفعوا 120
1: 120 دينار
3: 120 دينار البنات واللي تفوت 120
2: 125
3: تخلص 120 لكن ولد 126 تولي تخلص 250 اللي تفوق 125
1: معناها عندنا 35 و 120 و 250
3: خاطر 125 هما ديما كلهم يجوا في 125 الكبار الموتورات الكبار تلقاهم سعة الاستيوان نتاعها 125 هذيك تخلص 120 برك ثم اخرين يزيدوهم بونتو باش يخلصوا الفينات اكثر تجي 126 وال 126 راهي تتساق بالبرمي باش نبدا معلومه واضحين ديما 125 كيفها كيف 50 ما تساقش بالبرمي تخضع للبرشا قوانين لكن راهي ما تساقش بالبرمي.
1: مروان سي محمد صالح من التاسيق تاكسي يقول لك دخلت فيه كهرباء وفيها ثم الناس راكبه من تالي وزوم في الامبيلونس الحمايه وبعد قالوا لي تهبط اكسبير على حسابك.
2: لا مش صحيح هذه مش صحيح كان دخلت فيه كهرباء من تالي

0: وفما أضرار بدنية ساعة أوتوماتيك ما مدام جت الحماية فما محظر محظر الشرطة ومحظر البحث ما عادش نحكيه على كونستا نوليه ونحكيه على محظر والمحظر هذا كشنو اللي في وسطه شكون الظالم شكون المظلوم تفاصيل الحادث كيفاش صار
1: باش نعرفوا كذا
0: أنا كأسيرانس باش نحل الدوسي باش نحل الدوسي نقول راهو صار حادث في كذا وكذا باش نحلو بتاريخ الحادث وبعدد المحضر واذا كان النجمو ناخذو كوبي من المحضر اذا كان ما جبتش انت المحضر وعدد المحضر وتاريخ المحضر من المركز اللي حليت فيه الحادث هذاك البحث كيفاش تحبني نخرج لك خبير سيرمون نتصور راهم قالوا له جيب لنا عدد المحضر وتاريخ المحضر باش نحن نجم نخرجوا لك خبير اذا كان هو ما جابش وشد صحيح في الخبير قلوا له خرج خبير على حسابك معناها احنا ما عندناش دخل في الحكايه
2: حاجه برك حبيت نفهمها ربما ويفهموها الناس كل فلربما السيد هذا ما يحبش يعني يعمل كونستا وضعيه صلوحيه بيناتهم يحب يعدل المحكمه
0: اي
2: لهنا شو باش يعمل هو لازم يهبط خبير
0: أي.
2: الخبير يا لندراء تهبطوا قبل ما تمشي للمحكمة وإلا يحضر روحه يهبط الخبير وشوف الأضرار
0: أي مدام فما أضرار بدنية وتحل المحضر الخبير نخرجوه نحن ومن بعد يتعدى الدوسي
2: وبعد يخرج خبير من المحكمة
0: أي
2: يعني الخبير تاعكم مبدئين يخرج
0: برد صحيح هو باش يعطي الأضرار اللي موجودة ومن بعد تتعدى الدوسي المحكمة يمشي الدوسي هذاك من المركز المرور اللي تحل فيه يحيلوه لكتابة المحكمة ومن المحكمة وقتها هي تنظر اسكو يلزم خبير تكميلي وإلا لا اسكو راضين بالمونطون هذاك ويتصلوا بالليزاسيرانس بالاسيرانس اللي ضربتهم فهمتني ويشوفوا ما
2: ثم اللي يقول لك صور لي لاسيرانس بالله وقت كتب ثم كونستابيناتهم يقول لك اعطيني لاسيرانس باش نهزها لاسيرانس الاخرى قانونية دي ولا ماهيش قانونية يفرضها علي
0: لا لا لا لا ماهيش مفروضه
2: حتى ثم يقول خويا اعطيني صور لي البرمي وصور لي كارت كريدت تاعك يعني دوسي كامل
0: ما هو المشكل وين ساعة انت في الكيف وعملت اكسيدون مع واحد اكزامبل جاي من جندوبه ولا من تونس ولا من كذا وصارت الاكسيدون في الكيف اذا كان انت ما تعمرش بالكدا رقم الاسيرانس ولي ديتاي اللي موجودين في الاسيرانس وتجيب لي من بعد الاسيرانس نقول لك اتصل بالسيد يقول لي راهو ماهوش في الكيف راهو في تونس ولا في سوسة ولا في الحمامات منين باش نجيب ولذا من المستحسن انك تصور باش تبدا الاوراق واضحين وكاو اما ماهيش اون اوبليغاسيون ماهوش مفروض علينا
1: خلينا نربحوا الوقت برشا تليفونات مازالت خلينا ناخذوا شويه تليفونات قبل ما نزيدوا نجاوبوا على الاسئله اللي مازالت مازال سي صدقي تو نجاوبوا على الاسئله نتاعك ومازال زاد المواطن من الطوير في دشرة نبر شوفوا التليفون حاضر معنا فيصل الو الو عسلامك الو باه خلينا نقطع المكالمة الهاتفية إذا كان معانا باه مازال سي صدقي يقول لك التاكسي توصل 5 سنين ولا في 5 سنين تخرجوها التاكسي الكهرباء التوت تفوت 20 سنة تخرجوها درجات نارية ما تحبوش تأمنوها يبان شنو نعملوا؟ شنو نعملوا؟
0: هو مش صحيح السيارات اللي تفوت 5 سنين نخرجوها ما بالنسبة لي أنا معناها أيه. ك
1: موجودة أو تجربتي
0: الشخصية
1: موجودة سخذيري ولا؟
0: عندي عندي دي تاكسي عندي دي تاكسي مسوقرين عندي أسوري عندي عندهم فوق 10 سنين ولا 8 سنين ومازالوا أسوري عندي وقتاش نخرجوا كيما يلزم نفهموا كيما المواطن عنده الحق انه يقص يعمل فسخ عقد زاد شركه التامين
1: علاش تفسخ العقد
0: علاش على خاطر كي تلقى شركه التامين انسان كيما كنا نحكيو عليه توا بكري
1: خاسر معاه
0: في الأوف يجيك في عام يعمل 5 أكسيدونات والخمسة هو
1: ثم شكون ما عمل حتى حادث اللي... يا بروين ما عمل حتى حادث ويقول لك لقيت روحي منحي مثل بالتأمين وما عملت حتى حادث
0: يعمل أسيرونس أخرى في بلا في بلا في بلاصة أخرى إذا كان هما البوليتيك نتاع الشركة يحبوا ينحيوا التاكسيات يلقى وين أما أنا يجيني تاكسي نفرض فك الأقدمية أنت باش تعرفوا الحريف هذاك مريقل ولا مش مريقل بكل كلاس البونيس ماليس كقسم المكافأة كيبدأ قسم المكافأة هو في الكلاس اون أحسن كلاس اللي هو ستان بون كوندكتور نسميه نحن سائق مثالي نعمل له أسيرانس كي نلقاه هنا في الكلاس 9 ولا 10 شو معناه؟ معناه السيد راهو خلاها بالاكسيدونات.
2: اذا سامحني مش بالضروره الكلاس مروان، ثم اللي لاول مره يشري كهرباء ما يعطوش كلاس اون، يعطوه الكلاس الاخراني.
0: الكلاس ويت
2: هي كلاس ويت هي هذا كيفاش نعرفوه هذا يعني لا. بون كوندكتور هو مش بون كوندكتور.
0: لا هذاك في الكلاس ويت معناه اول مره يعمل الاسيرونس.
2: ما يبدا بالتدرج
0: وتعرف. يبدا بالتدرج هذاك ستا نوفو كوندكتور نسميه.
2: كيفاش تعرفوا
0: كوندكتور جديد؟
1: علاش ما تشجعوش انت؟
0: لا ماني نعرفه. اذا كان هو يقول لي راني الشركه الاخرى خرجتني معناها جديد، معناها راهو عنده 6-7 سنين بسوبر وراهو خلاها بالاكسيدونات فهمتني، وخرجوه من غادي ويحب يعدي 6-7 اكسيدونات على السيرونس الاخرى واحنا ماشيين ويضرب ضريبه لهنا وضريبه غادي وضريبه غادي. هذا الشيء موجود راهو نحن نحكيو عموما عموما فما حالات وفما حاجات قضاء وقدر زاد راهو مهم ما نجموش نحملوا العباد.
1: خلينا نشوفوا مرة التليفون مصر معنا. الو عسلامة. الو الو عسلامة. باهي معناها مش حاضر التليفون. شوفوا الصفحة الرسمية زاد حياتي اذا كان ثم بعض المكالمات الهاتفية قاعدة توصلنا على الصفحة الرسمية والا على 78-227-160 والا 78-227-700. وقتاش الجلسة تاع خط الطير والجندوب اللي ما جاوبني بعد المكالمة. الو عسلامة سيدي مرحبا.
3: عيدك مبروك
1: كل عام وانت بخير يعيش.
3: سي طبيق نوردين سيدي معك.
1: مرحبا سي نوردين مرحبا بك.
3: سي طبيق
1: تفضل. اي تفضل سي مرديس.
3: لا على السيرونس برك حبيت نكلم.
1: اي تفضل. اي تفضل.
0: مرحبا مرحبا.
3: باهي بك. تو فما برشا اتفاقيات مثلا ما بين تونس والجزائر في الطاقه في الاقتصاد في التجاره في كل شيء. اي علاش ما يعملوش اتفاقيه في احسن في مخصص التامين شركات التامين؟ اي تولي مثلا تمشي للجزائر تعمل اسيرونس فالابل في تونس والجزائري الاخوه الجزائريين كي يجوا لتونس اسيرونس فالابل ما عندوش التواصل كيف كيش التاكسيات والوازيات
1: والنقلات. اقتراح مروان شنو رايك فيه؟ هاي شنو رايك فيه؟
0: هي تو الاسيرونس تونسيه والاسيرونس ما تخدم كان نسميوها سور لو تيريتوار تونيزيان في الحدود التونسيه. اذا كان انت باش تخرج بالسياره بالطبيعه باش تعمل اكستنسيون دو غارونتي معناها باش تزيد التفتوفه باش تولي اون اسيرونس في البلاد اللي باش تمشي لها
1: اجنبيه.
0: ما نجموش نكونوا
1: تخدم في تونس
0: وتمشي تعمل اكسيدون في الجزائر ولا في ليبيا وتبدا كوفير. لا احنا نجمو نعملوا اسيرونس كان في
1: الحدود نتاع تونس
0: نتاع تونس. علاش علاش زاد على خاطر لي اسيرونس اللي كيما عم الطاهر بكري قال راهي تنطوي تحت وزاره الماليه راهو سوم لاسيرونس اللي تخلص فيه انت راهو مش كله تاخذوا لاسيرونس. فما بارتي تمشي للدوله فما بارتي تمشي لاطراف اخرين فما بارتي تاخذها لاسيرونس كم شردوا في تونس والجزائر. هي كيفاش باش يتفاهموا تونس باش تاخذ والجزائر باش تاخذ.
1: باه خلينا نشوف التليفون اللي معنا. الو ثم زوج تليفونات تقول لي معنا. الو عسلامه. الو
4: الو صباح الخير.
1: صباح الخير سيدي عسلامه.
4: مرحبا. تاكسي متبرق.
1: متبرق مرحبا بك سيدي مرحبا.
4: بالله حبيت نسال برك انا على السي الخضيري والا نتاع السيرفيس واحد اللي ترجع هو اللي
1: نقل.
4: صحيح حكايه البرمي هذه باش تولي تبدل وتمشي المعاش الطبيه تاخذها من عند طبيبه الشغل والا تاخذ طبيب عاد كيما قبل نعمل
1: الشهاده الطبيه
4: باش نبدل البرمي.
1: الشهاده الطبيه تاخذها
4: النقل الكل هذايا تو ما عادش المتداول تو ما عادش صحيح الاخبار مو صحيح يقول لك القانون هذا يخرج عام 2021 فهمتني اللي باش تبدل برمي ما عادش تجيب الشهاده الطبيه عاديه يلزم تاخذ الشهاده الطبيه يلزم عندك الشغل. بنحبوا نعرفوا نحن هذا تو كيفاش خاطر واحد من الناس البرمي نتاعي في لو 5 جوان
1: فهمتني
4: باش نبدلوا باش نبدلوا كيفاش نعمل؟
1: واضح نجاوبك بعد الحديث ان شاء الله بعد الاخبار. هاي ثم مكالمه اخرى نكملوها. الو عسلامه ان شاء الله. عسلامه مكالمه اخرى خلينا نكملوها الاخرانيه. الو
5: الو
1: عسلامه سيدي مرحبا.
5: عسلامه سي
1: مرحبا سيدي شكون معايا سيدي؟
5: عبد الكريم من مشكاف. عبد الكريم
1: عبد الكريم مرحبا بك. هاي دقيقه اقل من دقيقه سي عبد الكريم.
5: سي توفيق والله انا عملت قص علي واحد في السياق انا نسكن في السياق وانا هو من السياق قص علي وجو الشرطه وعملوا لنا معناها بحث واحد وبعد هو بطبيعته وجينا لهنا كنا مشينا للاسيرونس نتاعي نعمل كونستا وقول الاسيرونس عينت لي خبير وجاء عين لي كل شيء وقال لي كيف كملت جبت كرهبتك عاد كلمني باهي باش نعاود نكلم نهار الاثنين خاطر دخل علي الايام. من بعد الاجراء الاخر واش نعمل بعد هذا واش نعمل؟
1: بعد ما تصلح كهربتك اش تعمل هكا؟
5: اي
0: هاك باش ترجع
5: نهار الاثنين. نهار الاثنين غدوه ولا بعد غدوه يجيني ويعاود يصور لي كهربتي ويسمعني نظيفه ونظيف يصور لي الماتريال اللي نحيته منها وكل شيء. بعد ما واش نعمل؟
1: عاد كلمة سي الوقت الاخبار من بعد نجاوبوك نعطوك شنو المراحل اللي تعملها من بعد. شكرا لكم نبقوا بعد 11 نرجعوا نواصل معكم هذا اللقاء ونجاوب على الاسئله اللي وصلتنا الكل في برنامج كهرباء.

0: كرهبتي
1: مع توفيق الشيري.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين وصلوا معكم هذا اللقاء في الجزء الثاني. أجمل تحية لكل أصدقائنا المستمعين التقوا بنا على موجات راديو كيف ال 11.7 دقائق, ولقائنا يتواصل معكم بإذن الله إلى حدود منتصف النهار. ما تنساوش المسابقات والجوائز حاضرة معنا اليوم. الجائزة الأولى تكوين مجاني في قانون الطرقات قيمته بين 200 و300 دينار, وزيدوكم 5 سوايع الساعات معناها فعلية معناها تقريبا 150 دينار أخرى. هذه الجائزة مهداة من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع الموج سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوية بالكاف. الجائزة الثانية كيف كيف تكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة سليم هادي بجندوبة اللي تهدي لك زادة تكوين باش تاخذ الخطوة الأولى وتربح معنا كود قبل ما تمشي تتعلم البرمي. هذه من مدرسة سليم هادي بجندوبة, انفولاين 22 350 888, وإلا باج فيسبوك سليم هادي أوتو إيكول تاخذ كل المعلومات من مدرسة مدرسة سليم هادي في جندوبة. حقيبة السلام المورية كيف كيف جائزة, هذه الحقيبة تجب تحطها في كل سيارة تحتاجها لقدر لا قتل تم بان فجئي وإلا حادث مرور, تجب تستعين بحقيبة السلام المورية قيمتها 100 دينار. 3 جوائز في انتظار السادة المستمعين. نرحب مرة أخرى بالكيب الحاضر معنا اليوم, سي سمير العبيدي, سي محمد خزين الضيف, سي مروان حاتم, الكل باش نجاوبوا على بقيه الاسئله. واذا كان ثم تلفونات مساج توصلنا توا 78 227 160, والا 78 227 700. وصلنا بالنسبه للجلسه نتاع طويرف
1: سنة وآخر الأجل نتاعها في شهر جوان غاية زي ما تتحل دي بجد
0: شهر جوان
1: يعطينا من 3 شهور سيخرها في الشهر.
0: باه باه بالنسبة للبيرمي صحيح أنه جماعة النقل الشهادة الطبية مش تولي من طبيب الشغل وإلا كالعادة يخذوها من أي طبيب؟
1: والله شوف هو أمر ذي موجود القانون 510 مازال في طور التلقيح ومازال ما خرجش حد شيء مش تولي شهادة طبية تكون مع طبيب الشغل, وطبيب الشغل فيه إجراءات بلون كامل
0: مازال ما خرجش
1: مازال ما خرجش
0: مازال تخدم القانون الجديد تو
1: مازال ما وصل
0: معناها مش يمشي يبدل تو ياخذ شهادة طبية من عند طبيب عادي
1: عادي بالنسبة مازال ما وصل حتى شيء.
0: أما ثم نية لتغيير هذا القانون
1: هذايا اللي راك تشوف الحوادث
2: شنو طبيب الشغل بالله حبيت نفسك
1: سامحني وثم الامر هذا
0: مش مجرد شهاده طبيه عاديه اما مش تولي بيروت
1: اللي عندي مثلا
2: السكر مثلا يا سكر الطبيب اللي نمشي له تو
1: لا الطبيب الشغل مش ولي طبيب الشغل ومع ذاك يستظهر بيلون كامل.
2: شو معناه طبيب شغل؟ انا نخدم حر ما عنديش طبيب شغل.
1: تمشي الطبيب هنا نحن
3: ثم ما باش يعملوا ولو جماعه التكفير
0: سواق النقل بركه
1: التكفير
0: مش
1: رايد
0: مش نسكن مش نسكن
3: ربما يعملوا كونفونسيون
0: المحترفين السواق المحترفين
1: هم اللي خصوا لهم الطبيب في الامر هذا
2: يعملوا كونفونسيون
1: ويلزم بالطبيب خاصه اللي يمشوا في النقل هذا يلزم
0: في اطار التجديد على الحاله النفسيه والصحيه
1: خاصه اللي يسوقوا عن 3 سنين.
0: بس عبد الكريم الرحال يقول لك قص علي واحد مشيت عملت كونستا قالوا لي نهار 30 عاود ارجع لنا شنو المراحل اللي باش يعملها بعد
2: نهار 2 ما صلح السياره نتاعو باش يعاود يرجع للخبير يصور له الكهرباء بعد التصليح ويمدوا بفاتوره التصليح وتقف مهمته غاديك
0: سي
2: هكا. وبعد الخبير باش يعمل الرابور نتاعو
0: ويعطيه
2: شركة تأمين وشركة تأمين تصبوا في الشركة الضد اللي نتاع الشخص اللي ضربه باش تسترجع له
0: فلوس استنى التعويض نتاعو
2: هكا.
0: اذا نهار 30 يمشي
2: للخبير يصور له السيارة بعد التصليح ويمدوا بالفاتورة تاع التصليح
0: تاع التصليح هكا والمهام نتاعو
2: وتوقف غادي
0: خلي الخبير يخدم خدمته بعد مع شركة التأمين. باه ثم سؤال آخر قلنا باه بالنسبة للناس اللي ما يحترمش التعريفة
1: شو بالنسبة
0: خاصة اللي وقعت النهارات في أي مثل
1: شوف عيز. القانون واضح أنا كني مقنن بقانون التعريفة ما تكون ظهر العيان داخل السيارة سيارة وعندها سم محدد كل مخالف لهذايا فيه محضر جبائي. أما بالنسبة يهزه هو بالأسوأ ما عمل هذا يسمى سوق السوداء يتحمل مسؤوليته كل إنسان يتحمل وزر ينجم خطية مالية ونجم يتحل التهديد.
0: باه حبيت فقط برشا مكالمات هاتفية وصلتني خلال الأسبوع بعد ما بلدية الكاف هبطت إعلام. الإعلام يقولوا أنه بلدية الكاف مش تشرع يوم الاثنين معناها بعد غدوة مش تشرع في إزالة مخفضات السرعة الغير مطابقة للمواصفات الفنية وإصلاح أماكن تركيزها أكلي دودان اللي تشوفوا فيهم الكل فصل البلاد الكل كلها باش تتنحى لدودان كلها وكلها باش يعاود اصلاح الاماكن التركيز نتاعها، باش يوقع كنس وتنظيف شوارع المدينه، وهذا في اطار تحسين السلام المورية والمحافظه على نظافه المحيط. هذاك علاش يقول بالله تفهموا الوضعيه، خاصه الاشغال هذه راهي باش تعمل اضطراب في حركه المرور، خاصه التاكسيات ربما يتقلقوا شويه. نهار الاثنين بعد غدوه باش تبدا العمل في ازاله مخفضات السرعه
2: والاشغال نتاع حروش. وقتاش تبدا
0: اشغال الحروش تاع شنو؟
1: الصيانه
2: نتاع الصيانه نتاع الكياس. شوف لازم نفهموا حاجه سي توفيق بعجل، الكاف فيها ثلاثه ولا اربع شرايين يطلعوا لوسط البلاد من رونبوان البياض، رونبوان اللوطاني نتاع حروش تطلع لرونبوان لاجيب، رونبوان الدهماني يطلعك زاد رونبوان لاجيب، يتقابلوا غادي كازوز. وعندنا من سيدي عبد الله تدخل على هذوما اربع كياسات يلزمهم يكونوا مرجلين. راهو كياس حروش في حاله كارثيه، لدودان الساعة اللي يعرف البلاد يعرف بلاصتهم ماهمش مدونين، والكياس كله حفر، كان باش تهرب على اليسار باش تدخل في السياره اللي بجنبك، وكان باش تمشي في الطريق اللي انت فيه باش تهبط في الحفره وكرهبتك باش تهلك.
0: واضح.
1: بس انا والله نصلي القرار هذايا، ولا انا عندي بعض ملاحظه. هو قال لك تنظيف الشوارع وازاله
0: المخفضات السرعه،
1: ما ذكرش صيانه الطرقات. من فضلك يا سيد رئيس البلديه راك تعهد انك بصيانه الطرقات هي اهم من الاول. قال راي الطرقات ولا تفاهم مطبات كبيره، الرجاء منك انك تثني الامر هذايا وان شاء الله تقوم بالاصلاحات هذه.
0: اذا كان عندكم ملاحظات اخرى. احنا عارف الاسئله الكل باش تجي. احنا البارح اتصلت بالسيد الكاتب العام لبلديه الكيف، اتصلت به هاتفيا ووضح لي الامور الكل. انا مش نعطي المعلومه اللي وصلتني باش تكون واضح مع الناس الكل، لانه الناس كلها تحمل فيه مسؤوليه، انك وعدنا في البرنامج نتاعك انه باش تنطلق الاشغال في اصلاح الطرقات. هو غدو باش نتو في مخفضات السرعه بالنسبه لطريق حروج بصفه استثنائيه، انه المقاول اللي باش يخدم المخفضات السرعه اللي باش تبدا في حروج تعهد باش يصلح الطرقات نتاع حروج مبدئيا. هذا العمل المبدئي من الاول، انه الطريق باش يصلحوا المقاول بالشعب المخفضات السرعه.
2: سي توفيق راهو صلحوها قبل، راهو طريق حلوش لازم يتعاود.
0: خليني نعطيك المعلومات اللي عطيتك.
2: راهو تصلح وعاود تنقب وعاود تصلح، والعباد تحط في الرمل، وفما شكون عمل خلطه سيمان، وبالمطر تعاود تتنحى وبالسيلان. راهو طريق حروش راهو يطلع لوسط البلاد، راهو الواجهه نتاع البلاد.
0: حنكمل سي الباه. بالنسبه للكنس وتنظيف الشوارع باش تنطلق زادا في الاسبوع هذايا، اك تنظيف الحواش الترابيه الكل باش يبدا من طريق بوري، باش يبدا يظهر لي في وسط الجمعه هذه. باه بوبليسيتي وبعد نرجع. باه
4: اشهار.
5: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي، ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
4: إشهار.
0: بالنسبة اللي كمل، بالنسبة للقرارات تاع بلدية الكيف، إذا قلنا غدوة باش تبدا نهار الاثنين باش تبدا إصلاح مخفضات السرعة الكل، باش تتنحى الكل وتتصلح الكل. بالنسبة لتنظيف الطرقات باش تبدا كيف كيف نهار الاثنين الكل. بالنسبة لإصلاح الطرقات، المقاول اللي اتفق معاه يقول لك احنا خرجنا لزمة قبل العيد، أخي قالوا لنا أعطونا فرصة نتاع العيد باش نعيدوا. بالنسبة لإصلاح الطرقات، الاتفاق الرسمي وقع في الأسبوع الأخير نتاع جوان، في الأسبوع الأخير بتاع جوان، معناه بإمضاء معاه كل شيء، أنه تنطلق الإصلاحات على مستوى الطرقات في آخر الأسبوع الأخير من جوان. المقاول أنه اتفقوا معاه رسمين يبدأ يصلح في الطرقات في الأسبوع الأخير بتاع جوان. إذن بعد غدوة تلاحظوا المخفضات السرعة الكل، سيرتوك البحذة اللي سي تكنيك وكل البحذة المونوبريم اللوتك الكبار هذوك البرشة، نهار الاثنين تلاحظوا انه الاشغال باش تبدا في المخفضات السرعه الكل، وفي تنظيف حواش الترابي لانه ثم حوادث وقعت على الحواش الترابي مش نظيفه. بالنسبه للمقاول بتاع اصلاح الطرقات يبدا العمل نتاعو في الاسبوع الاخير من شهر جوان، هذا ما افادنا به الكاتب العام لبلديه الكاف.
2: يعطي الصحه، هذه حاجه باهيه وهذه مبادره باهيه انه تلفت لل معناها للطرقات.
0: بالنسبه لطرق حروش مبدئيا باش يتصلح مع مخفضات السرعه،
2: احنا
0: في انتظار الاصلاح
2: النهائي. سامحني سي توفيق، انا كمواطن يتصلح يتعاود يتحفر تعمل له المفيد، انا كي نتعدى بالسياره نتاعي ولا المترجل ما يطيحش في حفره، ما يعصر، ما يطيحش
0: تخلص الفينيات، هذا حق
2: السير نتاعي وما كذا. هو ما يعرف اما شنو ثم ان كنترول بعد. مش المفيد انه المقاول يخدم ومن بعد نمشيو على رواحنا هكا خدم.
1: الله يو سي
2: مروان، ويظهر لي توا اللي
0: المواطن عنده العين الرقيبه سي مروان،
2: يطلع من اللنهج الكل ويتعدى ويشوف ويعرف البلاد شنو اللي ماشي شنو اللي مش ماشي.
0: انتم العين الرقيبه باش تعلمونا كل ما يوقع على الطرقات.
2: هو بارك الله فيك.
1: كان الاجدر كان الاجدر ما نوصلوش للحاله هذه. كان ثم فريق من تونس في البلديه يعني اللي يقوم بالاشغال كيما كان يتعهد باصلاح. راي تم قرارات تاخذ ثم قرارات
2: ساعه ثم امكانيات. راه يقول لك انا ما استعرضش.
0: هو الكلام سهل، قرار الكلام سهل.
1: ما هو المقاول سامحني راه يخلص اداه سي طفيق. فك الاداه ذاك يلتزم
0: هو الخرس هذا الاسفلتي ما تتوفرش الا في الصيف.
1: يلزم هو
0: ما تتوفرش الا في الصيف يا سخضيري. ثم حوايج لازم نفهموها. راهو
1: كل الزفت سامحني
0: هذاك ما يحضر كان في الصيف
2: سي
0: طفيق يخدم في السخانه.
1: سامحني مش كان يخدم ملا في دول اوروبا اقل منه برود شديده ويتخدموا في ثم
2: لا خير تعرف علاش انا معاه راهو انا معاه علاش
1: سامحني ريت
2: توا الصغار باش يكملوا القرايه
0: خاطر الحديث ساهل راهو
2: باش يكملوا القرايه باش تولي سيركيلاسيون كبيره في وسط البلاد تولي بدا تحرك كان بالسيف
0: فقط. ماذا بينا سيد كاتب العام الاشغال تنجم حتى تعمل في العشيه مؤخره شويه مع هدوء الحركه المروريه شويه باش ما نعطلوش هاو اللي نجموا نطلبوا منه. اما راهو ثم حوايج راهو انا ما نتصورش رئيس بلديه ولا كاتب عام بلديه ما يحبش يخدم البلاد. عنده امكانيات ماديه، عنده فلوس.
1: ما لا صار يعدي للكلاسيون ويخلي الماء يدخل تحت راه يفورها. وعلاش ما نصلحوش الوقايه خير من العلاج؟ راه زاد نقعدوا عام حتى تتهرد الدنيا هل وصلنا حاله كارثيه.
2: هي كمبادره باهيه، اعطينا نبداو ومن بعد بشوي بشوي
0: احنا كل مبادره باهيه نخمنوها، المهم تتم المبادره.
1: صحيح انا راني نتحدث على الغلطات في المستقبل، ماذا بينا نعالجوا من الاول خير.
0: ما هو راه شوف كل بلديه مرتبطه بميزانيه وتعرف انت يلزمنا نراعي زاد وضع البلاد توا ويلزمنا ما
1: هاو ديجا هما يعطيهم الصحه جو وين حطيب المهيري صلحوا بالسيمان والجرافي والواحد وخدمه وما اللي يعطيهم الصحه.
0: هانو تجهيز بدو شو تجهيز كي عندهم ميزانيه خلوا بدو بدو في المخفضات السرعه كلها نحوها عوضها الكل
1: هذه تبع البلديه
0: طرقات المراقبه الكل حتى البلديه
1: جد خدمتها ويعطيها الصحه. يعني علاش العلاج من الاول انا قلت لك علاش نوصلوا لحاله كارثيه تاني ما كناش نوصلوا هكا.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اشوف خطوه الى الامام خير شارل من شارل. خير ما نحبسوا في نفس البلاصه كي نعملوا خطوه ونصلحوا كل اللي دودان اللي بالحق ثم دي دودان ما يلزمهمش تبقى خلاص دي دودان هلكت الكلام.
4: توفيق ثم كابتن دودان في حشاد ودي تخرج بريمير
0: صحيح
4: هابط ولا طالع
0: صحيح
4: حفره خايبه خلاص
0: وقدام المعهد الفني
4: بالشيء كبير
1: شيء بعدها فتح الجزار زاد سيفت كعب ريت
0: ما تدوش الاسماء
1: اللي قلت لك
0: ما تدوش الاسماء يا سخضير
1: طلع غالب عفوا
0: راك في المباشر
4: هذا هو سخضيري
1: هذا واحد مباشر
4: ربي يوفق ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله احنا تفضل حاد
7: سؤالك اللي سالته على القانون في حمل الاشخاص
0: اي باش نسال باهي الكوفواتيراج ثم برشا ناس يمشي لتونس ولا يمشي لبلاصه يهز معاه اربعه من الناس يوصل لهم ومن غادي كيف يقول لك انا هابط نهز اربعه معايا بالفلوس. القانون يمنع العمل هذه رغم انها بالعكس ربما في دوله متقدمه في القانون في النقل والله ما يسالش. اما احنا هاو ساعات ما نلقوش وين نركبوا كي نلقى واحد هابط يقول لك علاش ما نهبطش معاه لكن قانونيا غلطه
7: يمنع
0: لانه تعرف الخطيه قداش
7: لانه حمل الاشخاص بدون رخصه الخطيه نتاعها من 200 ل 500 دينار وسته اشهر سجن مع امكانيه دمج المخالفتين العقوبتين مع بعض.
0: لا انت حكيت على نقل انت حكيت على النقل
7: هذاك هو النقل.
0: لا نحكيك على سياره خاصه.
4: لا خاصه خاصه
0: سياره سوى. خاصه لا انت دخلت في حاجه اخرى يا حاج. نحكيك على سياره خاصه. سياره خاصه انا هابط لتونس هزت معايا اربعه وراجع من تونس هزت معايا اربعه ونهبط علينا شكون مروح للكيف شكون مروح كذا. هي تساعد الحقيقه في النقل ولكن عمليه غير قانونيه ما فيهاش سلامه.
7: شكون السلامة؟
0: اي بفي... انت اللي راكب معاه شكون تعرفه؟ تعرف الكهرباء نتاعو شنو اللي فيها شنو كذا؟ هذه يا سيدي في القانون خطيتها 700 دينار. 700 دينار محضر جبائي يتكلف 700 دينار.
2: كيفاش تثبتها؟
0: اي
4: مشكل في عدم الاثبات.
0: لا الامور
1: حمل الاشخاص بدون
7: رخيص.
1: بدون رخصه.
2: انت هزيتني معاك.
1: بالاثبات.
2: اي ما تنجمش تثبت.
1: بالاثبات.
2: سمح لي صاحبي ماشي معي.
1: شوف واضح ان الامر يلزم بالاثبات.
2: اي يلزم الاثبات اما كيفاش الطريقه؟
0: او القانون الشرعي نقل بدون رخصه وباجره. نقل بدون رخصه وباجره تسمى كاري. هذه
7: يمشي
0: المحطه يلزم
7: واكل وباجره راهي ما يتم
0: باجره. لا باجره
7: باجره.
0: ايش قلنا احنا يلزم معها اربعه بالفلوس مش لوجه الله مش على وجه الفضل بالفلوس. ها هذه محضر جبائي قيمته 700 دينار.
1: ستفيق قضية الإثبات نتاعها سمح لي الإثبات نتاعها الموطن الراكب يقول راهو هازني السيد مقابل فلوس يثبت عليه العون يحرر عليه محضر بالبطاقة التعريف
2: هذاك فيها برشا أنواع. وأنا واحد من الناس سامحني ستفيق عشتها الحكاية هذه كي نبداو ساعة ساعة نخدموا أربعة من الناس مع بعضنا فرد شركة ولا شركات قرابة باش نقسموا قبل حق ليسونس والمازوت أنا نطلعوا مع بعضنا ونخلصوا مع بعضنا.
0: هذه تبع الخدمة. أما شوف هو الله
4: كيف
0: يا أخوي المواطن شو يقول؟ وفر لي النقل. ثم نعملش كوفاتيراش. وفر لي النقل. احنا مازال النقل.
7: لكن ما عندوش رخصة مسكين وبتوبة ثانية. شوية منا
0: القانون يمنع القدر. يعطيكم الصحة شكرا لكم. سي سمير شكرا لك. سي محمد خليلي ضيفي مروان السلطاني حاتم بالشادي يعطيكم الصحة. بعد شوية يكون معايا سيد العميد. مدير إدارة بإقليم الأمن الوطني بالكيف شحكينا على الاستعدادات لتأمين العودة خاصة العودة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. نغم ونواصل معكم.

0: ان شاء الله الناس كلها تمشي تمشي وترجع بسلامه، ان شاء الله طريق سلامه للناس كلها. اصدقائنا المستمعين بطبيعه تعرفوا نهايه عطله اسبوع، مقبلين على الامتحانات، برشا ناس باش ترجع للمراكز العمل نتاعهم، حركيه مروريه كثيفه جدا على مختلف شبكه الطرقات. نتمنى السلامه للناس كلها. نمشي الى شاره الركن
1: على الطريق
2: sur la route.
0: بالطبيعة على طرقاتنا آلاف وآلاف من الهياكل الأمنية اللي متجندة لتأمين تنقل كل السادة المسافرين وكل مستعملي الطريق. نحييهم إن شاء الله كل عام وهما بألف بخير. وقت احنا معايدين في ديارنا هم معايدين في الليل و24 على 24 معايدين باش يأمنوا لنا السفرات وباش يحافظوا على سلامتنا وباش يخفضوا من عدد الحوادث الحقيقة اللي كثرت. وحسب الأرقام الأخيرة أنه عدد القتلى هو اللي ارتفع من أول العام معناه إلى حد الآن. هذاك علاش حرص كبير من كل الهياكل الأمنية لتأمين طرقاتنا وللحفاظ على العنصر البشري. هذاك علاش اليوم نستدعيكم السيد العميد زياد بن حمدية مدير إدارة بإقليم الأمن الوطني بالكاف. مرحبا بك سيد العميد وإن شاء الله كل عام وانت بخير.
3: شكرا سي توفيق. شكرا سي توفيق، تحية طيبة ليك ولجميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكاف. في البداية نحب نجدد تهانينا لكافة الشعب التونسي وأهلينا في جهة الكاف وشمال الغربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عاده الله علينا وعلى الجميع بالخير والبركة والأمن.
0: مرحبا بك سيد العميد. أكيد أن طرقاتنا مش تشهد حركية مرورية كثيفة جدا بمناسبة انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، هذا ما يخلق اكتظاظ مروري. كيفاش استعديتوا كل الهياكل الأمنية لتأمين هذه العودة ولتأمين سلامة كل مستعمل الطريق سيد العميد؟
3: كما نعرفوا الجميع أنه مع نهاية عطلة العيد واللي تتزامن مع نهاية الأسبوع تشهد مختلف الطرقات الوطنية والجهوية حركة مرورية مكثفة. كما نعرفوا نظرا للعودة المواطنين لمقرات عملهم أو سكنهم. من موقعنا ذا نحب نوجه برسالة طمأنة وكيف كيف رسالة تحذير زادة في نفس الوقت أنه راهو حداتنا المرورية عوامل الأمن متمركزين في كل النقاط السوداء وفي المفترقات الرئيسية كيف كيف. راهو مش باش نعيقوا الحركة ولا باش نعطوا العباد، بل بالعكس رانا باش نسهلوا الحركة ونسهروا على سلاستها وباش نحميوا الأرواح. وراهو خطتنا الأمنية فهمتني تتجدد وتتطور ونبدلوها حسب الظروف، وهذا الكل راهو لحماية أهالينا ومستعملي الطريق باش نقصوا من الحوادث ونساهموا أموها في سلامة المواطنين.
0: نعم أكيد أنه ثم بعض الأخطاء البسيطة سيد العميد اللي تنجم لقدر لا تتسبب في كوارث، وشفت حتى حادث مرور الأخير في بنزرت في العالية، 7 قتلى على عين المكان فيهم 4 من نفس العائلة بسبب خطأ، معناها ثم واحد ارتكب خطأ 4 سيارات وقع صدام بين 4 سيارات. هذاك علاش احنا نقولوا بعض السواق اللي متهورين بالظفرين ينجموا يخلقوا المشكلة الإنسان آخر لا ذنب له ولم يرتكب أي خطأ على الطريق سيد العميد.
3: صحيح سي توفيق، نترحم على الوفيات في ثاني عيد الأضحى، ربي يرحمهم. ومن أهم الأسباب اللي قاعدين نسجلوا فيها في الحوادث المرور القاتلة في المناسبات هذه أهم ساعة السرعة المفرطة. يعني ما نحترموش المجال شو اسمه السرعة، يعني تكون مفرطة برشا وطرقاتنا كما تعرف أنت
0: ما تستحملش السرعة
3: هذه صحيح. وكيف كيف عندنا كيف كيف المجوزة الممنوعة اللي هي من أهم الأسباب زادة للحوادث، والسهو كيف كيف وعدم الانتباه الناتج عن التعب والسياقة تحت تأثير الإرهاق كيف عندك استعمال هاتف الجوال أثناء السياقة وعندك عدم احترام مسافة الأمان. هذوما راهم أسباب فزنا للحوادث القاتلة، مش يعني حوادث راهو الطريق زاد راهو ماهوش حلبة سباق، راهو العشرة دقائق اللي باش تربحها فهمتني بالسرعة راهو يمكن تخسرنا في ارواحنا وتخسرنا كيف كيف في غيرنا.
0: وهذا اللي نشوفه فيه على طرقاتنا سيد العميد، انه ارواح بشريه تهدر بسبب عدم احترام القانون من قبل بعض السواق. يعني ساعات نشوفوا سياقه متهوره من بعض الفئات، خلينا نقولوا خاصه الشبابيه، خاصه اللي تنجم تؤدي الى كوارث على طرقاتنا. شنو ابرز النصائح سيد العميد اللي نجم نقدموا لهم؟ سيرتو خلينا نركزوا على النقل الغير منتظم كيما اللواج، كيما النقل الريفي، سواق الحافلات، هاك المسافات البعيده هذيك، خاصه تو المحطات الكل معبيه بالمسافرين. شنو ابرز النصائح اللي نجم نقدموا لهم باش هكا نضمنوا سلامه كل مستعمل الطريق؟
3: بالنسبه للنصائح اللي حكينا فيها في الاول كيما السرعه وعدم يعني الافراط في السرعه والمجاوزه واستعمالات في الجوال واحترام مسافه الامان، كيف كيف كما تعرف انت بالنسبه لي نحن راهم اصحاب سيارات اللواج ونقل الريفي والحفلات، هذوما راهم يعتبروا سفراء الامان على الطريق.
0: صحيح.
3: لكن للاسف بعض التجاوزات راهي تنجم تؤدي للكوارث، ونحب انا ننصح اصحاب سيارات اللواج ونقل الريفي خاصه راهي السرعه، والسرعه راهي والربح السريع، يعني نقصد الربح السريع يعني واحد يفكر انه هو باش يعدي من المحطه هذه ويسرع فهمتني باش يمشي المحطه الاخرى كيف كيف يعبي، نعرف انهم يلوجوا على الذهاب والاياب هذايا فهمتني، لكن راهي ننصحهم انا ياك والسرعه المفرطه لربح الوقت راهو والروح ما فيهاش في توفيق قطاع غيار، الروح اذا كان مشيت مشيت
0: ما عادش تعاود ما عادش تتعاود ما عادش تتعاود.
3: كيف كيف يعني ننصحهم كيف كيف باش يعني بالنسبه لي نحن راهو يمنع او منعا باتا مجاوزه العدد القانوني للمقاعد او التكديس كيف كيف الامتعه فوق السطح بطريقه تهدد توازن السياره، كيف كيف زاد احترام الاولويه والمجاوزه، لازم واحد يتريث في المجاوزة خاصة في المنعرجات والطرقات الضيقة اللي تتميز بها تضاريس جهة الكاف وشمال الغربي. وبالنسبة للحافلات سائقي الحافلات نحب نقول لهم راهو الحافلة كما تعرف راهي تهز 50 و60 شخص، راهو يعني و50 و60 شخص راهم مربوطين كيف كيف بعينات، يعني إذا حس السائق بأدنى علامات النعاس أو التعب لازم يتوقف في أقرب محطة استراحة صحبة الركاب، خاطر راهو الراكب راهو أمانة في رقبته. كيف لازم يتأكد زاد من سلامة الفرامل نتاعه والعجلات.
0: صيانة
3: بالنسبة لأصحاب التاكسيات خاصة هذه داخل
0: المدينة
3: لازم الواحد يلتزم بالمسالك المحددة، عدم القيام بالمناوراتك الفجائيه واللي يمشي قدامك
0: ويحبس ديريك مباشره،
3: واحنا يكسر على اليمين
0: يكسر طول ما غير الطول ما غير حتى شيء، هذه من السلوكيات
3: باش يهبط من يسار راكب ولا يطلع راكب، هذه تسبب في حوادث اصطدام من الخلف.
0: صحيح
3: نحافظوا على ارواحنا ونحافظوا على سلامتنا وسلامه غيرنا
0: ان شاء الله. سيد العميد ان شاء الله بالتضافر كل الجهود، راهو مش الهياكل الامنيه فقط، راهو التوعيه انه انسان يكون يعرف اسرار الطريق ويحترم اداب الطريق، راهو هكا نعاونوا الهياكل الامنيه باش نجموا نخفضوا من عدد الحوادث اللي للاسف رغم المجهودات الكبيره ما زالت في ارتفاع، ما زالت عندنا برشا قتلى وبرشا جرحى. هذاك علاش احنا نثمنوا كل المجهودات المبذوله على الطرقات من قبل الهياكل الامنيه للمراقبه الميدانيه ولتامين كل التنقلات ولضمان سلامه كل مستعمل الطريق. يعطيك الصحه سيد العميد، شكرا ليك سي زياد.
3: شكرا سي توفيق، ونحب نواسع الكلام اللي حكيته انت، راهو الامن المروري راهو مسؤوليه مشتركه، وراهو عون الامن ولا عون المرور الموجود في الطريق راهو مهمته باش يحميك ويوصلك لعائلتك فرحان مش باش يخالفك. احنا ديما راهو ماذا بينا فهمتني نوصلوا العباد، وهذه راهي توصيات على رام السلطه وقياداتنا العليا فهمتني، راهو تاكد على الحكايه هذه، نحب العباد توصل لديارها لاباس، راهو احنا ما حسناش بالحوادث ولا احنا راهو الهدف نتاعنا راهو باش نقلصوا من الحوادث، وخططنا الامنيه الكل في الاتجاه هذايا، ونتمنى عوده ميمونه وسالمه للجميع. وشكرا لذات الكاف واللي كنت سي توفيق على إتاحة هذه الفرصة للتوعية.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، كل الشكر سيد العميد زياد بن حمدية مدير إدارة بإقليم الأمن الوطني بالكيف، كنت معنا في المباشر في هذه الفترة الحساسة اللي تشهد فيها طرقاتنا حركية مرورية كثيفة، إن شاء الله طريق السلامة للناس الكل. نغم ثم نستقبلوا المكالمات الهاتفية بخصوص المسابقة، وكما ذكرت عندكم ثلاثة جوائز في انتظاركم، ثلاثة جوائز في انتظاركم، بعد شوي نستقبلوا التليفونات.

0: إذا وقيت المسابقة والجواز عندكم ثلاثة جواز تحب تاخذ كود من مدرسة اللي يصبح جار لتعليم السياقة ومعها خمسة سوايع سياقة فعلية جراتويت، تحب تاخذ كود من مدرسة سليم هادي بجندوبة، ولا تحب حقيبة السلامة المرورية. ثلاثة جوائز في انتظار السادة المستمعين على 78 227 160، وإلا 78 227 700. أولى المكالمات الهاتفية. ألو عسلامة. ألو
1: سيدي،
0: مرحبا سيدي، عسلامة. هشام المشرقي من باجة، أول مكالمة الهاتفية توصلنا ديما. ها مرحبا
1: المشرقي من
0: باجة. اي نعرف كل عام انت بخير. اي هشام، اي هشام، شنو الجائزة صح تحب تربحها يا هشام؟
1: الكود،
0: الكود في جندوبة، كود جندوبة. الأضواء بتاع السيارة المارشيرير، كتاب المارشيرير مثم ضوء يشعل ولا
1: اي تم؟
0: شنو اللون نتاعو الضوء اللي يشعل؟ تعمل المشارير
1: زوريت على المشارير
0: ايه؟
1: ابيض
0: صحيت الجائزة. الإجابة الأولى صحيح، هاي مازالتك الإجابة الثانية. وقت الواحد يسوق كهرباء وينحي اللوحة المنجمية ينحاها، وإلا يدرجها عمدا، يا إما يخفيها يا إما ينحاها عمدا، هذه تسمى عقوبة، عقوبة مخالفة كبيرة. شنو العقوبة نتاعها هشام؟
1: عقوبة نتاعها من 200 دينار حتى ل 500 دينار.
0: من 200 ل 500 دينار، اي شو الاخر؟
1: وسحب رخصة السياقة.
0: اي
1: وسجن.
0: به للاسف الاجابة غالطة، حتى الخطية المالية غالطة، فيها عقوبة سجنية. انا ما قلتش لنا قداش يا هشام.
1: اي قلت سجنية، قلت عقوبة سجنية.
0: اي قداش؟
1: عقوبة سجنية من 6 شهور حتى العام.
0: من 6 شهور حتى العام. الإجابة الثانية كل غلطة، عندك إجابة صحيحة هشام. أبقى معنا في الاستماع يا هشام، ها أبقى معنا في الاستماع. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو
2: ألو
0: عسلامة. ألو عسلامة. مرحبا مرحبا عسلامة، شريف الشيرني من الكيف. حفظتها الأسامي كل، حفظتها الأسامي كل، حفظها. ها هاي شريف، شنو الجائزة تحب تربحها؟
2: كود،
0: كود الكيف اللي كنت الكود ها. باه السؤال يقول، اي السؤال يقول، به حاضر معي، نقل بدون رخصة وبأجرة شنو العقوبة نتاعها؟
2: عادي سؤال،
0: نقل واحد يهز عباد ما عندوش رخصة ويخلص عليهم أجرة، شنو العقوبة؟
2: من
0: 200 دينار. هكا ما كنتش تسمعي فينا شريفة، انت تجي لقاية المسابقة تسمعينا هكا ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ شريفة كان سمعتينا من لورك جاوبتي، شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة.
3: عسلامة سيد أبويا.
0: مرحبا سيدي عسلامة،
3: أهلا بيك، تحية ليك وتحية لأسرة إجابة كيف الكل. وسلامتكم مبروك ولو أنه جاء موحد.
0: شكرا العام وتبخير، مرحبا بيك سيدي. شكرا معايا سيدي.
3: يعيشك معك يا أبو البنات كمال الفطوري من جريسة.
0: سي كمال الفطوري من جريسة، مرحبا بيك سي كمال.
3: وبيك عايش ولو أني طولت الغيبة، ما كنت
0: نحن
3: البر عايش، كنت البر كنت في الخليج، كنت في خطر أنا روحت تونس الحمد لله يا رب.
0: مرحبا بيك سي كمال،
3: يا عايش
0: مرحبا بيك سي
3: كمال. تبقى ديما تونسنا، تونسنا
0: ديما، بلادنا العزيزة، بلادنا العزيزة ديما ديما.
3: سيد أفويق ولو أن أنتر بارونتيز، أنتر بارونتيز تبعية بين قوسين، قبل ما نحكم بكود دو لاروت وبكوندويت و
0: اي
3: نورمالمون يا ولدي نورمالمون يا اخوي هسي تطبيق نهيئوا الطرقات.
0: هي حاجه اخرى يا كمال، يا كمال يا كمال، لقيت مسابقه تو يا كمال، علاش ما شاركتش معنا؟ شارك معنا في الساعه الاولى واعطي رايك وناقشوك بالبدا. ها صحيح ولا لا؟
3: شارك معنا، نقعد ديما في السباق التوانسه، اتفضل اعطي سؤال خلينا نجاوب.
0: يا سي كمال، سي كمال
3: اتفضل،
0: احنا عندنا ساعتين كاملين نناقشوا في الطرقات وفي كل شيء. مرحبا بك ادخل معنا في النقاش تو، لقيت مسابقه. احنا مخصصين ربع ساعة للمسابقة ونزيد نضيعوا منها خمس دقائق في النقاش
3: باش
0: يتغشوا علينا. مرحبا بيك، اسمعني، مرحبا بيك تدخل معنا في من 10 حتى ال 11 ونص في الأسئلة كله وتناقش معنا في الموضوع، صحيح ولا لا؟
3: نحب ندخل في المسابقة.
0: المسابقة شنو الجائزة صح تحب تربحها؟
3: الجائزة أي جائزة؟
0: أي جائزة، باه اهم نوعين للسيارات الهجينه، فيها محرك تسمع فاهم ولا
3: عاود لي
0: اعطيني زوز انواع نتاع سيارات هجينه.
3: هجينه ما معنى هجينه؟
0: البريد اللي فيها محرك كذا ومحرك كذا.
3: محرك كذا ومحرك كذا هي نحن هنا عادنا السيارات مع اللي كان مش نحكوا نعطيك اللاسلكي.
0: لا لا لا لا لا لا لا، ثم زوز انواع بتاع سيارات هجينه كمان، ما فهمتش الموضوع. ثم زوز انواع بتاع سيارات هجينه، ثم سياره فيها محرك كذا وثم سياره فيها محرك كذا، فيها زوز محركات في نفس الوقت السياره الهجينه. شكرا لك على الاتصال يا كمال. الوقت يضغط علينا، ناخذ مكالمه اخرى. الو عسلامه. الو عسلامه.
2: الو عسلامه.
0: مرحبا اختي عسلامه.
2: الو
0: عسلامه، نسمع فيك. مرحبا.
2: سيرين من غردينه.
0: سيرين من سيرين، اللقب يا سيرين.
2: سيرين بوزازي من غردينه.
0: بوزازي من غردينه. اي سيرين، شو تحب تربح معنا يا سيرين؟
2: الكود.
0: الكود كود كود جندوبه. هاي مدرسه سليم هادي. هاي باه. السؤال يقول سهل سؤال. ها
2: باه.
0: عدم اجراء الفحص الفني للعربه، كهربه ما فيهاش فيزيتا. مخالفه، قداش قيمتها الفلوس يا سيرين؟ هاي اللي ما يعملش الفيزيتا للكهربه الفحص الفني
2: 60 دينار.
0: لا برشا هكا قلق. قلت اقل شويه. 60 دينار يا سيرين.
2: 100 دينار.
0: بعد اكثر من 100 سيرين.
2: 120 دينار.
0: من الى من الى يا سيرين؟
2: من 100 دينار ل 200 دينار.
0: باه. من 100 دينار ل 200 دينار. باه. اي باه. عندنا هشام المشغي جاوب على السؤال الاول وزاد كيفك هكا ولا اللي من باجا جاوب على السؤال. زيدوك سؤال الثاني. هاي حاضرة معايا.
2: حاضر سهل شوية بالله.
0: عقوبة عدم الامتثال لإشارات الوقوف للأعواد المكلفين، تحبسك دورية أمنية وما تحبسش ليها ناس مكلفة وما تحبسش، شو العقوبة متاحة؟
2: 60 دينار.
0: للأسف يا سيرين الإجابة الثانية غلط. عندك إجابة واحدة، إذا أنت وهشام عندكم إجابة إجابة. أي شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. عسلامة سيدي. مرحبا.
4: الله يسلمك. عايشك سيدي في قاعدك مبارك.
0: كل عام وأنت بخير سيدي. شكون معايا؟
4: منذر بن محمد من غردماو.
0: منذر
4: منجي بن محمد من غردماو.
0: منجي بن محمد من غردماء.
4: نعم.
0: أي شنو الجائزة تحب تربحها يا سي منجي؟
4: نحب كود يا سي توفيق.
0: كود جندوبة. اليوم قبال برشا على مدرسة سليم هادي بجندوبة. حضر روحك يا سي سليم، برشا جواز باش تجيك يا سي سليم. هاي افرح لنا بهم يا سي سليم. هاي السؤال، نعطيك سؤال باهي. المجاوزة الممنوعة.
4: نعم.
0: شنو العقوبة، أكبر عقوبة ينجم يتحصل عليها واحد وقت يعمل مجاوزة ممنوعة؟ يا محضر راي عقوبة كبيرة.

0: دكتور سجن وتوصل من 150 300 دينار مخطية
1: للأسف. للأسف لا أسي منجي، المجاوزة الممنوعة اسمع عن العقوبة الأقصى، معناها أقصى عقوبة، أقصى عقوبة هي شهر سجن و200 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. للأسف الإجابة ما هيش صحيحة يا سيمونجي. شكرا لك على اتصال، مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة. ألو به المكالمة الموالية 78-227-160 وإلا تنجموا تطلبون على 78-227-700. حاضر المكالمة. ألو عسلامة. ألو عسلامة.
2: عسلامة
1: مرحبا، شكون معايا؟
2: معك
1: جيلينا يعيشك. الصوت مش واضح، الصوت مش واضح، بدل شوية المكان متاعك، غير الاتجاه شوية. ألو بيه الصوت مش واضح، الصوت مش واضح بيه، نأخذ مكالمة حتى تتحسن المكالمة هذه. ألو عسلامة. ألو
3: ألو عسلامة.
1: عسلامة سيدي مرحبا.
3: شهاب الأخضر من مكثر.
1: شهاب الأخضر من مكثر، مرحبا شهاب.
3: بس عليك شحوالي
1: يعيش،
3: بس عليك الله يعيشك
1: مبروك ان شاء الله، كل عام وانت بخير يا سي شهاب. شنو الجائزة يا شهاب؟
3: بالحقيبة خذ ما عندي، ما انا حشش
1: بيه. هاي حشك بالحقيبة،
3: حشك
1: عندك كهرباء ولا؟
3: خذيت وقت المرة وصيو يرحم والديك.
1: هاي عندك كهرباء ولا؟
3: عندي ما لم
1: هاي باهي، ما لازمك حقيبة الكهرباء.
3: هاي
1: عدم باهي، وقت تبدا تسوق في كهرباء وتلقى علامة ستوب قف.
3: هاي.
1: إذا كان لقدر الله واحد ما يحترمش العقوبة، ما يحترمش العلامة، شنو هاي أكثر عقوبة نجم تجيك؟ أقوى عقوبة؟
3: عقوبة من أكبر عقوبة دي شهر سجن حتى ثلاثة شهور.
1: لا لا قدر الله، ما ثمش سجن في علامة قف، ما ثمش سجن.
3: كان ترمي. لا كان ترمي.
1: لا يعطيني العقوبة، شنو تجي أكثر عقوبة؟ ما فيش عقوبة سجنية.
3: من 100 ألف حتى 150 دينار.
1: زيد ثبت.
3: من 150 حتى 300 ألف.
1: باقي شيء يا شهاب، باقي شيء يا شهاب، يا شهاب يا شهاب. الإجابة غالطة يا شهاب، اللي أعطيتها كل غالطة يا شهاب. 200 دينار هي بالضبط، 200 دينار أكثر عقوبة. 200 دينار هي ب 200 دينار بالضبط أكثر عقوبة، تنجم تجيك 100، تنجم تجيك 150، أما أنا طلبت أكثر عقوبة.
3: على خاطر هي العقوبة في المحكمة 150 دينار، هي 200 دينار من القمار.
1: لا أنا قلت لك أكثر عقوبة يا شهاب، أكثر عقوبة. أقوى عقوبة 200 دينار، ما تفوتش ما تفوتش، تنجم تجيك 100، تنجم تجيك 150، هي حسب اجتهاد القاضي. شكرا لك يا شهاب، مكالمة أخرى. ألو
4: ألو
1: على السلامة.
4: كل عام وانت حي بخير.
1: صافي يعيشك مرحبا أختي، شكون معايا؟
4: أنت وكل الخبراء وإن شاء الله
1: جليل هكا،
4: تحية كبيرة لكل المنتهرين على سلامة المواطن. توفيق معك جليلة.
1: جليلة الورغي مرحبا بك جليلة. مرحبا.
4: يعيشك
1: هاي جليلة، شنو الجائزة تحب تربحها يا جليلة؟
4: أنا أول مرة بس أدخل في
1: ميساش ميساش،
4: حبيت نقل بدون رخصة.
1: لا لا لا الأسئلة بالترتيب مرتبة، كل واحد وسؤاله يا جليلة. هاي هاي هاي جليلة، شنو الجائزة تحب تربحها صح يا جليلة؟
4: كود لواحد من العائلة.
1: لا لازم يكون واحد مقرب للعائلة راهو جليلة.
4: ايه ايه ولد العائلة.
1: ايه العائلة المقربة، اخوك ولد اخوك بيك امك. لا ولد اخوك صعيبة شوية، ينجموا ما يقبلوهاش يا جليلة راهو.
4: باه ولد
1: خويا ليه؟ باه صعيبة، ما هو اتفاق احنا بيننا وبين باه، مش مشكلة باش نعملوا المحاولة ومن بعد انت ومدرسة الياس بحجر، انت ومدرسة الياس. باه هاي السؤال يقول، حاضرة جليلة؟
4: إن شاء الله.
1: يا جليل، نسبة الكحول في الدم بالنسبة لسائق عادي سيارة خاصة قداش ما يلزمش تتجاوز؟ شنو نسبة الكحول في الدم ما يلزمش تفيق تفوتها بالنسبة لسائق سيارة عادية سيارة خاصة؟ إذا كانت تفوتها تولي تحت طائلة العقوبة.
4: هاي في مالية
1: 20. سهلة على جليلة دي، سهلة
4: 20 كيلو متر
1: يا جليلة، بالجرام في اللتر يا جليلة. ها جليلة ها جليلة، صفر فاصل بالجرام في اللتر يا جليلة، ما يلزمش تفوت، حفظها المعلومة يا جليلة، ما يلزمش تفوت 0.3 جرام في اللتر، 0.3 هذا بالنسبة للسائقة، يلزمش تفوت، إذا كانت تساوي أو تفوق تولي عقوبة. شكرا لك يا جليلة، مكالمة أخرى. هاي جليلة ما يلزمش توصل لصفر فاصل ثلاثة، سينو إذا كان تحت أكثر من صفر فاصل ثلاثة وإلا صفر فاصل ثلاثة تسمى تدخل تحت طائلة العقوبة. مكالمة أخرى. ألو
4: ألو

0: عسلامة. مرحبا.
1: عسلامة.
0: مشكون معايا أختي؟
1: كريمة من الكائف.
0: كريمة اللقب يا كريمة.
1: يحيوي.
0: كريمة اليحيوي من الكائف. مرحبا يا كريمة.
1: نحب نشارك في المسابقة نتاع الكود.
0: الكود الكود الكود. طيب الكود الكائف ها؟ مدرسة مدرسة الياس بحجر لتعليم السياق. اللي كنتي كريمة؟
1: أي لا
0: يعني. ليك انت ربحوك على الاقل تعرف قداش تربح اذا كان تجاوب مش تربح بين 200 و300 دينار الكود وبعد ما تاخذ الكود تزيد يعطوك 5 سوايع جراتويت تتعلمها سياقه شيخه شيخه تقريبا 400 دينار باش تربحها اذا كان تربحها كريمه هاي كريم هاي كريم السؤال سهل يا كريمه حاضره كريمه
1: ايوه
0: باه يا الله يا ربي مسافه الامان يا كريمه تعرفيها ولا ما تعرفيهاش هاي كيفاش نحسبه يا كريمة يا كريمة مسافة الأمان كيفاش نحسبه
1: والله نعرفها
0: هاو سهلك كنا قبل نحسبه في السرعة في 3/10 توا أكثر ولت مش ولت من 2021 تبدلت ولت السرعة في قديش في فف يا كريمة كانت في 3 أطلع شوية
1: في 5
0: باقي صحيبة يا كريمة يا كريمة في 5 زيدي شوية قطعت المولى غالب يا كريمة حبيت أقولك زيدي شوية يا كريمة وتقولينا في 6 تولي الإجابة صحيحة على غالب يا كريمة شكر ليك مكالمة أخرى ألو
2: أوي يا سيد توفيق صباح
0: عسلامة مرحبا سيدي عسلامة
2: شعبان من سليانة
0: سي شعبان الرزقي هكا
2: أي
0: الرزقي من سليانة هاي لقب سلي الرزقي موجود برشا في السرس
2: اي باي ما انت بسرس نيا بطبيعة
0: اصلك بسرس انت
2: اي
0: هذاك علاش الرزقي هاي هاي مرحبا بك سي استقريت في سليانة تو
2: هاي استقريت
0: هاك ظروف العمل لك هاو هاي شنو الجائزة الشعبان
2: الحقيبة
0: الحقيبة الحقيبة الحقيبة اي السؤال يقول وقت ما تمتثلش الاشارات الوقوف للاعوان وثم حواجز موضوعة من قبل الاعوان شنو العقوبه يا سي شعبان
2: هي العقوبه
0: ثم حواجز وانت اخترقت الحواجز وما احترمتش الاعوان اللي وقفوك شنو العقوبه
2: العقوبه من 100 دينار فمن فوق
0: بالتحديد بالضبط تعطيني العقوبه فيها برشا عقوبات يا سي شعبان
2: اي ثم 100 دينار
0: اي
2: وفما محضر ادائي
0: أه؟
2: لا إله إلا محمد رسول الله كهو ذا حسب المعلومة اللي عندي
0: يا سي شعبان يا سي شعبان المفروض تكون عندك المعلومة دي ما عطيتش حتى معلومة صحيحة يا سي شعبان
2: بربي
0: يا سي شعبان تعرف الخطية المالية وقت تبدأ ما ثمش حواجز من 100 ل 200 دينار أما وقت ثم حواجز وتتجاوز وتخترقك الحواجز تولي الخطية من 200 ل 500 دينار ومعاها 6 أشهر سجن أو إحدى هاتين العقوبتين الأولى وإلا الثانية شكرا لك يا شعبان إن شاء الله مرة أخرى شعبان يظل نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية هاي هاي سي فيصل وحاتم وسعاد عندي زوز عندي سيرين عندي هشام المشرقي أعطى إجابة وعندي سيرين البوزازي أعطت إجابة وللزوز طالبين كود من جندوبة هاي ماذا بيت اختاروا لي واحد هاي حاتم وفيصل يا اما هشام المشرقي يا اما السيرين البوزيزي واحد فيهم هاي لحظات موسيقيه هاي اعملوا عمل قرعه في بعضكم اعطوني اسم هاي هاي انا خلطت الارقام هاي خلطت الارقام اعطوني خلطت بالعرش يا اما خليت نفس الارقام ولا خلطت ما نقولش ليكم هما عندي زوز يا اما خليت واحد اثنين ولا بدلت اثنين واحد اعطيني فيصل رقم اثنين رقم اثنين هشام المشرقي هشام المشرقي من جندوب من بيجة هشام المشرقي من بيجة ربحت معانا كود بالله فيصل ايش قلت لي فيصل اعطيها بالزوز اي بيسيش قلبه كبير سسليم هادي في جندوبة حتى سيرين البوزيزي نعطيها كود بيسيش زوز اي على خاطرك يا فيصل وان شاء الله مدرسة سليم هادي ما يتغشش علينا ما يتغشش علينا اي سسليم عندك زوز عندك هشام المشرقي من بيجا وعندك سيرين البوزيزي من غار ديما للزوز ربح معانا كود دولاروت تكوين مجاني في قانون الطرقات هكذا يا اعزائي المستمعين الى نهايه هذا اللقاء شكرا لكم شيء طيب للجميع طريق سلامه للكل الى اللقاء

أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك. إذاعة الكرك، صوت الشمال الغربي.

أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز.

0: كان قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثب 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح فوضناك أمورنا كلها، فجملها خيرا بما شئت، واجعلنا اللهم ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم إنا نتوكل عليك فأعنا ووفقنا واجبر خاطرنا جبرا أنت وليه. إشراقات هذا الصباح عن السكينة. القرآن الكريم كتاب هداية ورشاد، أنزله الله تبارك وتعالى لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. ومن أعظم ما تناوله القرآن الكريم آيات السكينة، كقوله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالسكينة هي الطمأنينة، وهي الاستقرار والرزانة والوقار. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ما ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليها، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات، وكل هذا بفضل السكينة. وثمة فرق بين السكينة والوقار، فالسكينة تكون غالبا مع الاضطراب عند الخوف والغضب، كما في قول الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وقوله عز من قائل: فأنزل الله سكينته عليها. والعبد يحتاج إلى الثقة والطمأنينة والراحة والسكينة، ولا راحة ولا سكينة إلا بذكر الله. ولهذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقراءة آيات السكينة لها تأثير عجيب على استقرار وراحة أهل الإيمان وثباتهم، فبها يذهب الله كيد الشيطان، وبها تزداد ثقة المؤمن بربه ويقينه بموعوده.

السكينة والطمأنينة نعمة من أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين. قراءة آياتها من القرآن الكريم بتدبر وخشوع وحضور قلب تؤثر على قلب المسلم وسكون نفسه. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالسكينة إذن لا تتنزل إلا بالقرآن. وفي الصحيح أيضا أن أسيد بن الحضير كان يقرأ سورة الكهف فرأى مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت لسماع القرآن. فلا سبيل لاستنزال سكينة النفس واطمئنان القلب وثبات القدم وانشراح الصدر إلا بكتاب الله جل وعلا، فتأتي تلك المنحة الإلهية السكينة ليزداد أهل الإيمان يقينا بربهم. اللهم ارزقنا إخلاص النية وحسن الفهم وصواب العمل، واجعل الحكمة لسانا ننطق به في شأننا كله، وأفض علينا من السكينة والثبات.

اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم احفظنا بحفظك ووفقنا إلى طاعتك، وارحمنا اللهم برحمتك، وارزقنا من رزقك الواسع، وتفضل علينا من فضلك العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أينما كان الهدى فاجعله طريقنا، أينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، أينما كانت السكينة والسعادة فاجعلها في قلوبنا. ربنا اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا اللهم ما لا يعلمون. ربنا استودعناك أيامنا القادمة فاكتب لنا فيها كل خير، نسألك اللهم عيشة نقية، فارزقنا أجمل مما نتمنى وأكثر مما نتوقع وأفضل مما ندعو. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: تمام السادسة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أدى وزير التربية نور الدين النوري أمس زيارة ميدانية إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة، وذلك في سياق زيارات المتابعة الميدانية لسير امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية لهذا العام. واطلع الوزير خلال هذه الزيارة على سير انطلاق عملية الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة، فضلا عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمركز التجميع وتوفر ظروف العمل الملائمة. انتظم أمس بالمدرسة العليا لعلوم التمريض بالكاف يوم طبي إقليمي حول الأخطاء والمسؤولية الطبية بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين من ولاية الشمال الغربي، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية وجمعية تونس للجميع وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف. وزعت دائرة الغابات بسليانة أمس شتلات غابية مقاومة للجفاف تم إنتاجها بمختلف منابت الجهة، وذلك لدعم التشجير وتعزيز الغطاء النباتي وتثمين الموارد البيئية، وذلك في إطار فعالية الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة. تقدم موسم حصاد البقوليات وخاصة الفول المصري بباجة وسط تراجع في الإنتاج بعد تضرر مساحات هامة بسبب انتشار نبتة الهالوك، وفقا للمصالح المعنية والتي دعت إلى إيجاد أدوية فعالة لحماية المحاصيل. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون على الأقل ليلة البارحة في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. أعلن الجيش اللبناني أمس عن استشهاد ضابطين وجندي في غارة لقوات الكيان الصهيوني استهدفت دبابة عسكرية جنوبي لبنان. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.

صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين على المستمعين الكل اللي يتابعوا فينا يسمعوا فينا في أولى منوعاتنا الصباحية عبر موجة راديو الكيف. تحية صباحية ليكم وين ما كنتم من توا حتى العشرة مع بعضنا كما كل نهير أحد. نكملوه إن شاء الله بإذن الله أربع سوية مع بعضنا. تحيتي توت ليكيب اللي معايا، كل من ستيم رزقي على الكونسولات، محمد أمين البوبكري في الغرفة الفنية المركزية، مودي الهميدي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، ومعكم أمنا الخليفي من أمام الميكروفون. بتبيع مصافحاتنا متابعاتنا الثقافية وكذلك متابعاتنا من خلال أخبارنا المتنوعة اللي بشترافقنا لليوم. سويعتنا الأولى بعد شوية فكرة فيما يخص أحوال طقسنا لليوم بالنسبة لمواقيت صلاة. خلينا نبدأ يعني بصلاة الفجر اللي تعديت مع 13 دقيقة، الظهر بإذن الله 12:31 دقيقة، العصر الموعد 4:14 دقيقة، المغرب 7:47 دقيقة، وختاما صلاة العشاء باش تكون في توقيتها 9:36 دقيقة. دونك أكثر التفاصيل زادة فيما يخص أحوال الطقس لليوم بعد شوية بتبيعة نعملوا طلع على أحوال طقسنا اليوم وبداية الأسبوع في انتظار أولى مصافحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد سويعة من تويكا وأكثر التفاصيل. على كل مرة أخرى نقول نهاركم زين، نهاركم فل كل مستمعينا. تحية خاصة لكل مستمعي طريق وكل واحد شدتنا بعيدة، نقول لكم طريق سلامة.

والعشق يا رب درب تتوه فيه المقاصد والقصد أن تتلاشى.

لنوري

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مكملين معكم مشوارنا في صبحيتنا 34 دقيقة بعد الستة. نقول نهاركم زين فل وياسمين. يا صباح الخيرات للناس اللي فايقين على بكري. نعرفوا انه اليوم نهار حد برشا ناس مرتاحة وبرشا ناس زادة تخدم. نقولوا ان شاء الله ربي يعاونكم. دونك نبداو بطقس اليوم. طقس اليوم اللي يوافق 7 جوان 2026 باش يكون طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار خاصة فترة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الحرارة في المستويات نفسها. البحر باش يكون قليل الاضطراب إلى محليا متموج. الريح باش تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع الدوابير رملية محلية وتكون معتدلة ببقية المناطق. بالطبيعة أكثر التفاصيل إن شاء الله مع 7:15 في أولى المصافحات من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام السابعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام، تحية صباحية طيبة. تختتم اليوم بمركبة طفولة بالكسور، ملتقى الطفل والمربي تحت شعار مع النحو تكنولوجيا ذكية وآمنة، والذي يتضمن أنشطة تطبيقية ومداخلات، وذلك بإشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بالكاف. أدى وزير التربية نور الدين النوري أمس زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة، واطلع الوزير خلال هذه الزيارة على سير انطلاق عملية الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة، فضلا عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمركز التجميع وتوفر ظروف العمل الملائم. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية التي ستنعقد من 22 إلى 27 من هذا الشهر بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائرية. أعلن وزير الداخلية الباكستاني في إيران أنه سيسلم رسالة مهمة من رئيس أركان الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء حول الوضع الراهن إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي. ومن المقرر أن يلتقي الوزير الباكستاني وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم بحسب وسائل إعلام إيرانية. إلى اللقاء.
3: صباح نرباح
4: راديو الكهف.

0: رجعنا معكم وما زلنا مواصلين بعد شويه مع بقيه موسيقتنا ومتابعتنا اللي عندنا لليوم في صباحنا ربيح حتى للعشره عبر موجات راديو الكيف. وقلت باش نمشي والاولى مصافحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سرحان رحال اللي حاضر معنا في مصافحه مباشره. نقول لك سرحان اهلا وسهلا بيك، نهارك زين.
1: نهارك طيب، مرحبا بيك ومرحبا بربوع الشمال الغربي ولاية الكاف. هذا الصباح نعم
0: يعيشك يا سيدي. دونك ولاية الكاف اليوم طقس
1: فما نسمة اليوم الصباح في
0: فما نسمة الصباح بالحق كانك حاضر فما نسمة باهية بارابور للبارح. اليوم فما نسمة،
1: اليوم فما نسمة صحيح، حتى في أماكن أخرى مجاورة فما نسمة. عموما هذه الرياح الشرقية اللي في الصباح تكون يعني تلطف الأجواء يعني
0: منعشة
1: أي منعشة صحيح الحمد لله، قبل ما نقرب شيئا فشيئا إلى منتصف النهار والظهر فين ترتفع درجة الحرارة. اليوم نتوقع في ولاية الكيف 33 درجة، وهو رقم عموما مقبول في بداية جوان أو في بداية فصل الصيف، يعني 33 درجة أرقام مستحبة. لكن الملفت للانتباه اللي كونه هي السيناريوات المتكررة لحالة الطقس، يعني في الصباح يكون طقس في استقرار والعشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار خاصة بولايات الكاف شمال القصرين سليانة. هذه الأماكن ديما العشية تصحب وتظهر السحب الرعدية الركامية، وأحيانا أخرى تتفرع وتتنقل نحو الجهات الشرقية، لكن الأيامات هذه تبقى في مكانها يعني منذ يوم منذ أيام حتى هذا اليوم. نتوقع الأمطار باش تكون ضعيفة إلى متوسطة وتتواصل هذه الوضعيات إلى غاية يوم الأربعاء، يعني ديما فما تشكلات رعدية صح التعبير، هذه السحب اللي تكون مرفوقة بأمطار. ما ننساش زادة ظاهرة الرياح الرملية اللي باش تكون موجودة بمناطق الجنوب الغربي على غرار ولايتي توزر وقبلي، ممكن هذه الرياح تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وبالتالي تساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقي. معناها ردوا بالنا، الرؤية ما هيش طيبة في هذه الأماكن، الرياح الرملية نعرفها تقلق ولكن ستبقى ظرفية اليوم غدو، وبالتالي الأيام المقبلة نعود إلى الاستقرار. درجة الحرارة يعني اهتمامنا في فصل الصيف كالعادة نأمل لكونها ما ترتفعش بشكل كبير، الأرقام هذه الأيام مقبولة عموما ما بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية، ولهنا نفهم دور البحر في تلطيف الأجواء. والمناطق الداخلية أكثر شوية ما بين 33 و 37 درجة، توصل حتى 39 بالجنوب الغربي و 44 بمناطق أقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محلي. ما فماش يعني حرارة كبيرة، ترتفع أحيانا تنخفض أحيانا أخرى، هناك مراوحة بين ارتفاع ونزول. إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطينا على ما نقدره، وإن شاء الله الأهم من هذا الكل ما نسجلوش الأرقام الكبيرة الأرقام القياسية اللي تقلقنا في الحقيقة.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يكون طقس ديما مروح وديما فيه الناس ما يعيشك. سرحان يعطيك الصحة يا سيدي، نهارك زين. مشكور على التفاصيل هذه، كما سمعتوا يعني طقس نجم نقولوا حرارة مقبولة حتى إذا كان سخونة شوية، هذيك هو هذيك هو طقس الصيف. إن شاء الله ربي يعطينا ديما على قد جهيد. 17 دقيقة بعد السبعة، مازلنا معكم واصلين مشوارنا في صبحيتنا. نذكركم باللي قاعدين تسمعوا فينا عبر موجات راديو كيف، تحية لكم من الناس الكل اللي فايقين على بكري، الناس اللي تخدم نقول لكم ربي يعاونكم، كل مستعملي الطريق تحيتنا لكم وطريق سلامة نتمنوها للناس الكل.

0: السرعة تمثل أكبر خطر في الطريق. بعض السواق ينساوه وما يحسبوش عاقبته.
1: أنا ساعات كيفير ده طريق واسع نسرعة شوية، أما نحتاط، وإذا شفت خطر ننقص من السرعة، والتوى ما عملتش حادث.
0: في السرعة الخطر يجي من كل مكان، وحتى واحد ما ينجم يقرأ وحسابه. ينجم يجي الخطر من سيارتك، وينجم يجي من سوء تقدير، أو من حالة الطريق، أو من سيارة أخرى، أو من مترجل يشق الطريق فجأة. السرعة دائما تساوي الخطر، وفي كل الحالات السرعة القانونية مع توخي الحذر هي الواقي من مفاجآت الطريق والأقرب من الأمان.
2: رفيق الطريق.
3: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا. راديو كيف، إذاعة الكيف.
4: تمام، هو 7:30.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. من العناوين الرئيسية في النشرة الإخبارية القادمة اليوم: بالقصور من ولاية الكاف اختتام ملتقى الطفل والمربي تحت شعار مع النحو تكنولوجيا ذكية وآمنة. وزير التربية يطلع بولاية سليانة على سير امتحان البكالوريا وعملية إصلاح الاختبارات الكتابية. دعما للمؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية، غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تدعو المؤسسات الاقتصادية للمشاركة في معرض الجزائر الدولي. بداية من يوم غد الاثنين، وفد دولي يزور تونس في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. وفي العالم، حركة المقاومة الإسلامية حماس تبدأ عقد لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل قطاع غزة. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة. إلى اللقاء.

رجعنا معكم عبر موجة راديو الكاف. نسلموا عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، أهلا وسهلا بالجميع. تسمعونا على الفريكونس 96.8 بالكيف، 88.2 جندوبة، 90.3 سليانة، 102.2 بيجا. أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم، زيدا كيف بالانترنت سهل برشا www.radiokif.in. دونك نجموا تسمعونا وين ما كنتم. أهلا وسهلا بالجميع، المشوار متواصل معكم حتى العشرة. زيدا كيف برمجنا اليوم اتابعوها بطبيعة الحال متواصلة إلى يعني نصف الليل، وين الربط يكون بطبيعة مع الإذاعة الوطنية. بعد شوية مع العشرة الموعد باش يتجدد مع كلنا صغار مع زميلتي ألفة بو عشا. زيدا كيف المشوار متواصل مع بقية برامجنا عبر موجاتنا. نعطوكم فكرة في ما يخص بطبيعة الصيدلية المناوبة تيلة الأسبوع هذية، من البارح حتى النهار 12 جوان 2026. الانطلاقة تكون بولاية الكف، عنا قلعة سنين، صيدلية سيف الدين مسعودي، تجروين هجر مسعودي، السرس عبد الوهاب حسني، الدهميني سامي ضاوي، نبر عناية من المزي، الكيف المدينة أيمن الغرابي، سفيتلانا باتشيخ، سمير تبرزقي، لكسور خالد التنانية، سقيد سيدي يوسف، أميل البوغانمي. بالنسبة لولاية بيجة، معتمدية مجاز الباب، صيدلية منذر العكرمي، تبرسق هادي بالهادي، تستور محمد علي بن حميدة، بيجة المدينة عنا فارس بن كوسة، نفزة سونيا قدور، تبار رفيقة زمود، الزرقة نادية الشلويتي، سيدي اسماعيل فراس نصيري. بالنسبة لولاية سلينة، بعرادة صيدلية محمد البنجيجي، قعفور جلال الدين بن فرحات، محمد تقية الكريب، سلينة المدينة أيمن المناعي، روحية هنون حسني، مكثر محسن رمضاني، كسرى يوسف المفديوي، برقو عصام بن عطية. ونختمو بولاية جندوبة، عنا تبرقة صيدلية خميس الرزقاوي، غار الدماء صيدلية العروس الانكشاري، عند راهم رضا ضيفلي، فرنينة طارق العلوي، جندوبة الجنوبية رضا السعيدي، جندوبة الشمالية مهدي مهدويني، بوسلم منير المشرقي، وختاما بالريجة أحسن الغزويني. هذه كما قلنا الصيدلية المناوبة تلت الأسبوع هذية، من البارح 6 جوان حتى النهار 12 جوان 2026. مكملين معكم المشوار، وقيتنا تويكا 48 دقيقة بعد السبعة. نقولوا أهلا وسهلا بالجميع اللي تبعوا فينا من صبحيتنا، نقولوا زيدا صباح الخير والأنوار اللي عدلوا تويكا الموجة معنا. مازلنا معكم في صباحنا ربيحة عبر موجات راديو الكيف، مواصلين المشوار حتى للعشرة. بعد شوية موعدكم مع النشرة مع زيدا كيف البرقيات الرياضية، وباش نكملوا مع بقية متابعتنا سوية على الأخرى. باش تكون هذيك مصافحات مع ضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا، نحكيوا شوية في الأكتواليتي اليوم في مدينة الكيف. دونك أهلا وسهلا بالجميع.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: تمام والثامنة صباحا هنا على موجتنا. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها اليوم بمعتمدية الأكسور من ولاية الكفا اختتام ملتقى الطفل المربي تحت الشعار معا نحو تكنولوجيا ذكية وآمنة. دعما للمؤسسة التونسية ولمرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية، غرفة التجارة والصناعة على الشمال الغربي تدعو المؤسسات الاقتصادية بالجهة للمشاركة في معارض الجزائر الدولي. وبداية من يوم غد الاثنين وفد دولي يزور تونس في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. تختتم اليوم بمركب الطفولة بالكسور ملتقى الطفل والمربي تحت شعار معا نحو تكنولوجيا ذكية وأمنة، والذي يتضمن أنشطة تطبيقية ومداخلة، وذلك بإشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بالكافة مدير المركب مهران اليعقوبي ومزيد من التفاصيل.
1: يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التواصل بين الطفل والمربي أولا، وثانيا التعرف على عالم الذكاء الاصطناعي بطريقة مبسطة وتفاعلية، وذلك من خلال ورشة تطبيقية وأنشطة تربوية ممتعة تساعد الأطفال على تنمية الإبداع الفكري والتفكير الرقمي. البرنامج يكون على مدى يومين ورشات عمل تطبيقية بين الطفل والمربي، يحاولوا معناها يبتكروا مشروع تقييم الأعمال، وثم اختتام الملتقى.
0: أدى وزير التربية نور الدين النوري أمس زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة، وذلك في سياق زيارة المتابعة الميدانية لسير امتحان البكالوريا لهذه السنة. وطلع الوزير خلال هذه الزيارة على سير انطلاق عملية الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة، فضلا عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمركز التجميع وتوفر ظروف العمل الملائمة. وعاين الوزير أيضا جميع مرافق المؤسستين اللتين تحتضنان عملية الإصلاح والتجميع بما في ذلك المطعم المدرسي، موسيا بتجويد خدمات الإعاشة والضيافة لفائدة جميع العاملين بالمركزين، حرصا على توفير ظروف عمل لائقة. وتحدث الوزير بالمناسبة مع الإطار الإداري والمشرف على تنظيم أعمال لجان الإصلاح وإطار التدريس المكلف بالمهام، مستمعا إلى إشاراتهم وملاحظاتهم في أجواء تميزت بالجدية والانفتاح. تقدم موسم حصاد البقوليات وخاصة الفول المصري بباجة وسط تراجع في الإنتاج بعد تضرر مساحات هامة بسبب انتشار نبدة الهولوك، وفقا للمصالح المعنية التي دعت إلى إيجاد حلول وأدوية فعالة لحماية المحاصيل، وفقا لما يضيف كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة سفيان الرزقي.
2: باجة هي من الولايات الرائدة في إنتاج الفول والفول المصري، تبقينا اللي لاحظناها السنة في السنوات الفارطة ونبهنا لها أكثر من مرة، رئافة الهلوك هذه الهلوك راهو أكثر مصاب إذا كان ساعات راهو يستفحل وتكون الروندمون صفر. صحيح فما ديفاريتي وفما محاولات باش ننجو أصناف تقاوم هالهلوك هذايا، الحلول وأنه حاليا لازم نبدو شوي على الأراضي اللي أنفستي بالهلوك هذا خاطر يبقى في الأرض حتى 12 سنة. مالوريزمون اللي نحكوا به باش نطوروا به زراعة الحبوب هو تداول الزراعة بالبقوليات. الحمص شوف باش نعطوا فكره، الحمص راهو بالنسبه لمرض الذبول نتاع العرق اللي هو الفيزاريوم عاده يضرب في المناطق اللي فيها ستاغناسيون تاع ماء، وحاليا حتى البحث العلمي مازال ما توصلش المبيد ضد الامراض نتاع العروق هذه. الحمص حاجه ضروريه في البلاد والفول حاجه ضروريه، ماذا بينا البحث العلمي يسرى في الخدمه نتاعه ونلقوا حلول سواء من الاصناف ولا من الادويه. في انتظار هذا يلزمنا زاده نعولوا على زراعات اخرى كيما السلجم الزيتي كيما القرفاله، يخدمونا اكثر في تداول الزراعات ونسحقهم زاده في الانتاج الحيوي.
0: وزعت دائرة الغابات بسليانة أمس شتلات غابية مقاومة للجفاف تم إنتاجها بمختلف منابت الجهة، وذلك لدعم التشجير وتعزيز الغطاء النباتي وتثمين الموارد البيئية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة. رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني يضيف:
3: قدمنا شتلات غابية، شتلات الغابية اللي قاعدين ننتجوا فيها في المنابت نتاعنا الكل. قسم غابي في أشجار مستوطنة لمينا منهم الزريعة وحطيناهم، كيما السبريدو مكتار معناها الكتم، كيما السنديان الأخضر، العرعار الفينيقي، العرعار البربري، ثم نباتات شبه غابية اللي عندها مردودية اقتصادية كبيرة، كيما الخروب، كيما البطوم، زعرور، كيما الرند زادة، كيما اللوكينا، وعندنا نباتات تصفيفية اللي هي مقاومة للجفاف وتستعمل من الأقل ماء ومقاومة حتى للناموس. سمي منها ميليا الزرع اللي كانت وقت فرنسا تحطهم قدام الديار باش يهربوا الناموس وباش يقاوموا الناموس. عندنا النباتات الطبية وعطرية كيما الكوكسينيل.
0: دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي التي ستنعقد بداية من 22 من جوان لغاية 27 من نفس الشهر بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. ويأتي تنظيم هذا المعرض وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للغرفة على موقع التواصل الاجتماعي في إطار دعم المؤسسة التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية خاصة السوق الجزائرية الشقيقة. وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى إرساء الشركات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. تولت مصالح الحرس الوطني أمس نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم العامرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية والذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهيكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية بحسب مصدر من وزارة الداخلية. وكان الناطق الرسمي للإدارة العامة للحرس الوطني حسام جبابلي أفاد في وقت سابق أن المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود يوم أمس مكن من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار برنامج العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطة الجهوية المحلية خاصة بولاية صفاقس. يزور وفد دولي تونس بداية من يوم غد الاثنين ولغاية 13 من جوان في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. وتعتبر هذه المهمة انطلاقة للأنشطة الرامية لتعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة بين تونس وإيطاليا.

0: الحربي الاحتلال الصهيوني ليلة البارحة غارات على مناطق متفرقة من لبنان، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وجرح آخر. إذا ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الكيان الصهيوني على لبنان إلى 3593 شهيدا وأكثر من 10,990 مصابا وفقا لآخر إحصائية رسمية. بدأت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس عقد لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بهدف بحث اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل قطاع غزة وفق مصدر وبيان صادر عن الحركة. وختاما أعلن وزير الداخلية الباكستاني في إيران أنه سيسلم رسالة مهمة من رئيس أركان الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء حول الوضع الراهن إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خاميني. هذا ومن المقرر أن يلتقي الوزير الباكستاني وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم الأحد بحسب الإعلام الإيراني. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي ملي تذكير بأبرز ما جاء فيها. اليوم بالكسور من ولاية الكاف اختتام ملتقى الطفل والمربي تحت شعار معا نحو تكنولوجيا ذكية وآمنة. دعما للمؤسسات التونسية ولمرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية، غرفة التجارة والصناعة على الشمال الغربي تدعو المؤسسات الاقتصادية للمشاركة في معرض الجزائر الدولي. وبداية من يوم غد الاثنين وفد دولي يزور تونس في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. شكرا على كرم المتابعة. المواد الإخبارية القادمة يأتيكم تمام 9 بإذن الله تعالى. اللقاء.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: صباح الخير، يوم سعيد، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأحد 7 من جوان 2026. البداية تكون بالمنتخب التونسي لكرة القدم اللي انهزم البارح في آخر مقابلات الودية أمام المنتخب البلجيكي قبل مونديال 2026 نتيجة ثقيلة على منتخبنا، هدف مقابل صفر في الشوط الأول ثم رباعية في الشوط الثاني، منها زوز أهداف في زوز دقائق متتالية 86 و87 دقيقة، 5 أهداف مقابل صفر ومردود متواضع جدا بالنسبة للملاعبية المنتخب تونسي لكرة قدم اللي رجع البارح لتونس ويشد رحال اليوم في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية تؤمنها الخطوط الفرنسية للمشاركة في المونديال في مجموعة فيها منتخبات هولندا، اليابان وكذلك السويد، ومنتخبنا 26 ملاعبي و58 في الوفد الرسمي للمنتخب من إطار فني وإطار إداري وكذلك إعلامي. ومقابلات منتخبنا في المونديال مشكون على نحو التالي: يوم 15 من جوان 3 صباحا ضد المنتخب السويدي، يوم 21 جوان 5 صباحا ضد اليابان، والجولة الأخيرة 26 جوان في منتصف الليل ضد المنتخب الهولندي. البارح تشكيلة المنتخب فيها تغييرات مقارنة بلقاء المنتخب النمساوي: مهيب الشامخ حافظ على مكانه في المرمى، إدم عروس، منتصر الطالب، عمر الرقيق، محمد أمين بن حميد، الياس سخيري، الياس العاشوري، إسماعيل غربي، محمد الحاج محمود، خليل عياري، وحازم المسوري. الملاعبين اللي لعبوا ضد النمسا هما مهيب الشامخ، منتصر الطالب، عمر الرقيق، الياس سخيري، الجزائري وإسماعيل الغربي، البقية كلها نزلوا احتياطا.

الكرواتيين والبارح كانوا أساسيين في تشكيلة المنتخب أمام المنتخب البلجيكي. نحاول أنه نستخلص العبرة من لقاء البارح وما نعملوش نفس الأخطاء اللي عملناها البارح ضد المنتخب البلجيكي، وإن شاء الله موفق منتخبنا في مونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026. في المباريات الودية الاستعدادية للمونديال البارح، المنتخب المصري بمقابلة كانت في طريق مفتوح للبرازيل، لكن تألق مصطفى شوبير، وكذلك المنتخب المصري سجل هدف في المقابلة ضد البرازيل 2-1 للمنتخب البرازيلي. كذلك البارح كوراساو فازت على روبا 4-0، الأرجنتين على الهندوراس 2-0، تركيا على فنزويلا 2-1، تعادل قطر مع السلفادور 0-0، جنوب أفريقيا على جامايكا 1-0، إنجلترا على نيوزيلندا 1-0، الرأس الأخضر فازت على برمودا 3-0، اسكتلندا على بوليفيا 4-0، سويسرا أستراليا بنما البوسنة والهرسك نتائج كانت متعادلة 1-1، أمريكا خسرت من ألبانيا 2-1، البرتغال على شيلي 2-1. اليوم في المقابلات الودية 9 المغرب مع النرويج، 11 لقاء أول 10 الإكوادور غواتيمالا، نص الليل كولومبيا الأردن، قبل هذا 9 غير ربع يكون لقاء المنتخب الكرواتي والمنتخب السلوفيني. منتخب أقل من 23 عام اليوم يلعب ثالث مقابلته في دورة تورنو الدولية ضد المنتخب الصيني أقل من 20 عام. منتخبنا كان فاز في مقابلة على كونغو الديمقراطية 3-0، وانهزم في مقابلة ضد السعودية 3-1، وتبقى مقابلة نهار 14 جوان 6 متاع العشية ضد المنتخب الكولومبي. أقل من 19 عام، منتخبنا يلعب اليوم في 5:30 ضد المنتخب الصيني. الصدارة للصين والسعودية 6 نقاط من 3 مقابلات، ثم تونس وكونغو الديمقراطية 3 نقاط من 2 مقابلات، كولومبيا 0 نقاط من 2 مقابلات. النادي الرياضي المجازي يلعب اليوم لقاء البراج من أجل البقاء في بطولة رابطة الثالثة المستوى الأول، لقاء يحتضنه ملعب بير بورقبة في الساعة 4 مساء، ويجمع بفريق النادي الرياضي الهلال. إن شاء الله بالتوفيق لفريق النادي الرياضي المجازي. اليوم نتعرف على بطل الرابطة الجهوية لشمال غربي بالكاف، إما المستقبل الرياضي كاف برنوسة أو جمعية سقيط سيدي يوسف. اليوم الجولة الأخيرة للبطولة، ماضي 3 المقابلات اللي ما زالوا بتباعة بعد انسحاب كل من نجم تجروين نادي كرة قدم قلعة خصبة ونادي جريسة، بقاو كان 3 مقابلات. اليوم مستقبل الرياضي كاف برنوسة يستضيف هلال برقو في ملعب الكاف، البرق التستوري مع جمعية سقيط سيدي يوسف، ولقاء شكلي بين نادي سيدي بورويس وكس الرياضية. الصدارة للمستقبل الرياضي كيف برنوسة 41 نقطة، جمعية الساقة في المركز الثاني 39 نقطة، الثالث البرق التستوري 35، الرابع ناروسة 30 نقطة، الخامس نجم تجروين 25، السادس جريسة 23، السابع كسرة 20، الثامن قلعة خصبة 11، التاسع سيدي بورويس 10 نقاط، والمركز الأخير لهلال برقو ب6 نقاط، يعني المتصدر. وآخر الترتيب اليوم في لقاء في ملعب الكيف، ولقاء بين الثاني والثالث في ملعب تسور الباقة التسوري مع جمعية سقيط سيدي يوسف. في كرة اليد، كريم الهلالي واصل رئاسة الجامعة التونسية لفترة نيابية جديدة بأربع سنوات من 2026 ل 2033، الفترة النيابية هذه حتى 2030، قائمة الاستمرارية والنجاح بقيادة كريم الهلالي. تحصلت البارح على 87 صوت مقابل 35 صوت لسيد كمال السنوسي، قائمة إعادة البناء وورقة ملغاة في هذه الجلسة لحضروها 121 ممثل لجمعية من جملة 127 جمعية، وتمت خلالها المصادقة على التقريرين المالي والأدبي وفائض مالي ب 27 مليون في كأس الجامعة التونسية لكرة اليد. إذن كريم الهلالي للفترة النيابية 2026-2030 لرئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد. في ليبيا، نادي السويحلي يتوج لأول مرة في تاريخه بالبطولة بعد فوزه في الدور النهائي على النصر بضربات الجزاء 4-3، تعادل كان في الوقت الأصلي بهدف مقابل هدف مقابل دارت في ملعب القاهرة الدولي. السويحلي يلعب فيه زوز ملاعبية وينسا نادر غندري وأيوب عياد اللي سجل هدف السبق من ضربة جزاء، والنصر يلعب ليه اللاعب سعد بقير. إذن السويحلي باش يمثل ليبيا الموسم القادم في كأس رابطة الأبطال الإفريقية.
كمل ببطولة رونغاروس للتنس، والبارحة الروسية ميرا أندريفا تتوج باللقب بفوزها على مايا جفالينسكا البولونية بمجموعتين مقابل 0 و 6-3 6 مقابل 2 لتتوج بأول لقب في بطولة كبرى اللاعبة الروسية الثامنة عالميا اللي بيستصعد للمركز الأول على مستوى عالمي مع ملاحظة ممتازة للاعبة البولونية جفالينسكا اللي مرت من التصفيات ووصلت للدور النهائي، وبالتالي بتتقدم في التصنيف اللي باش يصدر غدوة عن الاتحاد الدولي للاعبات المحترفات. اليوم نتعرف على بطل رولان غاروس في الفتيان الساعة الثانية ظهرا، اللقاء ينطلق بين ألكسندر زفيريف الألماني الثالث عالميا وفلافيو كوبولي الإيطالي المصنف 14 على العالم. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكاف، ملتقاكم العشية مع استوديو الرياضة ونقل مباشر للقاء البرق التستوري جمعية سقي سيدي يوسف ومستقبل رياضي كيف برنوسة مع هلال برقو في الاستوديو زميلتي حنان بن مصطفى. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: ما أريدو؟ جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
3: هاي تك مستمعي ذات الكيف، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هاي تيك، تكنولوجيا وجديدة على موجات ذات الكيف. نبدأها اليوم مع ميزة الاردروب. ميزة الاردروب اللي توصل للمزيد من تليفونات الاندرويد، وانشهدت السمارت فون تقريبا بعدد متزايد وجملاج بين نظام الاندرويد والاي او اس، بعد ما بدأت شركة اندرويد الكبرى في دعم شركات الملفات مع أجهزة أبل عبر تقنية تجمع بين الكويك شير والإيردروب. الخطوة هذه كانت تعد مستبعدة قبل سنوات، لكن توا بدأت تتحقق على أرض الواقع. شاومي تنضم للقائمة متاع التليفونات هذه من خلال البروستروا، وجهة الاستخدام المبنية على الأندرويد 6 اللي ولا فيها موجود دعم للإيردروب متاع أبل. وكشفت الشركة عن الميزة هذه عبر منشور على منصة إكس، وهكا تنضم بتليفوناتها للإيردروب وتولي من الممكن وأنه يبعث تليفون أبل تليفونات أندرويد عن طريق الإيردروب متاع أبل والكويك شير متاع الاندرويد. بالإضافة للقائمة هذه متاع شاومي، فإنه تليفونات الجالكسي S26، الجالكسي S25، والجالكسي S24، واللوبو والفيفو X3000 ألترا والفايند X9 ألترا موجودين في القائمة هذه، وينجموا يتواصلوا مع تليفونات لابل عبر الإيردروب. في المقابل فما استياء من بعض المستخدمين، وخاصة اللي عندهم تليفونات الجالكسي S23 اللي ما شملتهمش الميزة هذه، لكن تدريجيا قاعدة توصل بشوي بشوي للمستخدمين، وهكذا في القطعة بين الإيردروب والكويك شير ولا من ممكن التواصل بين تليفونات أبل وتليفونات الأندرويد. من أبل نمشي والألفابيت اللي تجمع 80 مليار دولار لتسريع سباق الذكاء الاصطناعي، وين تعتزم شركة ألفابيت المالكة لمحرك البحث جوجل جمع 80 مليار دولار لتمويل خططها الطموحة لتوسيع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا على تطوير قدراتهم الحاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي. 80 مليار دولار باش تكون قيمة مهمة لاستثمار الشركة، اللي من بعد باش تخليها تسجل عائدات كبيرة في الأغراض المؤسساتية العامة، بما في ذلك الإنفاق اسمي اللي لازم لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات الحوسبة العالية. نختموا اخبارنا مع واتساب. واتساب اللي تخرج ميزة جديدة باش تكون موجودة في تليفونات الاندرويد وتحميهم من المحتالين، وين يطور تطبيق المراسلة واتساب المملوك لشركة ميتا ميزة جديدة لنظام الاندرويد تنبه المستخدمين وقت تلقيهم الرسالة من جهة اتصال مجهولة. سكام اليرت هي الميزة الجديدة اللي باش تعالج البيانات على جهاز المستخدم نفسه، واذا كان وصلوا ميساج فيه اي شك فانه باش يقوم بتحذير المستخدم ويخليه اكثر سيكوريتي. كانت هذه اخبارنا في هاي تيك لليوم، نتقابلوا غدا في نفس التوقيت. إلى اللقاء ناس الكل، باي باي.
2: هاي تك.
0: إشهار.
1: أريدو؟ جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: صباح نرباح راديو الكل.

على شمع الحب لا يدوب. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا، انسونا

ورينا على شمعهم لا يدوب انسونا والنبي تنسونا سيبونا للفرح سيبونا انسونا.

مونة. رجعنا معكم مكملين مشوارنا عبر موجات راديو كيف. نقول لكم اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل، تحيتنا لكيف مستمعينا في ربوع شمالنا الغربي في تونس داخلها والى خارجها، اصدقاء الصفحه الرسميه والوحيده راديو كيف. يعطيكم الصحه على الموجات الايجابيه، عاملينكم المزيان الحلوم، كملينا المشوار في صباحنا رباح. خلينا نمشيو شويه للانتدابات اللي عندنا اليوم. عندنا اعلان من الاداره الجهويه للصحة بتونس اللي تعلن عن اعتزامها انتداب إدارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة. كانت أفادت الإدارة في بلاغ تم نشره على صفحتها الرسمية بالفيسبوك إنه الاختصاصات هذه بتشمل فني سامي أدوات جراحة، وفني سامي بيولوجيا طبية، وفني سامي الرعاية الصحية للأطفال. وأشارت إلى إنه على الراغبين في الترشح تقديم مطلب كتابي في الغرض يتضمن رقم الهاتف مرفوق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد خاصة بسنة التخرج. ويتعين زادة على المترشح إيداع الملف لدى مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس عدد 7 نهج ابن الهيثم 1002 تونس البلفيدير، وهذه في أجل أقصى يوم الجمعة 12 جوان من الشهر الحالي. على كل نقولوا بالتوفيق اللي بشي يشاركوا في المناظرة هذه. أكثر التفاصيل تنجموا تلقوها على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة أو الإدارة الجهوية للصحة بتونس. مكملين احنا بتبيعة معكم المشوار عبر موجتنا، مازلنا مع بقية أخبارنا مع بقية متابعاتنا اللي عنا لليوم. سويعة ثانية بش نحكي شوية على القافلة الصحية اللي بش تكون موجودة اليوم في ولاية الكيف في مركز رعاية الأم والطفل بالكيف. أكثر التفاصيل مع ضيفنا اللي بشكون حاضر معنا دكتور رحال مع 9:30. مرة أخرى نرجع مع اختياراتنا الغنائية في صبحيتنا لليوم وموزيكتنا.

0: شتك ماك شكلاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كي مسادسة ابتدائي والتاسعة والباقت،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقى مسجلة وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: التاسعة صباحا هنا على موجتنا.
5: صوت الشمال الغربي.
4: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. تختتم اليوم بمركبية طفولة بالكسور ملتقى الطفل والمربي تحت شعار مع النحو تكنولوجيا ذكية وآمنة، والذي يتضمن أنشطة تطبيقية ومدخلات، وذلك بإشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية الكافة. أدى وزير التربية نور الدين النوريم زيارة ميدانية لمركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة. واطلع الوزير خلال هذه الزيارة على سير انطلاق عملية الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة، فضلا عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمراكز التجميع وتوفر ظروف العملية الملائمة. دعت غرفة التجارة والصناعة الشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهين المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي الذي سينعقد من 22 لغاية 27 من جوان بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية خاصة السوق الجزائرية. واستشهد صياد فلسطيني صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في بحر دير البلح وسط قطاع غزة. دبلوماسيا، بدأت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس عقد لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل قطاع غزة وفق ما ذكره مصدر وبيان عن الحركة. أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط طائرتين مسيرتين إيرانيتين بعد أن قال بأنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز يوم أمس. ختاما، أعلن وزير الداخلية الباكستاني في إيران أنه سيسلم رسالة مهمة من رئيس أركان الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء حول الوضع الراهن إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خاميني، ومن المقرر أن يلتقي الوزير الباكستاني وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم الأحد بحسب الإعلام الإيراني. شكرا على كرم المتابعة، للقاء.
6: صباح نرباح
7: راديو الكهف.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

محمد جبالي في زين مكملين معاكم 21 دقيقة بعد التسعة. مرحبا بكم الناس الكل. نحكيه شوية على وفد الدولي باش يزور تونس الشهر هذية تحديدا من 8 حتى 13 جوان في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة إنسيتو. وتعتبر المهمة هذية انطلاقة للأنشطة الرامية لتعزيز الإدماج الاجتماعي وزاد تثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة. هذا وفق ما جاء في بلاغ صادر عن كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. باش يشارك في الزيارة هذه ممثلين عن مؤسسات رسمية وأكاديمية وفنانون زاد مهندسين ومعماريين وعلماء في علم الاجتماع إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. دونك التظاهرة هذه تعد محطة مهمة في مسار تنفيذ التعاون العابر للحدود بين تونس وإيطاليا. باش يحظى المشروع هذي بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج انتزايع وتكست إيطاليا تونس 2021-2027. باش يجمع بين أبعاد الإدماج الاجتماعي والفن والتنمية السياحية المستدامة. باش يرتكز المشروع على استثمار مدينتي تونس العتيقة وزيدة زغوين باعتبارهم زوز فضائيات للتجريب والابتكار الاجتماعي والثقافي. وباش يسعى زيدة المشروع لدعم وتدعيم دور الثقافة كرافعة للتنمية المحلية وهذه من خلال مسارات تشاركية وورشات منتقلة وأنشطة فنية ومبادرات لتثمين التراث الحضري وشبه الحضري. كما زيدة باش يقوم المشروع على مبادئ المشاركة الخاصة بالمواطنة والتكوين والإبداع الفني، والهدف هو إرسال ديناميكيات تنموية جديدة على المستوى المحلي ودعم قدرات الفاعلين المحليين وزاد إيجاد فرص مستدامة لفائدة المجتمعات المعنية.

مواصلين معكم مشوارنا، أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم معنا. خلينا نمشي شوية الأخبار المهرجانات، نحكو على التنظيم أيام 25-26-27 جوان شهر هذية فعالية الدورة 57 من مهرجان الصيف بالهورية من ولاية نابل، وهذية تحت شعار تراث عريق هوية متجذرة تحت إشراف الجمعية الجهوية للبيزرة بالهورية. وكان أوضح المكلف بإدارة المهرجان ونشط بالمجتمع المدني أمين بالكحلة في تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه مهرجان الصيف بالهورية وإلا اللي نعرفوه باسم عرس البيزرة يعتبر تظاهرة بيئية وزادة مناسبة سنوية تحتفي فيها نحتفي فيها يعني أن جنرال بالطيور الجارحة، وأكد على حرص الجمعية الجهوية على التعريف بالموروث البيئي والثقافي وتثمينه والعمل على حمايته واستمراريته من خلال يعني النوعية هذه نتاع المهرجانات اللي تقدم فن ورياضة عبر الأجيال. برنامج نتاع الدورة هذه باش يتواصل على امتداد 4 عام، تتميز البرمجة نتاعه بثرائها وتنوعها بجوانبه البيئية والثقافية والعلمية مع التركيز على الجدوى الاقتصادية والحركية التنموية اللي تكون موجودة في البلاد يعني من خلال المهرجان وضيوفه. وأشار إلى عقد جلسات تحضيرية في إطار العمل المشترك بين مؤسسات الدولة من سلطات محلية معتمدية وبلدية وإدارة الغابات والمؤسسات الثقافية وزاد مؤسسات الطفولة والشباب وأغلب مكونات المجتمع المدني وزاد مستثمرين بالقطاع السياحي. وأضاف أنه باش يتم أعطى إشارة انطلاق الدورة 57 للمهرجان من قبل المندوب الجهوي للشؤون الثقافية يلي عرض تنشيطي فولكلوري اللي هو كرنفال الفرحة تحت إشراف الأستاذ طارق السياح بالفضاء الخارجي لدار الثقافة بشارع الحبيب بورقيبة، ثم تدشين المعرض التجاري اللي باش يضم منتوجات حرفية للمرأة الريفية، وبعده انطلاق فعاليات يوم الطفل بمؤسسة نادي الأطفال بالهورية تحت شعار طفل اليوم بيز الغد، كما باش يتضمن برنامج الافتتاح تنظيم جولات القطار السياحي بمدينة الهورية ومسابقة طائر البرني وعروض طائر السيف من معتمدية قليبيا وحمام الغزيز والهورية، إلى جانب أنه اليوم الثاني من المهرجان باش يتضمن افتتاح معرض منتوجات الطفل الذكي لمركز التربية المختصة ببرج الصالحي وافتتاح معرض ذكيرات فن البيزرة بنادي الهورية وتنظيم ورشة حية زادة كيف كيف في النادي خاصة بالصناعات الحرفية اللي تربط العلاقة بين الطير هذية والجوارح والصيادة زادة والناس اللي تربي. المسابقة باش تسجل انطلاق طائر السيف بمعتمدية قليبيا وحمام الغزيز وألعاب البرني ونادي البيزرة بالهورية، بالإضافة لتنشيط المدينة بعروض فرجوية فولكلورية من خلال مشاركة فرقة الجزيرة بقرقنا وعرض ألعاب الفروسية. وكما قلنا يعني الأجواء هذه تتوصل يعني من أيام الانطلاق نتاعها من أيام 25 حتى النهار 28، 4 أيام دونك في إطار فعالية الدورة 57 من مهرجان الصيف بالهورية. دونك مكملين معاكم احنا مشوارنا، مكملين مع اختياراتنا الغنائية اللي تسمعوها عبر موجاتنا، موجات راديو الكاف.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكل، مازلنا معكم عبر موجات راديو كيف، مواصلين مشوارنا من صبحيتنا في برنامجنا اصبحنا رباح. دونك حاضر معنا هاتفيا الدكتور خالد رحال، اخصائي جراحه الاورام بتونس، وزاد رئيس الجمعيه التونسيه لرعايه مرضى السرطان الثدي. دكتور رحال مرحبا بك، نهارك زين.
1: مبارك زيد، عايشك مرحبتين، كيفك خيرك؟
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا بك في الكيف. مش أول مرة في الكيف ولا أول مرة؟
1: مش أول مرة، لا لا، جينا قبل وخدمنا ومنا ثواب وخدمنا في تجريد.
0: أي
1: مرحبا
0: بك، مرحبا بك دكتور، انت والاطار الطبي اللي معاك او مرافق انتم اليوم موجودين في مركز رعايه الام والطفل بمدينه الكيف فيما يخص قافله الصحيه، ومعاك دكتور رحال. خلينا نعرف اكثر التفاصيل على القافله هذه.
1: يعيش والله، نشوف هي قافله رغمتها في الاخر معناتها ثلاثة جمعيات جاء منها هي الاقتراح، الجمعية التونسية وقاية من مضادات في النشاط الطبي رأسها الدكتور طاهر بن سليمان، الجمعية تونس للجميع وجمعية نتاعنا، دونك بشراكة وبتنظيم مع الإدارة الجهوية للصحة بالكيف وعلى رأسها في دكتور المنصف هواني. دونك جات المبادرة هذه باش نقوموا اليوم بيوم تحسيسي على الوقاية من سرطان الثدي. دونك يشارك فيها كما قلت انت البياني مع مشكور الدكتور زغلابي اللي هو يترأسها، وفريق جراحة الأورام من مستشفى جندوبة اللي تنقلوا اليوم باش يشاركوا في القافلة هذه، والهلال الأحمر. هذايا دونك النقاط. كما نعرفوا السرطان الثدي هو معناتها السرطان اللي يحتل المرتبة الأولى من السرطانات اللي تمس بصحة المرأة، وتوا الأرقام تحكي في تونس 4400 حالة جديدة بالنسبة لسنة 24-25، والرقم هذايا معناتها ماشي في الزيادة. ولذا ذاك علاش يلزمنا معناتها نركزوا برشا على الوقايه من السرطان هذايا باش نتفاداو المخاطر نتاعو، خاطر تعرفوا قد ما نشخصوا الحاله بكري قد ما نسبه النجاح تكون وافره ونشفاو منه المرض هذايا كيف يثقوا به في المرحله صفر ولا واحد. فهمت؟
0: اي دكتور، قلت لك يعني كيف وكيف الامراض العاديه الاخرى اذا كان نفيقوا بها على بكري بيان سور بطبيعه الحال، يعني تنجم المراه ترتاح تنقذ روحها ما توصلش لتاب خايبه.
1: بالضبط بالضبط، هذاك علاش ديما ناكدوا برشا على الوقايه هذه اللي هي ترتكز اساسا على ثلاثه محاور. المحور الاول هو الكشف بالاشعه اللي هي عبروا عليها باللاماموغرافي باش تورينا اول علامات نتاع المرض قبل ما يتطور وتصبح ثم كتله وكذا. دونك الصوره هذه هامه ومعنيه بها كل امراه يوصل عمرها ال 50 سنه مطالبه باش تقوم بالكشف هذا. اذا كان عندها حالات في عائلتها معروفين تاع سرطان ولا سرطان الثدي تنجم تبدا في سن قبل 35-40 سنة تبدا تقوم بصفة دورية بالصورة هذه باش لا قدر كان ثم حاجة معناتها نكتشفوا العلامات الأولى تاع المرض. المحور الثاني هو الفحص الذاتي للثدي، معناتها المرأة تتعلم كيفاش تفحص الثدي نتاعها مرة في الشهر بعد انتهاء الدورة باش تبدا عندها معرفة دقيقة بالثدي نتاعها باش كان لا قدر تظهر أي تغيير جديد ولا حالة غير عادية جديدة تفيق بها في الوقت المناسب وتقوم بالتشخيص. والمحور الثاني هو فحص الثدي من طرف طبيب المباشر في كل مناسبة نمشيو للعيادة لسبب ما. دونك يكون الفحص من طرف الطبيب ينجم يتفطن الحاجات اللي المرأة بيدها ما تفطنهمش ولا ما تعطيهمش أهمية. دونك كيف نقوموا معناتها بالوقاية بالطريقة هذه نتفاداو معناتها المخاطر تاع المرض هذايا ووصلوا لحالات كبيرة معناتها بالشفاء فوق 95%. هذه الرسالة اللي نحب نعطيوها للنساء تاعنا من غير ما نخوفوهم من غير ما نفجعوهم، أما نحب نشجعوهم باش يعطيه أهمية للموضوع هذا اللي يحمي الصحة.
0: بطبيعة يعني دكتور الوقاية خير من العلاج، ولازم بطبيعة الحال يعني يتفقد صحته شيء ما عاد يخوف. الحمد لله في تونس عندنا كفاءة طبية كبيرة برشا، نقول إن شاء الله ربي يشفي المرضى الكل، ربي معاهم، وإن شاء الله ربي باقي ستروا على البقية. لكن ديما نتفقدوا صحتنا، هذا واجب، مش كان في السرطان، في كل شيء، يعني صحة لازم ديما نتفقدوا صحتنا. دكتور القافلة انطلقت، بديتوا يعني تقبلوا في
1: انطلقت انطلقت فما عدد ما شاء الله كبير من اللي جاوا اليوم، دونك باش نقدموا لهم فحص مجاني للثدي، واللي مش نلقاو عندهم حاجة نوجهوها للكشف بالصدى ولا بالماموغراف على مستوى المستشفى الجهوي بالكيف. وفي نفس الوقت باش قاعدين توا نقدموا في محاضرة صغيرة اللي تعرف معناتها بالسرطان الثدي والوقاية.
0: واضح دكتور، الوقت ايش القافلة متواصلة دكتور اذا كان فما سيحبوا يلتحقوا يعني يشوفوا ويتفقدوا صحتهم؟
1: من هنا نص ساعة نبداو معك من هنا توا قاعدة المحاضرة، قاعدين نعملوا في المحاضرة من هنا نص ساعة مع العشرة ونص تبدا الفحوصات.
0: واضح،
1: ثم فلة من الأطباء موجودة ومن القوابل دونك باش يقدموا الفحص المجاني للثدي بالنسبة ل
0: يعطيهم صحة. مشكور دكتور خالد رحال أخصائي جراحة الأورام في تونس، سعدت بالمصافحة هذه، كل التوفيق لك دكتور أنت والأطباء والإطار الشبه الطبي والأعوين الصحة اللي موجودين سواء اليوم يعني في مركز رعاية الأم والطفل إلا في جمهورية جمهوريتنا جمهورية تونس كلها. نشكرهم على يعني العمل اللي قاعدين يقدموا فيه. يعطيك صحة دكتور رحال.
1: عايشك شكرا لإذاعتك كيف
0: يعيشك
1: واللي عاملي تساعد كله بصفة خاصة أستاذ أمينة
0: حيوة. يعيشك يا سيدي، يعطيك الصحة بارك الله فيك دكتور على المصافحة هذه. احنا هكا نكون وصلنا لختام مشوارنا من صبحيتنا اليوم من برنامجنا صبحنا ربيحة اللي كنا رافقنكم فيه من 6 حتى التويكة. ما بقى لي كان باش نقول لكم بسلامة في لمان الناس الكلها.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملاعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده علي جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك
4: عندك أورانج.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
1: إشهار.
6: تمام العاشرة صباحا.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: موجز الأنباء. أسعد الله صباحكم. تختتم اليوم بمركبة طفولة بالكسور، ملتقى الطفل والمربي تحت شعار معا نحو تكنولوجيا ذكية وآمنة، والذي يتضمن أنشطة تطبيقية ومداخلات، وذلك بإشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بالكاف. أدى وزير التربية نور الدين النوري أمس زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سيليانا، واطلع خلال هذه الزيارة على سير انطلاق عمليات الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة، فضلا عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمركز التجميع وتوفر ظروف العمل الملائمة. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة السابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولية التي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان جاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. فعالميا وفي الشأن الفلسطيني، استشهد صياد فلسطيني صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في بحر دير البلح وسط قطاع غزة. دبلوماسيا، بدأت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس عقد لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل قطاع غزة وفق مصدر وبيان صادر عن الحركة. أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط طائرتين مسيرتين إيرانيتين بعد أن قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز يوم أمس. أعلن وزير الداخلية الباكستاني في إيران أنه سيسلم رسالة مهمة من رئيس أركان الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء حول الوضع الراهن إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، ومن المقرر أن يلتقي الوزير الباكستاني وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم الأحد بحسب الإعلام الإيراني. نهاية الموجز، نلتقي تمام 11 الموعد الآن مع ألف أبو عشاء. ألف صباح الخير.
8: صباح الأنوار رفيق، شكرا لك. الموعد يتجدد مع زملائنا في قسم الأخبار تماما 11 صباحا مع موجز لأهم الأنباء، موعد جديد من كلنا صغار.
9: الكلنا صغار، الكلنا صغار مع ألف أبو عشاء.
8: صباح عليكم الناس الكل، وين ما كنتوا وين تسمعوا فينا على موجات راديو الكيف، رفقكم من 10 إلى 11 ساعة من زمان في الكلنا صغار. طبعا مجموعة من الفقرات والأركان المتنوعة تستنى فيكم على موجات راديو الكيف. صغيرات موجودين معايا في الكواليس، أيضا تحية للكيب الكل، تحية لزميلي لسعد بن عياد اللي رفقني اليوم في صبحيتي. طبعا مجموعة كما ذكرت من الفقرات، عنا فقرات فقرة دردشة مع الأطفال. مش نحكو اليوم على الأطفال ونهاية سنة دراسية والدخول في عطلة مدرسية. كل صغير أكيد عنده برنامج معين هكا، فما اللي يقول لك أنا باش نمشي نحوس، فما باش نمشي للميمة، فما اللي باش نمشي للبحر. كل صغير شنو البرنامج نتاعه مع العائلة طبعا. وعنا فقرة المطالعة، فقرة شيف صغرون، وفقرة عيد الميلاد والتحية اللي من خلالها نحيو صغيرات الكل اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم. باش نخليكم مع الأغاني اللي اخترناها شوية آخر يكونوا حاضرين معي الأطفال في الأستوديو.
10: مين بدأ يغني معي غنية شاطر شاطر؟

0: مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم طبعا شاطر شاطر نستنى نخسيبكم معناها الصغر الكل باش تقولوا لي فما اغنيه تحبوها اكا ولا لا شنو الاغنيه شكون قالها لي في الكواليس الاغنيه في بالك فما اغنيه لسعد يغنوا فيها حتى هما غنوها رم بالقدا شاطر شاطر نحبكم شاطرين برشا خاصه انكم تكونوا في قرايتكم شاطرين ميز
1: نعم
0: عودة ميمونة البرنامج لكلنا صغار خلينا نعود نتعرف عليك مازن عنده مديدة طويلة طويلة طويلة انه ما جاش بحذينا هاي خلينا نتعرف عليك
1: هاي
0: لقب وانا سنة تقرأ فانا سنة تقرأ
1: اسمي مش
0: يختم شطا يختم
1: اسمي مازن بن محمود اسمي مازن ولقبي بن محمود عمري 8 سنوات ونقرأ سنة ثالث
0: ما شاء الله وين المدرسة تقر؟
1: مدرسة المحطة
0: باه مدرسة المحطة شنو هي الحجامة اللي عملتها في شعرك هذي؟
1: عادي
0: اي شنو هي ما انا ما عارفاش شنو
1: دقرادي
0: انت اخترت هكا يعمل لك هذوما من هنا هاي باه كيما الكوارجية معناها كيف الكوارجية ريت قلت لكم رم صغيرات فايقين برشا جيل هذا فايق برشا ها يعني يلبسوا على الموضة وشعرهم كيما الفنانين والكوارجية هكا ولا لا يعطيك الصحة يا مازن معدل الخدمة الامتحانات عديت صفا لاباس الامتحانات
1: لاباس
0: خدمت بالكدا ما شاء الله
1: ما شاء الله
0: هاي باهي ان شاء الله نشوفوك متميز عسلامة عسلامة عسلامة كنت ترينا ولا لا جاوبنا
1: لا
0: ما كنتش ترينا صي قصيدة تو وقت بحر ضحكت وقت بحر تو لا جاوبيني عاد خاطر باش يسمعوك العباد وقت بحر باهي شكون شري لك السورتات المزيانه
1: ماما

0: عملت اول جوان عيد ميلادك؟ باه، كل عام وانتي بخير.
1: عايش.
0: كل عام وانتي بالف الف خير.
1: عايش.
0: يعطيك الصحة يا منار. هكا منار باه. يجب حذية. عسليمة ريحان. هيا ريحان، هيا عسليمة ريحان. عسليمة. كليك الناموس من هنا. ناموسة، ناموسة كبيرة هذي، هذي ناموسة وهذي ناموس. خلينا نتعرف عليك ريحان. شو اللقب؟
1: فرشيشي.
0: لا، ريحان فرشيشي. قديش عمرك ريحان؟
1: 6 سنوات.
0: تقروا مع بعضكم انت ومنارة؟
1: لا لا.
0: في نفس المدرسة؟
1: لا لا، نقرا في الجامعة.
0: في الجامعة. وانت تحضيري وين تقرا؟ مدرسة حي البساتينة.
1: في البرنوس.
2: مدرسة برنوس.
0: باهي. هاي رجعت لنا برشا بعد غيبة. وين كنت؟
1: في تونس.
0: الجمعة اللي فات وين كنت؟
1: في تونس.
0: مشيتي بحرتي؟
1: اي
0: بحرتي؟
1: اي
0: أول واحدة بحرت يظهر لي.
1: اي
0: أول واحدة بحرتي أنت؟ باهي، يعطيك الصح. يجب حذية البنوتة جاتنا من تونس. عسليم. عطلة باش تبقى توا؟ ماكش باش ترجع؟
2: ماكش نرجع.
0: ماكش باش ترجع؟ باهي. شو اسمك أنت؟
2: زينب الحيابي.
0: زينب. زينوب. بحرتي انت زادة؟
2: اي.
0: انت وريحان مع بعضكم؟
2: اي.
0: باهي ما شاء الله ما شاء الله. وين تقرا انت؟
2: في مكتب بشوشة.
0: باهي ما شاء الله. جيتي هنا في فاكونس وبعد شو معك ريحة؟
2: اي.
0: شوية هنا وشوية في تونس.
2: اي.
0: باهي، يعطيكم الصحة. مرحبا بك على كل والاطفال الكل زاد اللي يسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. باش نمشوا لشرط درجه مع الاطفال وبعدها باش نرجعوا طبعا الموضوع حصه نتاعنا الاطفال والعطله والبرنامج. كل صغير شنو مبرمج بعد ما ياخذوا المعادلات نتاعكم؟ قريب تاخذوهم المعادلات نتاعكم. باهي باهي، نمشوا لدرجه مع الاطفال.

0: في درشة مع الأطفال اليوم اخترت باش نحكي على الأطفال والانتهاء السنة الدراسية ودخول في عطلة مدرسية كل صغير وبرنامج. وطبعا بعد ما يطمنوا الأولياء على أنه صغار خذوا الكارني متاعهم والمعدلات متاعهم ونجحوا والأولياء يكونوا فرحانين برشا خطر الصغار يفرحوهم بالنجاح. أهم حاجة تفرح الصغيرة الأولياء اللي هو صغيرك يبدأ في صحة جيدة وزيدا نجاحهم إنهم يكونوا ناجحين في قرايتهم باش نهار آخر يكونوا ناجحين في حياتهم هكا ولا لا؟ هاي مازن نحكي لي أنت شنو برنامجك متاع العطلة؟
1: برنامجي باش نشري بسكليت
0: اي
1: نلعب مع أصدقائي.
0: ما عندكش بسكليت أنت؟
1: عندي أما تكسرت.
0: باهي وأنت صغار زيدا؟ باهي
1: مش كبير.
0: باهي
1: ومن بعدها كي باش ناخذ الشهادة بابا باش يهزنا للبحر.
0: عملتوا برنامج وين باش تمشوا؟
1: قلعدة كتبرك.
0: باهي تعملوا جو بعد ما كملتوا البحر
1: تروح
0: هاي فما حاجة نستنى فيها وما لقيتهاش لتو. بعد ما كملتوا البحر وبعد ما شريت بسكليت ولعبت اش فما زيد؟
1: نقرا شوية باش كي نرجع للقراية نبدا فهم كل شيء.
0: باه يعطيك الصح القراية انه نجمو حتى ندبروا كتب قدمها شوية ونرجعوا به هكا ولا لا؟
1: عطتني
0: دبرت وصيي هذا يا برنامج يعطيك الصح يعطيكم الصح فكرة صح. مهم باه فما حاجة أخرى زيد نستنى فيه
1: نشيد باشي باش نرجع فيها للقراية؟
0: لا هذيك نعرفه هذيك من التحصيل الحاصل حويج القراية ما نشروش قصة نطلعها في العطلة عطلة 3 شهور ما نشروش قصة نطلعها
1: ولا خمسة
0: نشرو قصة ولا لا؟
1: نشرو
0: نجمو نشرو قصة؟
1: نجمو
0: عنا فلوس باش نشرو قصة؟
1: عنا فلوس باش نشرو قصة
0: عنا حد نشرو حتى قصة بالفين ولا بدينار ها؟ من مصروف اليوم
1: هذي برشا قصص

0: ليه نعود نشرب قصص جدد في العطل؟
1: باهي
0: ونطلعوه. باهي يعطيك الصح. منار برنامجك انت منار، شو باش تعملي؟ شنو هو قالوا لك ماما وبابا كي تنجحي؟
1: ننجح نمشي للبحر، يحزني بابا يشري لي بسكليت، ومن بعد كي نروح نراجع دروسي، ومن بعد كي نكمل دروسي نفطر، ومن بعد نكمل قرايتي.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، انت محليك برش. شكون يقول لك محليك؟
1: ماما وبابا.
0: ها اذكم وحد ماما وبابا. وانت شكون تقولي محليك انت؟
1: ماما.
0: ماما وبابا.
1: بابا
0: اي تغش عليك راه بابا. قولوا راني نحبك. قولي له نحبك.
1: نحبك بابا.
0: اي ساعه ان شاء الله يكون يسمع فيك. يجب حذاي ريحان، اي شنو باش تعمل برنامجك انت؟ البحر وبحرتي صاي.
1: نزيد نقرا شوي قصص.
0: هاي شنية؟
1: ونزيد نطلع شوي.
0: نزيد
1: نكتب شوي حروف.
0: هاي
1: ونرجع البحر.
0: باش ترجع للبحر؟ باش تمشي ضيفة عند زينب.
1: اي
0: باش تهزك زينب معاها.
1: اي باش نكرو دار في تبارك.
0: بالحق مشيتي بحرتي بزيت تعاودي تبحري.
1: ايه دلنا غدو دار اخر وقعدوا فيها، نقعدوا فيها نهار وانا نهاري نهاري.
0: تعملي برشا جو.
1: ايه
0: وتبحري. وبعد تروحي، كي تروحي من البحر تراجعي دروسك، تشري شوية قصص، تراجعي طالعي. ولا تقول انتي القراية سايب علينا من القراية في العطل؟
1: سمع لنا القرايه.
0: كيفاش
1: نزيد نقرا؟
0: ما سمعتكش. لا قولي لي.
1: لكن سيب علي القرايه نزيد نقرا.
0: نزيد نقرا. باه يعطيك الصحه، نحبكم تطلعوا برشا قصص في العطل.
1: انا عندي برشا قصص، ما نشريش، عندي برشا قصص ما قريتهمش.
0: باه طلعيهم هذوك. باهي يعطيك الصحه. يجي بحذايا زينب. باي اي زينب، باي احكي لي انت زينوبة.
2: بس نقعد بس نطلع هنا وريح القصص، وبعد كده نمسيهم تونس، نمسيهم بحر، ونرجع للكيس ونقرأ شوية، وبعد كده نمسيهم الوضع نلعبوا، وبعد كده نروح ونرجع نراجع القصص.
0: عاملة برنامج معناه. مش لازم معاك ريحة؟ مش يغبى هي ولا مش يكسى ولا
2: مش يغبى ومش يغبى
0: مش يغبى هي وانتي مش يكسى؟
2: ايش
0: انتي مش يكسى وهي مش يغبى؟ يعطيكم صحة. هذه البراءة وهذه الطفولة وهذوما صغيرات، وكل صغير كيفاش هكا يخمم. انا نحب نقول لكم نحبكم تستمتعوا برشا برشا بالعطلة، و تقروا فيها شوية قصص، لأنه المطالعة مهمة جدا، ونحن نعرف قيمة المطالعة. وعلى الأقل كيف ترجعوا ترجعوا للقراية، ترجعوا على الأقل عندكم شوية زيد من المطالعة. يعطيكم الصحة على كل. باش نمشوا لسعد للأناشيد اللي اخترناه، الأغنيات اللي اخترناها، وبعدها باش نرجعوا لبقية الفقرات متاعنا، وأغنيتكم موجودة اللي تحبوها اليوم، حطيتها لكم أغنيتكم، نسمع ببعض.

0: مرحبا بكم من جديد. ان شاء الله ربي ينجح الصغيرات الكل، ان شاء الله يكونوا متميزين في قرايتهم، المهم نجاح ويفرحوا ماما وبابا، خاطر هما يستنوا في الفرحه، فرحه الابناء بنجاحهم. يعطيكم الصحه، ماشيين لفقره المطالعه، والمطالعه هي اللي تخلينا ننجحوا راه زيده هكا، ولا موافقين ولا ماكمش موافقين؟ كي نطالعوا برشا قصص، ها
1: كنت طالع برشا قصص يكبر الزاد اللي في مخ.
0: يعطيك الصحة يا مازن، يعطيني قصة، نحن جينا لفقرة المتالعة تو.
1: قصة صديقنا الجديد ألفت أنا وطلعت أنا.
0: أنت؟ صديق؟
1: صديقنا الجديد.
0: باه، يعطيك الصح، تصفيقة كبيرة عليه. هاي؟
1: خرجت العبرة نتاعها اللي ليلة تنمر، ليلة تفرقة، نعمل
0: للصديق حقيقي،
1: مش حقيقي،
0: لا نقولوا نعم للصديق الحقيقي.
1: نعم للصديق الحقيقي.
0: يعطيك الصحة يا مازن، هكا قال لك راني عملت قصة انتجها هو وبصي وعمها، خرجتها كل شيء.
1: اي خرجتها في المدرسة، صورتني ستي وانا قريتها. عنها مش هو كان واحد، حتى أصحابي عملوا برشا قصص.
0: معناه كل واحد فيكم عمل القصة في المدرسة، هذا متجيع من عند أنيستي. بيعطيك الصحة يا أنيستي. منار عندك قصة؟ شنية القصة؟
2: قصة
0: سيتها إجابة حثية. زينب، باي زينب، شنو قصتك زينب؟
2: قصة ليلى وذئب.
0: شنو العبرة منها؟
2: العبرة منها يعني لازمنا ما عادش نسمعو كلام حتى حد،
0: يزلنا نسمعو كلام ماما وبابا،
2: اي
0: وما نسمعوش كلام الغريب،
2: اي
0: هكا ولا لا؟
2: اي
0: يقول لنا حلوا الباب،
2: نحلوش،
0: ما نحلوش كلام ماما وبابا.
2: باهي،
0: يعطيكم الصحه. اجابه حذية ريحانه. يا ريحان عندك قصه؟ ريحانه شنو القصه ريحانه؟
3: فقر غريب.
0: شنو العبرة منها؟
3: العبرة منها انه ما عادش نعمل مقالب على اصحاب.
0: باه، مقالب على الاصحاب لا هكا ولا؟ يعطيك الصحة يا ريحان. زينب شنو تحب؟ زينب اجا بحذية، علاش طلبت الكلمة زينب؟ شنو عندك اضافة؟
3: يا ريحان قالت لك راو ما لازمنا ما نعملوش المقالب، اصحابنا البير عملت لي خمسة مقالب.
0: هي جبهه خمسة مقالب البارحة، كيفاش المقالب عملتهم لك؟
3: سيدار صاحبتنا عملت، حطت لي سلاكة وما لقيتهاش، حليت ريدو ما لقيتهاش، ورا الباب ما لقيتهاش، الثالث وحطت لي زادة
0: بسد مقلب ورقم واحد، خبت لك الشلاك ورا الريدو، باه بعد تحت الطاوله، وانتي ما لقيتهاش،
3: ومن بعدك ورا الباب، ومن بعدك سد دروس، ومن بعدك سل.
0: والمقلب رقم اثنين شنو؟
3: المقلب رقم اثنين سب.
0: شو عملت زيد؟
3: حطيت لي زيد سلاكه تحت الطاوله، حطيت له بعد.
0: شنو مشكلتها مع الشلاكه هي؟ عجبتها الشلاكه نتاعك؟ صح الشلاك
3: البارح فرتهال، خاطر عندنا كسكيس الشو الزوز.
0: كيفاش؟
3: عندنا كسكيس الزوز، نحن السلاك
2: الزوز.
0: البارح شريتو زوز شلاكه،
3: ايش هي واحده وانا واحده،
0: يقولي تحب تاخذها من الزوز هي، وعلاش تخبي فيه؟ والمقلب رقم ثلاثة شنو؟
3: ثلاثة حطت لي لعبه.
0: وين حطتها اللعب؟
3: ورا الباب، انا سيبالي هي قاعده تلعب بها. حليت الباب ما لقيتهاش، ومن بعدك سد روش، حطت لي ايدين نسيت ما لقيتهاش.
0: حطت لك شنو؟
3: ايدين لعبه.
0: ايدين لعبه.
3: والرقم الخامس عملت لي طلت علي.
0: طلت عليك من ورا الباب؟
3: اي طلت عليا هي من ورا الباب بالحق، ومسيت حلت وانا ما سيبليش بيها ذاك الوقت.
0: المقالب هذوما كل عملتيهم انت؟ يجي بحذاي الزوز، ريحان عملتي المقالب هذوما الكل البارح؟ ها لا قولي الحقيقه، عملتي المقالب هذوما الكل؟ جاوبيني ريحان.
1: عملت 10.
0: عملتي 10 مقالب وتقولي لنا انا قريت قصه لا للمقالب. ها وانت عملتي برشا مقالب. ها اقول لها سامحين. لا سامحين.
1: الطير كانت وقت صغير.
0: كيفاش؟
1: استعدت لها لعبة في ودنها وهي تتحدث.
0: لعبة في ودنها وهي تتحدث؟ معناه أنت صاحبة المقالب الكل.
1: كلوش لنا مع نحط لها عظمة لنا طبعا كذلك تتوب لقى لها العظمة.
0: أنت ردي بالك عندك مقلب آخر لعشية متاع العظمة. ردي بالك يا زينب، ردي بالك من المقلب نتاع العشيه. باهي يعطيكم الصحه هذه البراءه وهذه الطفوله، ما شاء الله عليكم. باش نمشوا لغنيتنا وبعدها باش نرجعوا طبعا لفقره شيف صغرون.

0: 滴滴滴滴。
1: يا عزيز يا غالي بوم بيبي.

0: يا رب يخلي مام بيبي.
1: شيف صغرون
2: في شيف صغرون باش نشوفوا شيف مازن شيف منار شيف ريحان وشيف زينب ايجوا بحذايا يجب لا طبقوا اللي في الكرسي طبقوا اللي بحذايا من هنا يجوا بحذايا زينب وريحان هاي زينب شيف زينب هاي احكي لي شيف زينب شنو بتقترح علينا اليوم احد
3: الله انا اقول هذا نحبها سينب مسلوبيا البيتزا
2: تحب بيتزا كيفاش تطيب بيتزا
3: البيتزا نعملو العزينة نكبو عليها شوية ماء ومن بعديك نخلو بعديك نعزنو حتى تولي العزينة ونحطو سكر
2: بحذي شوية
3: ونحطو سكر الزبن والصوص والزيتون والطن ونخلوها
2: ترتاح
3: اي
2: ونخلوها تطيب
3: خلاها تطيب ومن بعدك يطيب لنا نقصها وناكلوها وزيد معاهم نحب اللوبيا
2: كيفاش تطيب اللوبيا
3: اللوبيا نزيب لوبيا ناي ونحطو عليها شويه ماء ومن بعدك نخليها تغلي ومن بعدك تطيب لنا ونحطو الدجاجه ومعها تطيب ولينا لوبيا
2: لوبيا وماء ودجاجه
4: ومرقوين
2: باه لوبيا وماء ودجاج
4: ومرقوين
2: ومرقوين صوص وين
4: كليتو
2: صاي صوص كليتو قلت لكم صوص كليتو ريحان يعطيك صحة شيف زينب سمعتها لسعد شيف زينب باش نشوفوا شيف ريحان وانت اليوم الحكم باش تحكم شكون اليوم الشيف نتاع شيف صغرون اي شيف شيف ريحان توا
3: نعمل كريب على شكل قلب على شكل
2: حد ما يتكلم
3: على شكل قلب علب
2: كريب في شكل قلب
3: على علم فلسطين على قلب علم فلسطين
2: علم فلسطين فلسطين في القلب راه قولي فلسطين في القلب
3: فلسطين في القلب
2: هاي الكريب كيفاش طيب
3: نجيبوا العجينة بعد نحطها في اللاباري بتاع الكريب وبعد نحطه والواحد من داخل الشوكولاتة ومن برا نلونها بالألوان طعام
2: ألوان بتاع الطعام
3: ونلونها بالأخضر نخلي شوي أبيض ونلونها بالأحمر والأسود
2: باهي هذه كريبة كريب شيف ريحان كريب باي شيف بنارتو
4: نعملو سلطه
2: لو اني ما فهمتش كيفاش كريب نزينوه باي شيف منار
4: نعملو بيتزا نعجنوها ومن بعد نصبو عليها حليب سخون ومن بعد نعجنوها ومن بعد نحطها
2: لا خلينا نسمعها
4: ومن بعد نحطها ترتاح شوي ومن بعد كي ترتاح نعجوها وبعد نحطها الطيب
2: ومن بعد
4: نحط فيها الصوص والزيتون وشنو من بعد نحطها الطيب وصحة بشفاء
2: وصحة وبشفاء شايف مازن تو
4: طيب
2: لا قربوا شوي للميكرو واي لا ما نشدوش الميكرو جست نقربوا له نتلفتوا الميكرو
4: طيب وكسكسي ساش نعطوا شوية حاجة ما نصرش لي
2: باهي الكسكسي كيفاش يطيب
4: نجيبوا كسكسي ناي ونجيبوا نطيبوا صوص ونعملوا اللحم تاع اللوش وفلفل وحمص ونحطهم يطيبوا مع بعضهم وصحوا بش او بطاطا وصحوا بش
2: شيف مازن كوسكس شيف منار بيتزا شيف زينب بيتزا ولوبيا وشيف ريحان كريب لسعد شكون الفايز اليوم شيف مازن قال لكم وشيف مازن هو اليوم اللي فاز معاكم خاطر اليوم احد طيبت لنا كسكسي
4: طيبت لكم كسكسي
2: بالعلوش زيد شكون يحب الكسكسي؟
4: لا
2: باهي صحه وبالشفاء. باش نمشيو تفطروا مع مازن من اليوم. تهزهم يفطروا معاك.
4: بطاطا نحب نجي معاه بطاطا والحم تاع اللوش.
2: تهزهم يفطروا معاك.
0: كان طيب لك كسكسي عشان اليوم يضرب باش نطيبوا مكرونه وصحن تونس.
2: باهي قال لكم ما تمشوش معايا. قال لكم ما تمشوش معايا. الله يا مازن. قال لكم اليوم صحن تونسي. قال لكم صحن تونسي لهم مقرونه. المقرونه ما تمشوش معايا. ما يسالش زيدي. طيبوا روحوا طيبوا كسكسي اليوم. باهي يعطيكم الصحة. هذه فقرة شيف صغرون. باش نمشوا لغنيتنا باش نسمعوا بعضنا باش نشوفوا فقرة عيد الميلاد والتحية.

مسينا معكم ان شاء الله كل عام وانتم بألف ألف خير. صغيرات الكل اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم يقولوا لي صغيرات غدوة عيد ميلاد بيان صاحبتهم، نغنوا لها مع بعضنا.

0: شاء الله كل عام وهي بألف ألف خير. تحية لكم الكلكم. أي منار كل معي شو تقول يا
1: غدوة عن ميلاد أختي تيسية في دارنا.
0: باه يعطيك الصحة زينب. فيسا فيسا فيسا
2: غدوة غدوة أنا نقدم التحية لبابا.
0: تحية لبابا ريحان. تحية شكون؟
2: نقدم تحية لبابا وماما و
0: والعائلة الكل.
2: والعائلة الكل
0: مازل تحية لشكون؟
2: قدم تحية لبابا وماما وعمتي وجدية وجدتي
0: والناس الكل.
2: الناس الكل
0: فما غنية يطلبوها برشا هي غنية تاع طهور نهدوها للصغيرات الكل اللي يحتفلوا بالختان نتاعهم. ان شاء الله الف الف مبروك غنية لطفي بوشناق وعلى النغم. هذه نص نهاية مشوارنا معاكم. انا بقى لي كي باش نحيي ليكيب الكل اللي رافقني زميلي لسعد بن عيد يعطيك الصحة على الحصة. أيضا نجح الورتاني الناس الكل اللي تأمل العمل هذا دون استثناء. نقول لكم نهاركم زين.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواد عاملينها الوزارة لجمعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جول جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك
3: عندك أورانج.
4: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج
0: إشهار.
5: 11 صباحا.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أدى وزير التربية نور الدين النوري أمس زيارة ميدانية لمركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية السليانة، وطلع خلال هذه الزيارة على سير انطلاق عمليات الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة، فضلا عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمركز التجميع وتوفر ظروف العمل الملائمة. تختتم اليوم بمركب الطفولة بالكسور ملتقى الطفل والمربي تحت شعار معا نحو تكنولوجيا ذكية وآمنة، والذي يتضمن أنشطة تطبيقية ومداخلات، وذلك بإشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة بكافة. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي التي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوال جاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين 8 من جوان جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. في الشرق الأوسط استشهد صياد فلسطيني صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في بحر دير البلح وسط قطاع غزة. دبلوماسيا، بدأت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس عقد لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل قطاع غزة وفق مصدر وبيان صادر عن الحركة. أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط طائرتين مسيرتين إيرانيتين بعد أن قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز يوم أمس. إلى اللقاء.

0: إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشخاوي.
1: صباح النور، صباح المحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي في هنا وعد إيقاع الأحد. هذا اليوم يوم الأحد 7 جوان 2026، موافق 21 ذو الحجة 1447 للهجرة. أكيد منتصف الطريق لتلاميذ البكالوريا، نتمنوا حظ سعيد وأوفر أيضا لكل تلاميذنا في هذه المناظرة. نعرف مليح شوية ستريس، شوية ضغط، ربما شوية انتظارات، أيضا تأمل، لكن أيضا وراها فرح، وراها أيضا رؤية جديدة. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل التلاميذ، خاصة نجاز امتحانات البكالوريا خلال هذا الأسبوع، أيضا بنجاح وتوفيق، لأنه برشا أيضا يقدموا الماستر، برشا يقدموا أيضا ليسونس امتحان، برشا يقدموا الدكتوراه في الأيامات هذه. تحديد الوقت، تحديد الزمن، شهر معرفي بأتم معنى الكلمة، لكن لدى البعض الآخر أيضا هو شهر تأمل، لأنه في انتظار ربما السياحة مصر السياح يساعد إن شاء الله في شكون سيف أسناء، وفي انتظارات أخرى أيضا أفراح ومسارات خلال هذه الصائفة. يلا نبدأ مراوعتنا هذا الصباح، ونوجه تحية كبيرة برشا زميلي الأسعد أمام الكونسولات، تحية كبيرة برشا الناس كل اللي رافقونا ويتابعونا عبر موجات إذاعة الكيف. شكرا لكم أنتم أيضا أصدقائنا، تواصلوا معنا على باج وصير فيسبوك راديو كيف. البداية بإيقاعاتنا بأغانينا، وبعد نرجع نواصل فقراتنا.
2: وكيف أرتب هذا الفوضى الذي فيه؟

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقرب لي.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: حلوة برشا الناس وقعات فلكلورية، لكن احنا ايضا لو احنا في جوان تفكيرنا برشا على المناطق السياحية. قاعد نذكر مليح انه في ربوع الشمال الغربي المتنفس في ولاية جندوبة اقليم الشمال الغربي عموما، مدينة طبرقان او طبرقة كما يحلو البعض من الرمال المرجان الى بالطبيعة مارينا، واجواء كبيرة برشا مش تكون في غابات مدينة عندرام على اشياء ملولة، واحياء ايضا هذه المنطقة جميلة برشا خاصة انك تكون في منطقة رئيسية. صحيح طبرقة معروفة بالحوت، صحيح طبرقة معروفة بالسياحة، صحيح طبرقة معروفة بالجاز وورد ميوزك واللاتينوس والراي، صحيح طبرقة أيضا معروفة بالمرجان والغابات، صحيح طبرقة أيضا معروفة بمياهها الجميلة النقية وطبرقة الجميلة المزيانة بسكانها أيضا والاستقبال اللي نعرفوه الحلو والمزيان. وطبرقة تقريبا من مدن القلائل اللي تنجم تخلي فيها كهربتك محلولة، من مدن القلائل لأنك تحوص فيها من غير حتى إشكال، وطبرقة الوحيدة تقريبا تحط ساك على البحر من غير أي إشكال، تعوم وتبحر وتنجم تشرب قهوتك بدينار وتفطر ب 2000 فرنك. وهذيك علاش نحبوها ايضا طبرقة، لان بقات على طبيعتها وطبرقة تبقى مزيانة. طبرقة ايضا في الصيف تتحول من منطقة سكنية تحتوي تقريبا 30,000 ساكن تتحول الى 80,000 ساكن، 50,000 يدخلوها تقريبا في كل صيف، انتظارات كبيرة ايضا لعودة المهرجانات، عودة البازيليكا، عودة قاعة الاندلس، عودة ايضا المرجان، وعودة الرويسية، عودة الزقوي، وعودة الارمال، وعودة احلى منها ايضا البابوش وولاد صبح، والاكيد احلى منها ايضا الصد الجميل اللي ولا في مدخل مدينة طبرقة. لكن احنا ما كناش ننتظروا أنه طبرقة من مدينة الجاز، مدينة الورد ميوزك اللاتينوس والراي، مدينة مهرجانات، مدينة السياحة الشاطئية، أيضا منتوج آخر جديد يكتب إليها في مدينة جميلة برش مدينة طبرقة تحديدا في منطقة الرويسية وعلى ربة الرمال. مش كون ثم تظاهرة جميلة هي كسكس بارتي، هذه كسكس بارتي بطبيعة تحت الصف أكاديمية الكسكسي، واللي فيها بطبيعة مسابقات مش تكون في أعلى ربوة من منطقة ملولة، والأحلى منها أيضا أن مش يكونوا معنا مشاركين من مختلف المناطق. سعداء اليوم أنه تكون معنا المشفى على أكاديمية الكسكسي سيدة لطيفة خيري، اللي هي مش تكون موجودة إن شاء الله يوم 14 جوان في مدينة طبرقة، بعد كسكسي الجربي وبعد جربة وبعد أجيم السدويكش، بعد حمت السوق وأكيد جدا قلالة، والأحلى منها أيضا جربة ميدون، وإذا كان لا أيضا نجم نشوفوا بحيرة البيبان، ومنها نتعدوا على السد الروماني أو جسر الروماني باتجاه جرجيس. من أجيم حمت السوق سدويكش وقلالة نشوف السيدة لطيفة خيري من جربة اللي مش تكون شهر الأسبوع القادم موجودة في مدينة طبرقة. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة لطيفة.
1: عسلامة، صباح الخير، صباح النور صديقنا نبيل. قدمتنا تقديم رائع جدا هنا، العبيد اللي في الورشة طهي المباشر يسمعوا فيك وسمعوا شوية الغناء الكافي وشعروا بالحنين من أقصى الجنوب لأقصى الشمال. يعطيك الصحة
0: سيدة لطيفة. في جربة اليوم كسكسي جربي أكيد عنده الصفة نتاعه، وخاصة أنه احنا مستنسين بالكسكسي بالعلوش وبالكناف وغيره وغيره، في جربة توا بالقرنيط وأنا بالحوت، أعطينا فكرة صغيرة.
1: شوف، هو اليوم الجورني عملتها أكاديمية الكسكسي ثلاثة أنواع ما فيهمش الكسكسي الجربي. يوم الكسكسي الجربي سيكون يوم 24 جوان في نفس الفضاء اللي احنا فيه توا، باش تكون تحت شكل مسابقة أنا وأحسن كسكسي جربي. اليوم اخترنا احنا موضوع اسمه كسكسي بولد البحر، اردناه مصافحة للإعلام وأصحابنا وأعضاء جمعية نكهة بلادي في جزيرة جربة وفي ولاية مدنين زادة، اردنا نقدموا الموضوع هذايا اللي هو من كسكسي بالسردينة بكعبر السردينة من طبرقة، كسكسي البوري من بنزرت، وكسكسي بالقرنيط، كسكسي قرفالة بالقرنيط من قرقنا، ورشة حياة ثلاثة نساء يطيبوا، ولقينا تجاوب جميل من الإعلام ومن الأطراف المعنية بالأمر في هذا في إطار الاستعداد لهذا المهرجان.
0: باهي برشا، خلينا نمشيو توا لطبرقة اللي إن شاء الله مش يكون معناها على قريب لحد الجاي
1: يوم 14 جوان.
0: اي
1: دونك باش يكون في فضاء بيور ناتشور طبرقة، اخترنا الفضاء لانه اصحابه اعضاء معانا منذ سنوات. وثم زاد نقطة اخرى مهمة، انه السيدة دالندا فازت بمرتبة اخر دورة عملنا فيها المسابقة في 2019، عملنا المسابقة المغربية خذت هي قدام اربع بلدان اللي شاركوا، المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس، فازت هي بلقب احسن كسكسي مغاربي وقتها في 2019. دونك قعد الكسكسي هذاك وحتى تسجل في قائمة انواع الكسكسي اللي تسجلت في اليونسكو وتقدم في احتفالية تسجيل الكسكسي لليونسكو، وقعدنا ديما نعرفوا به لانه هي اختارت خصوصية منطقة طبرقة. خدمة على زيت الجرذوم لأنه في القديم النساء كانوا يستعملوا أنواع الزيوت هذه، اللي اليوم أصبحت منسية التونسي اليوم ولا ما عادش يعرف الجرذوم، ما عادش يعرف المنتوجات المحلية. ومن هنا جات السيدة دلندا وطمنت العديد من المنتوجات المحلية لمدينة جندوبة ولولاية جندوبة وتحديدا منطقة تبرقة.
2: ممتاز جدا.
1: دونك احنا الجورنية ذيكا باش تكون اليوم الوطني تجيوا العبيد من مختلف معني، احنا باش نختاروا 10 ولايات فقط، ما نجموش نشاركوا 24 ولاية لانه مازال المهرجان متواصل، ونهار 25 في جزيرة جربة عندنا 24 ولاية. تبرقة باش نختاروا 10 ولايات فقط، ومن 10 هذاكم باش نختاروا احسن كسكسي تونسي، وإن شاء الله اللي يربح باش ينول رحلة معنا إلى جزيرة جربة ويستمتع بأجواء الصيف الجميلة، وخاصة يعيش تجربة المهرجان المغربي الكسكسي في دورته التاسعة.
2: باه حاجة مازالنا برشا مش نرجعوا للي بارتيسيبون، مش يكونوا موجودين المشاركين، مش يكونوا موجودين معاكم، إن شاء الله قلتي من 10 ولايات.
1: من 10 ولايات احنا توا حطينا المسابقه في الاشهار ونقدروا العبيد اللي باش يقبل شروط المسابقه نتاعنا هو اللي باش نختاروا العشرة الاولانيين اللي تواصلوا معنا. احنا توا ما زلنا في حطينا الاعلان المسابقه ومازلنا في الاختيار، نجم نعلنوا عليهم مثلا نهار 13 شكون هم المتسابقين وشكون هم الولايات.
2: ممتاز جدا. خلينا نعرف، حبيت نعرف معك حاجه، المشاركات في الولايات هل تتوفر شروط انه يكون طباخ، انه شارك قبل في التظاهرات والا هوات؟
1: أي؟ لا هو صنف، هو صنف الطباخة باش نعملوه خلال المهرجان ان شاء الله باش يكون في جربة. في تبرقة صنف الهوات فقط، وحتى في المسابقة كتبنا معناها في الإشارة نتاعنا صنف الهوات فقط، لأنه هي التجربة باش تكون تحت إشراف جمعية، معناها جمعية نكت بلادي وأكاديمية الكسكسي، باش نجيبوا جيري متمثل من صحفيين ومن شخصيات عامة وعباد مغرومة بالتذوق الكسكسي. حتى الرحلة اللي نظمناها لتبرقة نظمنا عباد مغرومة بالطهي وبالتراث وبالحكاية معناها بالتجارب هذية، باش يعيشوا معنا تجربة انه يذوق 10 انواع كسكسي ويعطي نوت الاحسن كسكسي يعجبه.
2: ممتاز.
1: ومن هنا تصويت شعب، معناه تصويت الجمهور هو اللي باش ناخذوه بعين الاعتبار في هذه المسابقة.
2: باهي برشا. التظاهرة هذه في حد ذاتها هي ممتازة، كما تظاهرة الرومان في تستور، كما تظاهرة الكسكي ايضا في جربة، او شكشوكة في لمطة والبسيسة غيره، برشا تظاهرات مزيانة برشا اللي خذت من الاكلات الشعبية صدى كبير. هل ثم ترويج اخر الان، لانه تبرقة تحتاج احيانا للترويج السياحي، هل هناك امكانية الترويج ايضا كسكسي، انه تبرقة عنده خصوصية أخرى نعرفه مليح، يحب المرجان يحب الحوت، لكن نجم الروج أيضا تبرقة لو عندها أكلة متميزة في أكل كسكسي في تبرقة بالحوت وإلا لا؟
1: شوف هي توا احنا معانا مدام نادية الدلاعي هي مديرة الدورة هذه وأصيلة مدينة تبرقة، هي توا عاملة ترويج في جزيرة جربة الكسكسي بتعبر السردينة ديجا توا ادخلوا في صفحة المهرجان المغاربي للكسكسي وفي صفحة أكاديمية الكسكسي تلقاها وهي تشرح للناس، وتعبر السردينة هنا مثلا مختلفة على تعبر في المهدية.
2: ممتاز.
1: نحكي على تبرقة، تعبر السردينة متاع تبرقة مختلفة على تعبر السردينة متاع جربة، دونك هذايا في حد ذاته ترويج للأكلة هذه. نحن بما أنه اليوم موضوعنا بولد البحر، نهار 14 ماهوش موضوعنا ولد البحر، غادي نولوا نكتشفوا شنية بالرسمي فما أكلات على تبرقة، ومن غادي نبدأ الترويج إن شاء الله. وإحنا اخترنا تبرقة لأنه كما قلت لك عنا أعضاء في جمعية نكت بليدي اللي هما مدام دلندا ومسي عادل، هما معناها اللي توجهوا لنا، وجهوا الدعوة للجمعية، والجمعية بالطبيعة هما أعضاء قدم وكل شيء، رغم اللي ما عندناش فرع في ولاية جندوبة، لكن قررنا باش نعملوا سناء، وأردنا زادة لما لا ربط الشمال بالجنوب، ربط تونس الكل ببعضها من خلال هذه رحلة الكسكسي، ومن خلال تعريف بموروث مختلف الجهات.
2: ممتاز جدا. هل الآن سؤال آخر، ثم إمكانية أن التظاهرة ذي القدام تصبح أكثر من يوم، لأنه تبرقة تحتاج أحيانا أن تكون أكثر من يوم وأكثر من رحلة ديبار ريفي، معناها في 24 ساعة؟
1: والله الاحتمال ديما قائم، احنا المهرجانات اللي تعتمدت توا العباد تتسائل علاش نعملوا في البلاصه هذه مش في البلاصه هذه، مرتبطه بالتمويل ومرتبطه بالدعم وبالسبونسرات. احنا توا هنا في ولايه مدنين عندنا من 2016 لليوم نخدموا في المهرجانات، عندنا الداعمين، عندنا المستشارين، عندنا شركات، عندنا النزل، اصحاب المطاعم، العباد الكل تدعم. في تبرقة ما زلنا معناها اول تجربه باش نعملوا ايفينمون كبير، هي مش اول تجربه، عملنا قبل موضوع اخر في المدرسه السياحيه أما أول تجربة باش نعملوها معناها كبيرة تتسمى مهرجان يوم وطني ونشوفوا كان لقينا تجاوب ولقينا إقبال من عند المستشارين وإقبال من عند الأطراف المعنية كما مندوبية السياحة والمندوبية الفلاحة ومندوبية الثقافة علاش ما نكبروش وعلاش الدورة الجاية ما تكونش ما يكونش المهرجان ككل الأربع وخمسة أيام يكونوا في تبرقة ما عندناش مانع احنا معناها بالعكس ديما نفتحوا افاق لينا وللناس اللي دايره بينا هذايا مبدا نكت بلادي
2: ممتاز. طبعا انا كزائر سمعت المعلومه سمعت اللي ثم تظاهر نتاع كسكسي في طبرقه حبيت نمشي نذوق تو الكسكسي نتاع طبرقه هل انه مش يتم ترويج بيع معناها بطريقه اخرى نجم انا نمشي ناخذ الصحن نتاع الكسكسي بالكعب نتاع السردينه والا لا نذوق نروح هكا
1: موجود لا التذوق هذاك في اطار كما قلت لك رحلات منظمه وعباد سيرانسكريبسيون خاطر باش يعطوا ويزم يحط نسخة بطاقة تعريف وخاطر باش يعطي نوت فذاك لجنة التحكيم لكن المواطن اللي مقريب ويحب يجي يتفضل مرحبا به يختار باش ياكل خلى المطعم هو فهمت مطعم كبير زيد معروف في طبرقة والعباد ما تعرفوا معناها اللي يحب يتفضل مرحبا به ياخذ الكسكسي اللي يحب عليه ويخلصه ويفطر على روحه وبالنسبة للعباد اللي باش تعمل لجنة التحكيم هذاك سيغانسكريبسيون يعني على فون سيغانسكريبسيون بالتسجيل وكل شيء
2: ربي يوفقكم انت يعطيك الصحة سيدة لطيفة خير
1: صديقي نبيل وان شاء الله زادة نسمعوك في المباشر نهار 14 جوان من طبرقة علاش لا تكون معنا إذاعة الكيف شريك إعلامي
2: ربي يبارك لك يعطيك الصحة سيدة لطيفة خير نقولوا يوم ممتع الآن في جزيرة أحلام جزيرة جربة الجزيرة الحلوة ان شاء الله الأسبوع القادم تكونوا بحدانا في ضفاف المتوسط في مدينة طبرقة الجميلة هذه بطبيعة دعم كبير لكم وان شاء الله أيضا الناس تكون حاضرة معاكم ويعطيكم الصحة مرة أخرى شكرا لك لطيفة خير كانت معنا مضوحين من جزيرة جربة مديرة أكاديمية الكسكسي مش تكون ان شاء الله نهار 14 جوان في مدينة طبرقة تحديدا في منطقة الوسيع الرمال امشوا ذوقوا الكسكسي بطبيعة بكعابر السردينة جميل برشا
3: إيقاع الأحد إيقاع الأحد إيقاع الأحد إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب ليك.
1: 39 دقيقة بعد 11 دقيقة بزيد التواصل معكم إلى حدود الساعة الواحدة. ذكر سيد المستمعين اللي بعد شوي نجد تواصل معنا على 78-22-160 في انتظاركم وصلنا بقيمة 100 دينار خاص بالمواد الاستهلاكية من إهداء فضاء فتح ربيعي لديكور وكلاء لوزب الأفراح بمدينة سريانة. أنتم سيد المستمعين تواصلوا معنا في مسابقتنا وأجواءنا بطبيعة على هذا الرقم. اليوم بطبيعة برشا انتظارات كبيرة برشا خاصة في مدينة الكاف. اليوم نتعرفوا على الفريق المساق برياض البرنوصة، وإلا سقيط سيدي يوسف مش يكون منتظر أنه مقابلات مش يكون مصيرية في لقاء اليوم، والأكيد الكيف تعيش أجواء أخرى بعد صعود أولمبيك الكيف، وقول ألف مبروك لها. تنتظر أيضا صعود أحدى الفرق اللي تابعة أيضا ولاية الكيف، حظ سعيد الجميع وإن شاء الله أيضا دور في طرق الروح الرياضية. اليوم كيف المنتخب الوطني التونسي مش يسافر للمكسيك في إطار المشاركة بطبيعة في نهاية كأس العالم لكرة القدم اللي تحتضنها كندا، الولايات المتحدة والمكسيك، ولكن مش تعرفوا على لقاءات المنتخب التونسي تباعا خاصة مع السويد واليابان. مش هنقولوا حظ وفير للمنتخب التونسي بعد هزيمة القاسية نسبيا أمام هولندا في مقابلة ودية، إن شاء الله تكون درس للمنتخب التونسي. مرة أخرى نوجه تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم. بعد شوية نأخذ مكالماتكم مع 8-27-160.
0: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لك.
1: سبعة وأربعين دقيقة بعد أحداث سعداء، نستقبل كلماتكم على 78-29-160. مرحبا بالناس الكل في تدارك والشراب خلط في يدي نار كما قلت مجلس السلاكية من هدايا فضاء فتح ربيع لديكور وكلاء نوازم الأفراح بمدينة سليانة. إن شاء الله تكونوا بالفايزين معنا وفرحوكم اليوم. اليوم 7 جوان 2026. ناخذ أولى المكالمات. ألو، أهلا وسهلا، عسلامة. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. شكون معايا؟ عادي في صوتك شوي ولا زيد في صوت البورتابل؟
2: معك أنيس من سيدي رابح.
1: أنيس؟
2: سيدي رابح الشيخ.
1: أي نعرف أنيس، أنيس شنو؟
2: زوجي.
1: زلوجي هكا؟ سوجي؟
2: زوجي
1: زي باهي برشا. أنيس مرحبا بك، مرحبا بكل أهلي سيدي رابح ونعذرك، نعرف ثم مشكل تاع ريزوف سيدي رابح.
2: أي.
1: باهي. أنيس، مشيش معاك مباشرة للسؤال. نعرفوا مليح شط الزوارع، تعرفوا مليح شط الزوارع، تسمع بيه. باه، يتبع اي معتمدية؟ يتبع معتمدية سجنان تبرقة والا نفزة؟
2: نفزة.
1: يتبع معتمدية
2: نفزة.
1: نفزة، والاكيد من نفزة شط الزوارع 7 كيلومتر باتجاه بتباعة وشتاتة. قبل ما توصل وشتاتة دور على اليمين وغابة جميلة برشا، تكتشف فيها اجمل شط اللي هو شط الزوارع. انيس زوجي شكرا لك، اجابتك سليمة 100%، مشكور برشا. وشط الزوارع يعتبر من الشطوط الرملية الجميلة برشا موجودة في ربوع شمال غربي. المكالمة فيها الثانية. على عسلامة. مرحبا، اهلا وسهلا.
3: يعيش.
1: شكون معايا؟
3: معاك نسرين عبيدي.
1: مكالمة. مرحبا بك نسرين.
3: يعيشك.
1: هاي نسرين، طقس سخون عليك ولا ليه؟
3: سخونة اليوم.
1: تقول انت توا زي بعد 11 امور تبدلت، رجع من السيستم الصيفي. بيه نسرين.
3: ايه
1: معايا، تسمع فيا نسرين ولا ليه؟
3: نسمع فيك.
1: بيه تعرفي مليح المنتخب التونسي اليوم سافر مش يشارك في كاس عالم كرة قدم هك ولا ليه؟
3: ايه
1: بيه، وتعرفي مليح انه مش يقابل 3 فرق.
3: ايه
1: بيه، انا بتبيع مش نعطيك الاحتمالات وانت تقولي مع شكون مش يلعب اول ماتش المنتخب التونسي. تابع في الكره ولا لا؟
3: اي
1: تابع الكره ولا لا؟
3: اكيك شوي.
1: باه، المقابله الاولى مش تكون ضد اليابان والا ضد السويد والا ضد النرويج؟
3: ضد السويد.
1: ضد السويد، معناها تابع في الكره.
3: اي
1: لا تابع في الكره، مش تصحي للصباح ولا لا تابع الكره ولا تقولي هاك تتبعها على الفيسبوك وكهو؟
3: والله
1: يتبعها خير. خير، ربي يبارك لك انت، يعطيك الصحه يا سري. مشكوره برشا على تواصلك معنا. ان شاء الله حظ سعيد المنتخب التونسي في لقاءاته في كاس العالم. ان شاء الله بطبيعه بالتوفيق، ونعرفوا الناس مني تستنى كل 4 سنين الدوره هذه كاس العالم باش تتفرج في الفرق العالميه مع بعضها. شوف المكان الهاتفيه. عسلامه. مرحبا. مرحبا بك. خلنا نظم الأمور. باي خلنا نظم الأمور، تسمع فيا. باي نقصي في الراديو، كلميني على البورتابل باش صوت يوصل واضح ليا وللناس تسمع فينا وليك انت أيضا.
3: أنا كان صوتي
1: ضعيف. سامحيني؟ مسج، خلنا نسمعك بالباي. شكون معايا؟ سيدي
3: عسل.
1: والله ما سمعتك بالباي.
3: شادية
1: عسل. شادية ولا قب يا شادية؟ عارفاوي. منين تكلم فينا؟
3: من بعجيله.
1: بعجيله اللي هي معناها طريق، تقول انت طريق سبيبه هكا؟ الروحيه. الروحيه هكا؟ معناها من زيتون ماشيين الروحيه او الدور على اليسار؟
3: هي بيسكن في الريف البر.
1: في الريف البر. مرحبا بك يا شاديه. مرحبا بك. باهي
3: شاديه.
1: هاي سيسي روحك ونمشي بشوي بشوي. المنتخب التونسي مش يلعب اول مقابله ضد السويد، وتو نسرين كانت لينا اول مقابله مش تكون ضد السويد هك ولا لا؟ المشكله تو نحبوا نعرف البلاد مش يلعب فيها ضد السويد. مش يلعب في كندا والا في الولايات المتحده الامريكيه والا في المكسيك؟
3: المكسيك.
1: وين؟
3: المتحده.
1: ركزي معي شوي، اللي كان فيك في وذنك قولي يعطيك إجابة. خذي وقتك، اسمعين، خذي وقتك.
3: قال
1: لك قولي عادي هولي، عادي هولي، علاش يتعب فيك؟ طب عادي هولي. عدي لي ولدي كل شكون غادي مسج عسلامة عسلامة.
3: الو
1: باه شادي وين مش تلعب اول ماتش؟
3: يا ربي شاء
1: يا شادي يا شادي في الولايات المتحدة الأمريكية تقصدي أنت هك ولا لا؟ في الولايات المتحدة الأمريكية تقصدي؟
3: إيه
1: باه يعطيك الصحة شادي. أول ماتش مش يكون في المكسيك ما هوش في الولايات المتحدة الأمريكية. نشكر برشا شادي تحية ليك تحية لكل أهالي بوعجيلة وتحية لكل أهالي روحية اللي تابعوا فينا عبر موجات إذاعة الكاف. نشوف المكالمة الموالية. على السلامة. على السلامة. مرحبا أهلا وسهلا.
4: بيك يا عايشة.
1: شكون معايا؟
4: عبد اللطيف بن خليفة.
1: سي عبد اللطيف مرحبا بيك.
4: بيك
1: في البلاد. نتكلم فينا؟
4: كيف؟
1: من الكليف. سي عبد اللطيف. البكالوريا تعرف منيح مصطلح ماهوش عربي ماهوش تونسي. هك ولا لا؟
4: اسمع بيك سي
1: باه البكالوريا
4: ايه؟
1: ماهوش مصطلح توصي ولا مصطلح في اللغه والقاموس العربي هك ولا لا؟ حبينا نعرفوا كلمه بكالوريا منين جبناها؟ من اي حضاره جات بالضبط؟ من الحضاره اليونانيه والا الحضاره الرومانيه والا الحضاره الفرعونيه؟ منين جات كلمه بكالوريا؟
4: الرومانيه
1: واللي هي تعني قيادة فرسان أو بداية القيادة. إجابتك سليمة يا سي عبد اللطيف. مشكور برشا على تواصلك معنا عبر موجات إذاعة كيف. نص و 53 دقيقة بعد الأحداث راح بكل مكالمات على رقم 78-227-160 وشوف المكالمة. على السلامة. على السلامة.
5: على السلامة سي نبيل.
1: مرحبا أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا أخوي شحوالك أخوي؟
1: ربي يبارك لك كينا معليك عايشك بارك الله فيك.
5: الحمد لله عادل معاك.
1: سي عادل لقب سي عادل.
5: عاد العلوي معك دائما وبدلنا الأموازي لعك كيف؟
1: مرحبا بك يا سعاد. عاد العلوي نتكلم فينا عاد من الدهماني. مرحبا بك ومرحبا بكل أهل الدهماني سعاد.
5: انا راني ديما معك في البرنامج نبيل هكا ولا هكا.
1: نعرف سعاد انت مستمع وفي وربي يبارك لك ويعطيك الصحة. ما هو احنا شنو اي نجم السين اليوم انتقدت موجود ذات كيف اول مرة فهمتني هكا يوسف الاسم اي هذاك علاش اي اي سعاد هاك المسابح عاد زادت في الدهماني كل يوم نسمع ثم مسبح اضافي.
5: ايوه
1: هاي حاجه باهي على الاقل ينشط شويه نقولوا احنا لو جان غاديك يحبوا شويه المسابح وتبحبحها في الصيف ما كنتش معاهم.
5: ايوه هذا المسبح هكا وين الوحده
1: وين من غير اشاره نعرف من غير اشاره معناها نحن قلنا انه من المعتمدين تشهد موجه نتاع مسابح خواص هما لكن يعطيهم الصحه هي حاجات مزيانه راهو فهمتني.
5: ايوه
1: وباهي حتى رينا حتى كشاف وساعات حتى مظائف ولا مصائف يمشيوا غاديك. باهي عدوت. انا مش نسالك وانت امشي معايا في الخط توا. قديش عندنا من بلديه في الكيف؟
5: من بلديه؟
1: اي قديش عندنا من بلديه؟
5: معناها تابع المعتمديات والولايه
1: كامله. كيما تحب الولايه كامله، قديش فيها من بلديه؟ انا مش نعطيك احتمالات وانت قول لي. فيها 12 بلديه 13 ولا 14؟
5: حط تقريب سي نبيل احنا مش نقولوا لا مكوره ونحن على العارض ولا وشد.
1: نعم
5: خاطر انا مش نعرفهم البلديه المعتمديه قداش من بلديه ما نزلش تو ما عنديش باش نقدم قداش.
1: فهمت
5: باهي. تقريبا
1: 12 باهي. عندك سولد انت في البورتابل؟
5: سولد؟
1: اي
5: عندي شويه.
1: ما نبقى معايا. هاي احسن معايا بلديه كيف؟
5: اي
1: واحد تجروي
5: اثنين
1: دهماني
5: ثلاث
1: سرس
5: اربعه
1: سيقي
5: خمس
1: قلعه سنين
5: ست
1: قلعه الخصب
5: سبعه
1: زدريس
5: ثمانية
1: دكسور
5: تسعة
1: نبر
5: عشر
1: طويرف
5: 11
1: زعفران بهرة
5: هذه جديدة 12
1: هكا هو
5: هكا هو لا عليها أني تربي كيف والله
1: هكا هو أما 12
5: مش أبدا عدة ما تسد لك وقت.
1: أنا سألتك من دون أنا قلت لك قديش عندك أنت في الصوت باش نجم نسموهم وإحنا مرتاحين هذا فعلا عادي جابتك سليمة يعطيك الصحة 12 بلدية
5: وربي يوفقك
1: ربي يبارك لك انت يعطيك الصحة ومشكور برشا يا عادل على تواصلك معنا. شكرا لك يا عادل شكرا لك للقاء تحية لك وتحية لكل أهالي الدهماني وحاجة فرح للناس ديما ثم استثمار خاص صحيح موسمي نعرفه منيح، لكن حاجه مزيانه برشا. اكيد انه رحلتنا مزيت نتواصل معكم اصدقائي لانه نعرف منيح انكم قاعدين تتواصلوا معنا. شكرا ايضا قاعدين تتواصلوا معنا على الباج اوفيسيال فيسبوك راديو كيف، نشكركم برشا. اكيد باش نرجعوا في الجزء الثاني من المنوع نوصل معكم الرحله، نوصل معكم ايضا ايقاعاتنا واجواءنا دائما عبر موجات اذاعه الكيف.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق، وامشي لأقرب بوتيك
3: عندك أورانج.
4: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
0: إشهار.
5: تمام منتصف النهار.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي أن موسم حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال بالجهة يسير بنسق عادي وفي ظروف طيبة، مضيفا أنه سيتم يوم الثلاثاء 9 من جوان الجاري انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين، وذلك بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطب وعوان وفرنانة. انتظمت اليوم بمجمع الصحة الأساسية بالكاف قافلة صحية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين من ولايات الشمال الغربي، وذلك ببادرة من جمعية تونسية للوقاية من المضادات الطبية وجمعية تونس للجميع بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف. تختتم اليوم بمركبة طفولة بالكسور فعالية ملتقى الطفل والمربي تحت شعار معا نحو تكنولوجيا ذكية وآمنة، والذي تضمن أنشطة تطبيقية ومداخلات، وذلك بإشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالكافة. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. يزور تونس بداية من يوم غد وإلى غاية 13 من جوان الجارية وفد دولي، وذلك في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل التثمين الحضاري وشبه الحضاري عبر السياحة. وتعتبر هذه المهمة انطلاقة للأنشطة الرامية لتعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة بين تونس وإيطاليا. شنت اليوم قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وفق ما ذكرت مصادر محلية فلسطينية. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم وزير الداخلية الباكستاني لمناقشة أهم القضايا الثنائية وأحدث المبادرات الدبلوماسية في مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشخاوي.

إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
1: رجعنا شوية الأولد ميوزك أولد سكولز، بتبيع رجعنا شوية المودرن تركينج ليدي، برشا يسمع أحلى ذكريات. بتبيع نحاولوا في المنوع نمزو بين قاعات جديدة وبين قاعات قديمة بين أيضا ذكريات. مرحبا بكم الناس الكل، تفضل دقيقة بعد 12 رحنا مزيد وسمعكم أصدقائي إلى حدود الساعة الواحدة تقريبا. مبقاش برشا وقت لكم أنتم في فقرة المسابقات. أقصد المستمعين أنه على رقم 78-22-60 يتواصلوا معنا، والمسابقة بتبيع جزتها بقيمة وصل قيمة 100 دينار من أداء فضاء فتح ربيعي للديكور وقلاع نوازم الأفراح بمدينة سليانة نسق تصاعدي. ثم مشاركات في المجموعة الأولى، تحييليكم الناس الكل، ونوصل الرحلة فيما تبقى من الوقت مع بعض المكالمات الهاتفية قبل رفع أذان صلاة الظهر عبر موجات إذاعة الكيف لمدينة الكيف وما جاورها. عسلامة.
2: ألو عسلامة،
1: مرحبا
2: وبيتي عايشك. معك شريفة شيرني مكان.
1: مرحبا بك سيد شريفة.
2: وبيتي عايشك وشويك في نبيل.
1: والله الحمد لله، ربي يبارك لك. وين عمالك سيد شريفة؟ شو حوالك انت؟
2: والله الحمد لله عايشك
1: ما شاء الله. هاي شريفة حاضرة المسابقة ولا لا؟
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: ما تقولي انت ما كرح شوي شوي. اسمعني
2: هاتيك
1: باه، ثم بلاصة معروفة بالجبن برش في الشمال الغربي اسمها زلدو. البلاصة دي معبي بالجبن، فيها حتى ناس غاديكة في ديارها عامل خزانات متاع جبن، معناها يبقى بالعام وعامين باش من بعد يولي جبن طبيعي ماك ولا لا. حبيت نعرف معاك زلدو هذي وين موجودة؟ موجودة في وسط مدينة باجة وإلا في تستور وإلا في مجاز الباب؟
2: مدينة
1: باجة لا، هي موجودة 2 كيلومتر على مدينة تستور. مش مشكلة سيد شريف، المهم سمعنا صوتك وانت ربي يبارك
2: وتطول في عمرك،
1: ربي يستر وخيان ويعطيك الصحة. سيد شريفة تواصل معنا منذ حين على رقم 78-227-160، ورحنا أصدقائي مزيد تواصل معكم عبر موجود إذاعة كيف ممكن ما الموالي. عسلامة عسلامة عسلامة. ما ثمش المكالمة، نعتذر منها مع 20 دقيقة بعد ثلاثة. نذكر السادة المستمعين أنه ديما رقم التواصل 78-227-160. عسلامة عسلامة عسلامة، مرحبا بيك. كيف كيف نعتذر المكالمة الهاتفية لأنه نعرف مليح لو ضغط على الأثير ثم مكالمات بتبيع توصل زنقة، توصل عملية ضغط كبيرة على المكالمات. عسلامة عسلامة عسلامة. لا هكا توا ظهري ثم سمون على ياما ضغط ياما بتبيع نفس التوقيت، ربما برشا مكالمات قاعده تصل نصحوا بينا. سادة المستمعين على كل مرحبا بكم على رقم 78-227-160. على السلامه.
2: الو على السلامه،
1: مرحبا
2: معك فتحي سليمي
1: مركز معايا.
2: فتحي سليمي
1: مرحبا بك سادة فتحي، شنو تعمل في حياتك سادة فتحي؟
2: الحمد لله
1: عايشك. شنو تعمل في حياتك؟
2: نعم،
1: شنو تعمل في حياتك سيدة فتحية؟
2: أستاذة القارئ.
1: اي فين معهد؟
2: ابن خلدون.
1: ابن خلدون سيد اسمعني، هي أستاذة فاضة نرحبوا بها ونعتذر منك باش نعلق عليك لأن مش فتحية سليمي تكلم فينا، هي أستاذتنا ونرحبوا بها برشا ونحبوها برشا سيدة فتحية سليمي، وأنه ناخذ صفة سيدة فتحية سليمي عيب لأنه هي نحبوها برشا ونحترموها برشا ونعرفوا صوتها، نعتذر منك. نمشي بالطبيعة تحية كبيرة برشا للسيدة فتحية سليمي المربية الفاضلة اللي كانت تدرس في معهد فرحات حشيد، تحية ليها كبيرة برشا، درس أيضا في معهد النموذجية، والآن بالطبيعة هي سيدة متقاعدة ونوجه لها تحية كبيرة برشا لأنها ربت أجيال ونحترموها ونحبوها ونحبوا صوتها وماذا بينا نسمع صوت فتحية سليمي. عسلامة عسلامة.
3: ألو
1: عسلامة. مرحبا بك.
3: عايشك نورة عرفاوي.
1: سامحيني؟
3: نورة عرفاوي.
1: نورة عرفاوي، مرحبا بك سيدة نورة، شحوالك؟
3: عايشك.
1: منين تكلمي فينا نورة؟
3: من
1: كيف؟ نهار سخون يا نورة؟
3: سخون.
1: نهار بتاع كسكسي ولا لا؟ حضر في جربة وكا عاملين كسكسي وبروشين مو معناها قريب برشا تكون كسكسي في تبرقة. نورة.
3: نعم.
1: أي تبع مليح ولا لا؟ تبع في الكورة وتبع في كل شيء ولا لا؟
3: شوي
1: شوي باه واسعي بالك معاي كاس عان ما خاطر قريب يبدا راه الناس كنت تستنى فيه راه هكا ولا لا؟
3: اي
1: باه باش نسالك يا نوره، عدد الفرق المشاركة في كأس العالم هذا في كندا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية قديش باش يكونوا؟ 48 فريق مشارك، 56 فريق، وإلا 64 فريق.
3: 48
1: سنة. ربي يبارك لك، هكذا تعرف الكورة. نورة يعطيك الصحة، قولك شيء طيبة، ربي يبارك لك وينعم عليك. شكرا لك وتحية لكل ما نعرف نورة عارفين من الكاف، لأن الفرق المشاركة في كأس العالم في المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 48 فريق، وبطبيعة إن شاء الله فرجة طيبة في خلال شهر جوان. عسلامة.
4: عسلامة.
1: مرحبا بك.
4: وبيك يا عايشة.
1: ربي يبارك لك، شكون معايا؟
4: أمان الله بالجسم.
1: أمان الله بالجسم، من كان فينا أمان الله؟
4: برنوسة.
1: من برنوسة. ما دام مش تبع اليوم الماتش مع ضد هدى
4: ولا كنت ان شاء الله عسيف ان شاء الله ترشح البرنوسة، حتى سكيت سيدي يوسف جمعيه به به زوز وليات ياسر مصلي على النبي ان شاء الله يستفاد منهم اولمبيك الكيف، فما كسوا في برنوسة ولا من الساقيه ولا فما برشا ملاعبيه معناتها باهين في النطاق الجهوي، ان شاء الله يستفاد منهم الاولمبيك معناتها، وعلى الاقل كما طلعت اولمبيك الكيف تطلع برنوسة ان شاء الله.
1: ان شاء الله انت ربي يبارك لك ويعطيك الصح. به مش نمشي معاك امان الله. اي سيس روحك معايا. اثناء تعرف في شعب بكالوريا برش يعدوا هك ولا ليه؟
4: اي
1: حابين نعرفوا معاك عدد المشاركين مترشحين لاختبارات البكالوريا دورة 2026. 122,435، 142,435، 162,435. به ننسوها 435، 122,000 وإلى 142,000 وإلى 162,000 مترشح لاجتياز اختبارات البكالوريا.
4: 122,000
1: نقص برشا 40,000 عليها هكا، مش عملنا لك يا أمان الله. ما عندهمش حق يخلوني عدو. ما عندهمش حق يعدو يا أمان الله. إن شاء الله ربي نجح. ربي يبارك لك وإن شاء الله فرجة ميمونة العشية. عايش كاتك الصحة، شكرا لك يا أمان الله. كده بعد وضحيت أمان الله بالجسم من الكيف الغربية، والعدد الجملة المترشحين إن شاء الله بالنجاح نسكن 150,000 435. هذا ديما نذكركم سيد المستمعين أن الرقم التواصل فيه معنا هو 78-227-160. في انتظاركم مصر بقيمة 100 دينار لتياع من أداة فضاء فتح ربيعي بسريا. عسلامة. عسلامة. عسلامة.
5: ألو.
1: مرحبا بك.
5: سمعتيك.
1: عايشك ربي يبارك لك، شكون معايا؟
5: ذات الشيخ.
1: أيه
5: يعطيك الشيخ.
1: ايه انت طلبنا ولا انا نحن طلبناك؟
5: اي ناي طلبت.
1: مرحبا بيك.
5: الله.
1: شكون معايا؟
5: مصطفى يحيوي.
1: من تكلم فيه سي مصطفى؟
5: من تبرق.
1: مرحبا بيك، مرحبا بكل اهل تبرق. او كنا نحكوا عليها معناها المره الجايه ان شاء الله، مش كنا الدوره نتاع كسكسي مزيانه برشا لحد جاي ان شاء الله.
5: اي باهي
1: ما شاء الله. سي مصطفى.
5: نعم.
1: اي مش نمشي معاك. كنا توا نسألوا في بكري شوية، سألنا أنه الماتش الأول نتاع تونس ضد السويد مش يكون في المكسيك هكا ولا لا؟ حبينا نعرف معاك الماتش الثاني ضد اليابان المنتخب التونسي وين مش يكون؟ مش يكون في المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية ولا في كندا؟
5: والله يا كاكا تنقول كاكا يا كاكا الأزهر في كندا.
1: لا مش يكون في الولايات المتحدة الأمريكية للأسف. لا سي مصطفى. سيدي ربي فضلك ويعطيك صحة سي مصفى، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في مدينة تبرقة، مدينة مرجان اللي نحبوها، والمدينة أيضا اللي تحبها الناس كل، خاصة خلال الصيف وخاصة السياحة الشاطئية. إن شاء الله بالتوفيق لأهاليها، لأن انتظارات كبيرة بتبيع الموسم صيفي. عسلامة.
6: عسلامة سي نبيل.
1: مرحبا.
6: عايشك، تحية ليك كبيرة برشا، تحية لكيف اللي رافقك كله معك فتحية عبيدي.
1: مرحبا بك سادة فتحية، شنو أحوالك؟
6: عايش لاباس
1: الحمد لله ربي يبارك لك. فتحية عندك شكون في البكالوري ولا لا؟
6: لا لا ما عنديش، انا عندي بنتي عمناول وما عاودتش العام ما حبش تعاود.
1: فهمتك. ان شاء الله بالتوفيق للنجاح، مش فقط في البكالوري، تنجم تكون حتى في حاجة اخرى.
6: ربي ينجحهم في الحاجات الاخرين الكل يا ربي، ربي ينجح تلامذة الكل اللي في الباك يا ربي
1: ان شاء الله. به فتحية نمشي معك توا. اقل نسبة نتاع مترشحين سنة في البكالوريا في أي شعبة؟ أقل نسبة بتاع مترشحين في شعبة الرياضيات ولا شعبة الرياضة ولا شعبة العلوم الإعلامية؟
6: أقل نسبة يظهر لي، أنا ما عنديش فكرة الحقيقة، أما باش نقول هكيك الاحتمال يظهر لي شعبة الرياضيات أقل نسبة يظهر لي.
7: باه، الرياضيات 8112 يمثلوا 5%، العلوم الإعلامية 18916 يمثلوا 12%، أما الرياضة 1% فقط، 2064 مشارك مترشح البكالوريا، وأقل نسبة هي في شعبة الرياضة مش رياضيات. إجابة خاطئة فتحية، نعتذر منك. عسلامة. عسلامة.
8: هاي سبيسي نبيل.
7: مرحبا، أهل وسهلا.
8: هاي شريفة نواصري.
7: شريفة نواصري، متكلمين فين سيد شريفة؟
8: من
7: كيف شريفة، أقل نسبة كانت في شعبة الرياضة هك ولا لا؟ توا كنت مع فتحية معك انت، أقل نسبة مش مترشحين في البكالوريا في شعبة الرياضة، مش نعرف معك أعلى نسبة وين مش تكون، شعبة الأداب، علوم تجريبية ولا اقتصاد تصرف؟
8: عاود لي، علوم فنية
7: علوم تجريبية، الأداب ولا اقتصاد تصرف؟ عندك إجابة؟
8: اقتصاد تصرف؟
7: ايه، أعطيني إجابة.
8: اقتصاد تصرف.
7: شعبة اقتصاد تصرف هي أعلى نسبة، تقريبا 56201 مترشح بنسبة 16% و 36% سامحوني، وأعلى نسبة موجودة فعلا في الاقتصاد والتصرف. إجابتك سليمة يا شريفة نواصري. شوف مكان من المويدة. عسلامة. عسلامة. عسلامة. مش موجود مكانك معنا بتبيع على الخط، مزال دقيقة دقيقتين موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت محلي مدينة كيف وما جوارها. نأخذ مكالمة. عسلامة. مش موجود المكالمة، نعتذر بتبيع إذا كان انقطعت من المتصل، نعرف نسق مرتين لكن مساش نرضو الناس الكل. إذا كان موجودين معنا على الخط 78 227 160. عسلامة. كيف كيف انقطعت المكالمة، مش مشكلة، احنا هاكا في انتظاركم، فقط نجم نقولوا نعطيكم فرقم فرصة في الدقائق الأخيرة هذه، ثواني الأخيرة اللي انتم فيها معنا. عسلامة. عسلامة. مرحبا
9: بكثر. عايش نبيل، نبيل عيدك مبروك.
7: عايش، ربي يبارك فينا. معك تكون معايا
9: سفيان الكوكي من بوسالم. كلمتي
7: سفيان الكوكي من بوسالم. مرحبا بك يا سفيان، مرحبا بكل أهل بوسالم. الحمد لله. سفيان، نسق ماراثوني، تعرف مليح البكالوريا في تونس بدت منذ فترة الاحتلال للاستعمار الفرنسي من 1891. حبيت نعرف معك أول بكالوريا في تونس مستقلة، أول بكالوريا أجريت فيها الدولة التونسية، 56 57 58؟
9: يقولوا 57 ولا ما نعرف.
7: إجابتك سليمة، فعلا أول بكالوريا دولة مستقلة كان سنة 1957.
10: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
11: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحية لك وناس الكل، تحية أيضا تواصل معنا على الباج وسائل فيسبوك راديو كيف نوجه تحية كبيرة برشا سمير سعيد. شكرا لك، شكرا لك وسيلة حرم دبتي وفية لإذاعة كيف نبيل وفيلي كالعادة صديق البرنامج. يوم سعيد أيضا ناجي حميدي، شكرا لك نجاح المنصر، شكرا لك الناس الكل. ونبيل بالجسم يقول بالطبيعة مادام نسمع فيكم وكل العائلة كلها تسمع فيكم، هب ناني عشيشتي بعيد ميلادها ونهدي لها أحلى أغنية، أغنية عيد ميلادها عبر موجودة إذاعة كيف، أغنية دلول تحياتي.

يا دلو تحياتي يا غدي مهدات ليك لبيد بالجسم كما تتبع على الباجو في الفيسبوك راديو كيف. شكرا لكم لكل تواصلتوا معنا. شكرا أيضا لضيوفنا اللي كانوا معنا أيضا من جلبة الحديث على دورة الكسية ودورة ثقافية سياحية مش نكون شهر الأسبوع القادم 14 جوان في مدينة تبرقة. أيضا الأسبوع القادم مش نكون أيضا في خضم كأس العالم لكرة القدم أكيد أجواء أخرى وأحلى في النصيف. نتمنى بالطبيعة توفيق للمنتخب تونسي. تحيي لكم الناس الكل اللي يحب الرياضة وأيضا نشارة بالنجاح وتوفيق مثل بكالوريا كملوا الثلاث أيام الأخيرة من السياز امتحان بكالوريا وحتى والتوفيق أيضا الكلام ده نشارة مش يكونوا في دورة النموذجية الخاصة بالتسعة أساس والخاصة أيضا بالستة ابتدية. شرحات سعيد للجميع وشارة فرحة عم كل العائلات التونسية. نص ختام الرحلة في المنوعة مش خليكم مع الإيقاعات مع الأرغام مع الأجواء في منوعة إيقاع لحد. نحب نوجد حق كبيرة برشا زميل ناجح في القاعة الفنية جميل نسعد في الكونسولات. وتحية لكم انتم ايضا تواصلنا على الفيسبوك. سفيان كوكري بوسيلة مبروك عليك الوصل قيمة 100 دينار. اكيد انه رحلتنا وجوائزنا مزال تواصل معكم في اللقاءات القادمة. شهر طيبة الى اللقاء.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: تمام، الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة للأنباء، وضمن عناوينها: انطلاق موسم حصاد الحبوب بست معتمديات من ولاية باجة وسط توقعات بإصابة طيبة، قافلة صحية بالكاف لتقصي بعض الأمراض وتقديم توصيات وقائية، وطنيا وفد دولي يزور تونس في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي أن موسم حصاد الشعير والتريتيكال بالجهة يسير بنسق عادي وفي ظروف طيبة، مضيفا أنه سيتم يوم الثلاثاء 9 من جوان الجاري انطلاق موسم حصاد القمح الصلب واللين، وذلك بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطة بوعوان وفرنانة.
2: بالنسبة للموسم الحصاد في ولاية جندوبة، كما نعرف الناس كل معناها حصاد الشعير والتريتيكال انطلق معناها نهار 2 جوان في ظروف حسنة، سير الموسم قاعد يتواصل معناها بخطى ثابتة، معناها نتائج بشر معناها بكل خير. في الحقيقة معناها الأطراف الكل المداخلة معناها في موضوع الحصاد معناها قائمة بواجبها على أحسن معناها ما يكون لحد الآن، معناها الشيء طمن لباس معناها في ولاية جندوبة، إن شاء الله يتواصل هكا حتى ليصير معناها افتتاح الموسم زراعات كبرى بالأخص معناها الحبوب، باش يكون إن شاء الله نهار 9 جوان باش تفتتح سيدة رئيس ديوان معناها الحبوب، معناها باش تكون هناك برنامج ثري فيه زيارات معناها متعددة، باش تكون معناها توصيات معناها من الأطراف الكل. إلى حد الآن أقل ما يقال على الموسم وأنه موسم معناها ناجح وواعد، إن شاء الله يا ربي معناها يوصلها معناها سالمة. تعرف الفلاح يبقى الحقيقة ديما يجي على قلبه الآخر وقت حتى ما يتمان إلا ما يوصل الصابة متاعه للأماكن معناها متاعها.
0: كما انطلق اليوم الأحد موسم حصاد الحبوب بست معتمديات جنوب ولاية باجة، وهي قبلات، مجاز الباب، تستور، جنوب بورسق، ومناطق من باجة الجنوبية ومناطق من تبارة. وسينطلق موسم الحصاد بمعتمدية باجة الشمالية وعمدون ونفزة وعدد من مناطق بورسق وباجة الجنوبية وتبارة يوم 13 من جوان الجاري، وذلك حسب ما أقرته اللجنة الجهوية لمتابعة المواسم الفلاحية بعد قيام الهياكل المختصة بمعاينات للاطلاع على نضج الحبوب التي خصصت لها مساحات تقدر ب 155 ألف هكتار بالجهة خلال الموسم الحالي. وكان موسم حصاد الشعير والتريتيكال قد انطلق يوم الأربعاء الماضي 3 من جوان الجاري بكامل معتمديات ولاية باجة، كما تم فتح مراكز التجميع المصادق عليها في اليوم نفسه. وتوقع رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة عبد المجيد أولاد الصغير في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء بالجهة أن تكون صابة الموسم الحالي طيبة جدا، حيث من المتوقع أن تتجاوز الصابة 3 ملايين قنطار حسب تقديره. ولفت إلى أن ولاية باجة تعد 47 مركز تجميع أغلبها مراكز مصادق عليها، مضيفا أنه تم القيام بجملة من الاستعدادات على مختلف المستويات لإنجاح موسم الحصاد، ومنها القيام بحملات مكثفة لتعديل آلات الحصاد وصيانتها والتحسيس للحماية من الحرائق. اختتمت اليوم بمجمع التنمية الفلاحية بتلمونة بتستور فعالية دورة تكوينية في صنع المنتوجات الغذائية الخاصة بمرضى الأبطن، وذلك بهدف التحسيس بخصوصيات هذا المرض ورفع الوعي المجتمعي، إضافة إلى ضمان النفاذ إلى غذاء آمن وصحي بأسعار مقبولة. مراسلتنا فاتنة تجاني والروبورتاج التالي.
3: عن مشاغلهن تحدثن، تبادلن المعرفة والخبرات، وبجملة من الحلول تطالبن. هن عدد من الحاضرات في هذه الدورة التكوينية.
4: أنا بنتي توا عندها 6 أشهر من اللي اكتشفت المرض هذا متاعها، فما شوية معاناة مانيش عارفة كيفاش نبدأ في ماكلتها. كي سمعت بالفورماسيون هذه قلت خلينا نمشي ونشوف معناتها باش نجم أنا نوفر لبنتي. عمرها 4 سنين، الظروف على خدها
5: سيلياكية، المواد مش متوفرة بالكدا بالكدا، المشكلة ديما عندنا غلاي. احنا ماذا بينا بفروا لنا حتى على أقل المواد الأساسية كما الفيرينا كما الروز. فورماسيون والله حاجة بيها برشا تعاون بالكدي بالكدي.
6: هي دورة باهية وثم قوانين بتاع المنحة هذه 130 دينار أما التوى ما تفعلتش.
3: ولأجل تمكين المرضى من المعارف والمهارات التي تساعدهم على تحسين جودة حياتهم اليومية، انتظمت هذه الدورة التكوينية رئيسة مجمع التنمية الفلاحية بتلمونة بتستور أسمى رويسي.
7: تكوين نهارين في صناعة المرطبات والمملحات والخبز بدون جلوتين للمرضى اللي عندهم حساسية الجلوتين، مرضى الأبطن. المبادرة هذه جاءت في إطار مشروع اسمه تانيت. حاولنا نخدم حملة مناصرة على المشكلة هذه اللي موجودة في جهة الشمال الغربي الكل. عندنا برشا مرضى يلقوا إشكالية إنهم يشريوا المنتوجات هذه اللي هي غالية الثمن وما يعرفوش يصنعوها خاطر الأساسيس نتاعهم صعاب. فقلنا علاش ليه ما تكونش فما مبادرة تكوين مجاني، هم خدينا 15 مريض على الأقل نعاونوهم باش يتمكنوا من إنهم ينتجوا المنتوجات هذه، وزادوا نكونوا منهم عبيد ينجموا ما يكونوا متطوعين ولا متطوعات باش يقوموا بالتكوينات هذه في البلايص الثنائية.
3: وجمعت هذه المبادرة بين التكوين النظري وآخر تطبيقي في صنع منتوجات خالية من الجلوتين.
0: انتظمت اليوم بمجمع الصحة الأساسية بالكاف قافلة صحية للكشف المبكر عن سرطان الثدي عفى الله الجميع، بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين من ولايات الشمال الغربي، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية وجمعية تونس للجميع، وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف. المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور محمد منصف الهواني يضيف:
8: في نطاق تقريب الخدمات من المواقف الطبية لتقصي سرطان الثدي، فما حوالي 300 امرأة تمتعنا بفحوصات الطبية الأساسية وكذلك الفحوصات التكميلية. فما إقبال كبير على القافلة، فما دوز محاور اللي هما تشملها من القافلة. المحور الأول هو تقصي للنساء المقبلات على العيادة اليوم والمتابعة نتاعهم وتشخيص الحالات نتاعهم والإحاطة بهن، والمحور الثاني هو التكوين المستمر لكافة إداراتنا سواء كانت طبية أو شبه طبية أو كافة العاملين. وهذه تظاهرة مهمة ومميزة تعطي أكثر إضافة لمواطنين في نطاق المتابعة على الحالات بتاعهم، أيضا تشخيص الحالات وأيضا الإحاطة بهم من جميع النواحي.
0: ونبقى في ولاية الكاف، إذ تختتم اليوم بمركب الطفولة بالقصور فعالية ملتقى الطفل والمربي تحت شعار ما عن نحو تكنولوجيا ذكية وأمنة، والذي يتضمن أنشطة تطبيقية ومداخلات، وذلك بشرف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالكاف. مدير المركب مهران اليعقوبي يتحدث:
9: ملتقى الطفل والمربي تحت شعار ما عن نحو تكنولوجيا ذكية وأمنة، الهدف الرئيسي نتاعو هو تعزيز التواصل بين الطفل والمربي. بالنسبة لعدد المشاركين ما يقارب عن 80 مشارك بين الأطفال والمربين والإطارات التربوية. بالنسبة لليوم 7 جوان انطلق العمل منذ الساعة 9 صباحا باستقبال المشاركين من أطفال والمربين، فقرة تنشيطية وترحيبية بحضور السيد المتفقد العام محسن العقيلي، ثم انطلقت مداخلة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في استراتيجية التربية والتعليم وإنجاز ورشات تطبيقية. الطفل والمربي يبتكران مشروع تقييم للأعمال واختتام الملتقى بتوزيع شهائد المشاركة.
0: في الشأن الوطني، تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين 8 جوان جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. ويتضمن مقترح القانون جملة من الأحكام الرامية إلى مراجعة وتحديد تحيين الإطار القانوني والترتيبي المنظم للإطارات المسجدية بما يتلائم مع المستجدات التشريعية والهيكلية للوظيفة العمومية في تونس. وتهدف المبادرة التشريعية إلى معالجة الإشكالية المتعلقة بالهشاشة الوظيفية والمالية التي تعاني هذه الفئة وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة لها، فضلا عن ضمان ظروف عمل منصفة تكفل الاستقرار المهني وتراعي خصوصية المهام الموكولة إليها. يزور تونس بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية 13 من جوان الجاري وفد دولي، وذلك في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. وتعتبر هذه المهمة انطلاقة للأنشطة الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة بين تونس وإيطاليا. وسيشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع، إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. وتعد هذه التظاهرة محطة مهمة في مسار تنفيذ التعاون العابر للحدود بين البلدين. ويحظى هذا المشروع بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ويجمع بين أبعاد الإدماج الاجتماعي والفن والتنمية السياحية المستدامة. ضمن أخبارنا العربية، أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم عن استشهاد فلسطينيين جراء قصف

0: اليوم الأحد حملة اعتقالات واقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم الأحد وزير الداخلية الباكستاني لمناقشة أهم القضايا الثنائية وأحدث المبادرات الدبلوماسية في مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن عرقجي ووزير الداخلية الباكستاني ناقش آخر التطورات الإقليمية والدبلوماسية في مسار المفاوضات. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة الظهيرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. اليوم انطلاق موسم حصاد الحبوب بست معتمديات من ولاية باجة وسط توقعات بإصابة طيبة. قافلة صحية بالكاف لتقصي بعض الأمراض وتقديم توصيات وقائية. وفد دولي يزور تونس في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

عسلامتكم ولسكن مرحبا بكم موعد متجدد في بين كلمة ونغمة يجمعنا معكم أكيد مع الموسيقى مع مختلف الأنماط الموسيقية اللي نحاول كل مرة نوعوا فيها باش يكونوا أكيد يلبيوا مختلف الأذواق. نقولوا لكل مستعملي الطريق سيسروا روحكم واحدة واحدة وتوصلوا الناس الكل إن شاء الله بخير. المجازفة ممنوعة سواء مترجل وإلا بالسيارة. الموسيقى ديما حاضرة وديما موجودة ونحاول أنها تكون ديما متنوعة.

تحياتنا ليكم ناس الكل، ان شاء الله الكل تنساوي. اذا كان عندكم اي حاجه هكا مقلقتكم، اي حاجه تخموا فيها برشا، تنساوها وتفكروا كل الحاجات الباهيه وتخموا كيف الحاجات الباهيه، وان شاء الله ميسير لكم كان الباهي. احنا مواصلين معكم بالطبيعه ديما مع الموسيقى في بين كلمه ونغمه. وصلنا مع بعضنا الروبريك ريتم داير اللي اخترناكم فيها اليوم بريانا دامز، باش نسمعوا بعد شويه في كوكتيل مقبل نحكيوا عليه شويه مع بعضنا. بريانا دامز اللي تولد بتاريخ 5 نوفمبر 1959 هو مغني وكاتب أغاني وعازف جيتار ومنتج وممثل ومصور كندي، ويعتبر واحد من الفنانين الأكثر مبيعا في العالم على الإطلاق. كندي من كينغستون أونتاريو، تولد لأب بريطاني يعمل كدبلوماسي عسكري وأم تخدم في مجال الكيمياء. انتقلت العائلة بين بلدان عدة بسبب وظيفة البو، انفصل الأبوين من منتصف السبعينات وستقر هو مع أخوه الآخر عمد أمه في كندا. بدأ الغناء وقت اللي عمره 18 عام من أشهر أغانيه، واحدة أكيد المديم براين دانس حاضر أكيد شو نسمعوها باش نعديها لكم، اللي هي Everything I Do It For You. زادة كيف كيف عمدو Heaven، عنده Summer of 69، وعمدو زادة غناء زادة باش نعديها اللي هي Please Forgive Me، وأشهر ألبوماته Reckless. بدأ حتى التوى أكثر من 65 مليون ألبوم. براين دانس من صفاته واللي هو نباتي واللي هو ناشط في مجال الدفاع حقوق الحيوانات وكذلك البشر، وهو ضد القمع السياسي والجوع، عنده مؤسسة خاصة تحمل اسمه للأغراض الخيرية. خليكم تسرحوا أكيد مع بريانا دامز، عندكم تسمعوا، نرجو معكم بعد شوية.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام، الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. انطلق اليوم الأحد موسم حصاد الحبوب بست معتمدية جنوب ولاية باجة، وسينطلق موسم الحصاد بمعتمدية باجة الشمالية وعمدون ونفزة وعدد من مناطق طبرسق وباجة الجنوبية وتبارة يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك حسب ما قررته اللجنة الجهوية لمتابعة المواسم الفلاحية بعد قيام الهياكل المختصة بمعاينات للإطلاع على نضج الحبوب. اختتمت اليوم بمجمع التنمية الفلاحية بيت المونة بتستور فعالية دورة تكوينية في صنع المنتوجات الغذائية الخاصة بمرضى الأبطن، وذلك بهدف التحسيس بخصوصية هذا المرض ورفع الوعي المجتمعي، إضافة إلى ضمان النفاذ إلى غذاء آمن وصحي بأسعار مقبولة. انتظمت اليوم بمجمع الصحة الأساسية بالكاف قافلة صحية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، عفى الله الجميع، بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين من ولاية الشمال الغربي، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية وجمعية تونس للجميع بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي التي ستنعقد من 22 إلى 27 جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. يزور تونس بداية من يوم غد إلى غاية 13 من جوان الجاري وفد دولي، وذلك في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. عربيا، أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم عن استشهاد فلسطينيين جراء قصف صهيوني أمس شرقي مدينة غزة، كما أصيب 4 فلسطينيين برصاص زوارق الاحتلال الصهيوني اليوم في منطقة العطاطرة ببلدة بيت لهية شمال قطاع غزة. موعد من الخبري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام الثالثة، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة.

بين كلمة ونغمة.

Ah,

تحية طيبة لكل مستمعينا، مواصلين معكم مشوار بتبيع في بين كلمة ونغمة. إذا كان صباح فخري في كل المليحة، احنا مواصلين معكم مع بقية مختنيكم الموسيقى. مقبل حبيت نسلم على الناس كل زي اللي تبع فينا في باج راديو كيف، واللي قدموا أكيد تحية. شكرا لكم الكل. كيما روضة الويلي تقول مساء الخير أمونة، سعيدة نقدم لكم أطيب التحيات وأصدق الأمنيات، رجية لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق لك ولكامل الفريق. وتقول نحب نسمع أغنية لإيهاب توفيق وعشوية ممتعة للجميع. عايش كل، مرحبا بيك روضة. وسيلة حرم زيدة مرحبا بيك، تقول مساء النور مساء الورد. مرحبا صابرين يونسي تقول مساء النور والورد المنصور ومحبة الرسول. تحية طيبة ليك أختي مانو الكامل فريق البرنامج اللي عامل معاك، بالتوفيق للجميع وتحية عاطرة لكل مستمعي إذاعة الكيف. شكرا ليك صابرين وكل كل الأصدقاء. احنا مازلنا معاكم بطبيعة شوية آخر، ويكون موعدنا مع ريبريك سيني كافيه.

0: تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل، مازلنا معاكم بطبيعة شوية، وش يكون موعدكم لحظات بطبيعة، ويكون موعدكم مع روبريك اللي روبريك الموسيقى بطبيعة مع أغاني الحنين. هو الحقيقة الحنين وكنطلق من أغنية اخترتها نتوما مع إيهاب توفيق، مع صديقتنا نهديو لها النغم هذي اللي اخترته. نتوما زادة تنجموا تخليوا اقتراحاتكم كيما تعرفوا، حتى كان اليوم يكونش موجود راه يكون مبرمج إن شاء الله في مختلف الحصص القادمة من بين كلمة ونغمة. احنا وصلنا لربريك سيني كافي، اقتراحنا عليكم لليوم هو هو فيلم معروف الحقيقة، يرجع ل 2019، فيلم الجوكر اللي مازال متفرج فيه، جوكر بطبيعة اللي مازال متفرج فيه ينجم يتفرج فيه، يعتبر من أفلام الإثارة النفسية، فيلم أمريكي من إخراج وإنتاج تود فيليبس اللي شارك في كتابة السيناريو مع سكوت سيلفر، ويستند الفيلم على شخصية دي سي كوميكس بنفس الاسم اللي قام بطولته خواكين فينيكس في دور الجوكر، وتم توزيعه من قبل وارنر براذرز، ومن المقرر كان انه يبدا سلسله افلام من المستقله في عالم دي سي. هذا فيلم اخترناه لليوم باش نخليكم مع اجواء الموسيقى فيلم جوكر. اكيد المغرومين بالافلام مؤكد تفرجوا فيه، مازالوا ما تفرجوش فيه عندكم فاش تتفرجوا، هذا اقتراحنا عليكم اليوم في سيني كافي. نمشي ومع اختياراتنا في أغاني الحنينة.
1: أيوة اسمع مني هالمنظومة، عالدنيا هذه المعدومة ويا ما فيها هو

وهذا اختيارنا الأخير مع ياسمين الخيانفي. صعب علي أنساك يا علي، إن شاء الله كنت متأكدة اللي هو اختيار موفق ويعجبكم. أنا مش خليكم عبقيت المقطع تستمتعوا به، ونتلقى إن شاء الله في مواعيد إذاعية لحقا. باي باي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: الثالثة مساء هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. ينطلق غدا بولاية الكاف موسم حصاد الحبوب مع تواصل حصاد الشعير وتجميعه، وفق ما أكده رئيس الاتحاد منير العبيدية. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بجندوبة لطفي الجمازي أن موسم حصاد وتجميع الشعير وتريتيكال بالجهة يسير بنسق عادية وفي ظروف طيبة، مضيفا أنه سيتم يوم الثلاثاء 9 جوان جاري انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين، وذلك بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطبعوان وفرنانة. هذا وانطلق اليوم موسم حصاد الحبوب بست معتمديات جنوب ولاية باجة، وهي قبلات ومجز الباب وتستور وجنوب تبرسق ومناطق من باجة الجنوبية ومناطق من تبارة. وسينطلق موسم الحصاد بمعتمديات باجة الشمالية وعمدون ونفزة وعدد من مناطق تبرسق وباجة الجنوبية وتبارة يوم 13 جوان الجارية. وهذا حسب ما أقرته اللجنة الجهوية لمتابعة المواسم الفلاحية بعد القيام بالهياكل المختصة بمعاينات للاطلاع على نضج الحبوب التي خصصت لها مساحات تقدر ب 155 ألف هكتار بالجهة خلال الموسم الحالي. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية التي سنعقد من 22 إلى 27 جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحرية بالعاصمة الجزائر. ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. يزور تونس بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية 13 جوان الجاري وفد دولي، وذلك في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضاري والشبه الحضاري عبر السياحة. وتعتبر هذه المهمة انطلاقا للأنشطة الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة بين تونس وإيطاليا. التقى اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وزير الداخلية الباكستانية لمناقشة أهم القضايا الثنائية وأحدث المبادرات الدبلوماسية في مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. شكرا على حسن المتابعة والاستغراق مستمعينا الكرام، نلتقي في تمام الرابعة، إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا بكم، تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. هذه اذاعه الكيف واستوديو الرياضه وزوز مقابلات في المباشره. نهايه الموسم بالنسبه لاطول بطوله في العالم، رابط الشمال الغربي بالكيف. كان ما عندكمش فكره هذه البطوله اللي نتبعوا جولتها الختاميه اليوم 7 جوان 2026. زوز مقابلات في المباشر، مستقبل كيفي برنوسه، هلال برقو، البرقه تستوري، جمعية ساقيت سيدي يوسف، مع ميداني وجلال في المباشر يكونوا حاضرين معنا بعد لحظات. نذكركم بالترتيب: المستقبل كيفي برنوسة 41 نقطة، 39 نقطة لجمعية ساقيت سيدي يوسف، البرقة التستوري 35، العروسة 30، نجم تجروين 25، الجريسة 23 نقطة، مركز السابع لكسرة الرياضية 20 نقطة، القلعة الخصبة في المركز الثامن ب 11 نقطة، نادي سيدي برويس 10 نقاط، وهيل البرقو 6 نقاط. هذا الترتيب قبل الجولة اللي تنطلق بعد لحظات مقابلتها. ونمشي مباشرة الملعب الكيف. ميداني مساء الخير، أهلا وسهلا بك على الخط الأول. عيد
1: مساء الخير حنان، تحية رياضية لك ولكل متابعي إذاعة الكيف. إذا هذا هو ملعب الكيف المستحضن بعد لحظات المباراة النهائية، هي الجولة الختامية لبطولة الشمال الغربي بالكيف اللي تجمع بين مستقبل رياضي ببرنوسة وضيف الهلال الرياضي ببرقو. إذن المباراة مازالت ما تخلصش، وحسب ما يشيروا لي وشير السيد محمد علي التابعي عضو الرابطة، أن المباراة يعني جمعية السياقية وهيل البرق ومستقبل برنوسة يلزمهم ينطلقوا في نفس التوقيت. حاب نعطيك تشكيلة الفريقين حنان. بالنسبة لهيل البرق هذه المباراة تنزل بالتشكيلة التالية: يحيى مفتاح في حراس المرمى مع حسام أبو بكر، آدم العياري، جاسر الجابري، رامي الجزيرو، أمين المازي، ياسين اليحاوي، يسري الطاهري، عيسى البرقاوي قائد فريق، عيسى الرياحي، مروان الطنبري على دكة البدلاء، محمد علي الدريدي على حراس المرمى مع منتصر الناسي، لازم اليحيوي، محمد امين المناعي، طلال بن جازي. ضرب الفريق الثنائي عمر تليدي ومراد الدريدي. المستقبل الرياضي كافي برنوسة يمكن ثم تغيير وحيد على مستوى التشكيلة اللي لعبت امام مستقبل يعني نجم تجروين في هذا الملعب. حراس المرمى الياس الزريبي مع محمد امين بخليل، عبيد الكافي، رابط الفرجاوي، أمان الله السميري، شهاب الحطابي، محمد شاهين حسني، خليل الرباني قائد فريق، حمدي العبيدي، هيثم النصراوي، وعلي بن شادي على دكة البدلاء، أيهم بن غيث مع آدم السويعي، أمان الله بنعزة، محمد صالح العرفاوي، محمد ياسين الشاري، غيث الفرجيسي، بشير الدريدي، ومحمد عزيز الشاري. يدرب الفريق شوقي العياري بمساعدة الياس الخماسي. طاقم تحكيم هذه المباراة من رابطة القروان: حكم ساحر رضا الشويحي، المساعد الأول عمر بريدع، المساعد الثاني عطف عاشوري. يراقب هذه المباراة محمد الطاهر بن سالم من المنستير. طاقم تحكيم رضا الشويحي كان أدار يعني نهار 8 مارس في مكسر مباراة نادي مكسر والدهماني للذهاب لصالح نادي مكسر هدفين مقابل صفر، وكان أداء جد ممتاز. إذا حاليا نرجع لك عند انطلاق المباراة.
0: شكرا ليك. نحاولوا مع جلال عياد إذا موجود. جلال مساء الخير، أهلا وسهلا بك. به جلال لحظات يكون حاضر معنا من ملعب تستور ولقاء البرقة تستوري وفريق جمعية ساقي سيدي يوسف. نحاول الاتصال مع جلال بعد لحظات. كما ذكرت زوز مقابلات مباشر: المستقبل كيفي برنوسة وهلال البرقو والبرقة تستوري وجمعية ساقي سيدي يوسف. جلال مساء الخير، أهلا وسهلا بك. جلال به هاي نرجع لك. ميداني ثم جمهور، ثم عدد من حبي المستقبل كيفي برنوسة، الجولة الختامية. احكينا الأجواء في ملعب الكيف.
1: نعم حنان، إذا جماهير متوسطة العدد تحضر هنا في مدرجات الكيف لتشجيع المستقبل الرياضي بكارنوسة. بالنسبة هي ما تعتبر مباراة هامة وهذا جدا، ما زالت الأعداد اللي حسب ما قاعدين نشوفوا الأعداد بتاع الجماهير ما زالت داخلة في اتجاه المدرجات الرئيسية لملعب الكيف. إذا نظرا لقيمة الرهان بعد ما كسبت جمعية الرياضية بساقية يوسف الاحتراز ضد العروس الرياضية، حصلت يعني زوج نقاط إضافية وبالتالي هزم العروس الرياضية هدفين مقابل صفر، يعني تصبح الفارق بين مستقبل كيفي برنوسة وجمعية ساقي دليسو يعني نقطة فارق، يعني انتصار مستقبل رياضي برنوسة انتصار يساوي الصعود مباشرة إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني، التعادل أو الهزام يبقى في انتظار نتيجة جمعية ساقي دليسو
2: والبرق الدستوري يمكن تزم بالبرق الدستوري يعني يتصر وبرنوسة تزم وتبقى برنوسة تزم تصعد إلى الرابطة.
0: جليل جليل حاضر ميداني خليني نشوف قدموا لقاء البرق الدستوري وجمعية ساقيت سيدي يوسف. مساء الخير جليل، أهلا وسهلا بك.
3: مساء النور حنان، مساء الخيرات لسيدي وكل سادة المستمعين والمستمعات وفي هذا الكيف بطبيعة الحال لحظات قليلة أمور تنظيمية هنا في ملعب تسترول في هذه المباراة، مباراة الجولة الأخيرة لبطولة رابطة شمال غربي بالكاف بين فريق البرق التسوري وفريق نادي ساقيت سيدي يوسف. بطبيعة الحال مباراة كما شار زميل ميدان الوحيشي مباراة تكتسي أهمية كبيرة للفريقين. بطبيعة الحال فريق نادي ساقيت سيدي يوسف انتظر عثرة فريق البرنوسة والفريق بطبيعة الحال البرق التسوري كذلك ممكن يطلع في تقسيم جديد في المرتبة الثانية. على كل حسابات كبيرة هنا في هذه البطولة في الجولة الأخيرة في طاقة الصيف الحار. نعرف البطولة بطولة رابطة شمال غرب الكاف حنان حتى الحلقة الصغير معناتها مش معقول أنه معناتها لاعبين معناتها مركزين على امتحانات الوطنية خاصة امتحان شهادة البكالوريا وفي هذا الطقس الحار وفي هذه معناتها التوقيت متأخر حتى تنتهي بطولة الاحترازات وغير ذلك ويتم إجراء جولة أخيرة في عز الصيف في عز الحرارة. في الحقيقة مراجعة تامة في دعوة مراجعة تامة لرابط الشمال الغربي بالكاف إلى مراجعة مثل هذه التعيينات مثل هذه البرمجات حتى نتفادى لأنه في كل موسم حاليًا تقريبا تتكرر نفس الوضعية بالنسبة لرابط الشمال الغربي بالكاف مقارنة برابط الشمال ببنزرت. مش بشي نمدحه رابط الشمال ببنزرت لكن على الأقل رابط الشمال ببنزرت على الأقل على مستوى التنظيم أفضل بكثير بكثير منظمة برشا رابط الشمال لكرة القدم بالبنزرت. على كل حبيت نرفع قوس حتى نتفادى مثل هذه الأخطاء مستقبلا بالنسبة لإجراء مباريات رابطة الشمال الغربي بالكاف ونحن ننتمي لهذه الرقعة الجغرافية الجميلة نعتز بها. أعطيكم تشكيلتين فريقية بالنسبة لفريق النادي ساقيت سيدي يوسف. في المرمى نجم محمد عزيز الخلافي مع عزيز شبيح، يوسف السواعي، أنيس بنضيف قائد الفريق، يوسف العميدية، شادي الغرايري، محمد أمين الحكيمي، فادي الدروازي، فارس حويجية، بجيس الشيرني ووليد العكمي. مقع البدلاء فريق نادي ساقيت سيدي يوسف محمد زين حارس مرمى حتى الثاني مع أيمن البنوري، معتز المهيوبي، أنور عويشية، أنور عبيد، حكيم ثوبتية، وسفيان الرتيبي المدرب وسيد عبدالسطر الرتيبي. بالنسبة لفريق البرق التسوري في المرمى نجد رامي كليلي مع محمد العياري، أسامة بن حفظ الله، فراس الهمامي، محمد جويدي، محمد أمين الوسلاتي، غاث المغراوي، علي جريدي، جاد الجايد، غاث حسين الطرابلسي ومروان المزوغي. مقعد بدلاء فريق البرق التسوري فيه كان تقريبا حارس مرمى وثلاثة لاعبين، الدين الرياحي حارس مرمى حتى الثاني مع محمد عزيز كليلي، أمين شيخ ويوسف الطرابلسي المدرب السيد ياسر والهزي. طاقم تحكيم هذه المباراة يتألف من المعتز المعيشي حكم ساحة، محمد ياسين مليكي حكم مساعد أول، محمد ضياء العزيبي حكم مساعد ثاني ورقم

0: ينتظروا يعني المراقبين ينتظروا ربما يعني شوفوا عن سي محمد علي السابع تنطلق المباراة سي محمد ولا مازال بكري شوية سي محمد بالطريق تنطلق توا ولا مازال بكري شوية مازال التنسيق مع ملعب تسور مع يعني المراقبين الموجودين في ملعب تسور إذا حاليا طقس هنا مغيب حرارة كانت مرتفعة يعني قبل يعني انطلاق المباراة لكن حاليا انخفضت نسبيا طقس مغيم ربما يوحي بنزول الأمطار وننتظر إشارة حكم المباراة ربما يعني ثواني وتنطلق مباراة من مستقبل برنوسة وهلال بارجو ننتظر إعطاء إشارة انطلاق المباراة وفي هذه الآونة بالضبط الحكم
1: انطلاقة المقابلة في تستور جليل
2: نعم نعم
1: حاليا انطلاق المباراة هناك ملعب تستور. نبدا معاك لحظات في تستور بعد نرجع للكيف تفضل بينك وبين ميدانية.
2: شكرا لك حاليا اذا تنطلق المباراة في الثواني الاولى في هذا الشوط الاول من هذه المباراة الكرة بفريق النادي ساقيت سيد يوسف بفرحال يلعب في الازياء الحمراء تماما وفريق البرق التسور بازياء السوداء والصفراء اللونين المميزين بفريق البرق التسوري ترجع الكرة لفريق كيتيزيوس بأول عملية هجومية التمهيد لشكور تقطع من الدفاع بالنسبة لفريق البرق التسوري وبدأت هجمة سريعة لفريق البرق التسوري ترجع كرة دائما لفريق البرق التسوري في منطقة الميدان الكرة عن طريق اللعب فريق البرق التسوري على الجليد علي جليدي في الدفاع وسام بن حفظ الله يوزع الكره لشكون خطيره ترجع كره لفريق البرق السوري الهجمه او التمهيد لشكون الى 22 مروان المزوغي او حكم الساعه ماذا يقول فما مخالفه لدفاع فريق ساقيت سيدي يوسف يضع كره في مكانها ستلف من الحارس محمد عزيز الخلافي حارس مرمى فريق النادي ساقيت سيدي يوسف ينفذ الكرة في مناطق فريق البرقة السوري تقطع الكرة من جديد من دفاع فريق البرقة السوري ترجع كرة في منتصف الميدان على فريق علي جليدي تقطع له كرة البداية من هجمة لمحمد أمين الحكيمي حضر كرته لصالح فريق النادي ساقيت سيدي يوسف ترجع من جديد نحو فراس حويجية فراس ينقل كرة بالعرض في اتجاه اللاعب رقم 3 العزيز الشبيح تقطع مرة أولى الكرة مرة ثانية ثم تبقى الكرة لفريق البرقة السوري العملية الهجومية لفريق البرقة السوري يتفتح قطع كرة ممتاز جدا باللعب قائد الفريق نسبة مضيف ترجع كرة دائما لفريق نجد ساقيت سيدي يوسف وحكم ساعي تدخل يمنح المخالفة للفريق الضيف نجد ساقيت سيدي يوسف يمنح مخالفة جاية على يمين الحارس فريق البرقة السوري رمي تليلي الجنب بطاقة حال على يمينه ستنفذ الكرة بطاقة حال بعد عملية هجومية يقودها رقم 2 فراس حويجية في تشكيلة فريق النادي ساقيت سيدي يوسف يضع الكرة في مكانها اشكوش ينفذ الكرة يذهب اللاعب رقم 6 وهو الشادي الغريدي سينفذ هذه الكرة بالنسبة لفريق ساقيت سيدي يوسف يعطي الحكم امامه لاعب وحيد من فريق البرقة السوري يعطيه اشارة تنفيذ هذه الكرة بالنسبة لفريق ساقيت سيدي يوسف والكرة لفريق نادي ساقيت سيدي يوسف امامه زوج لاعبين ياتي لاعب اخر من فريق البرقة السوري لتكون جدار البشري التنفيذ كرة خطيرة خطيرة تصويب رأسية من قائد الفريق كاد يفتح النتيجة أليس بن ضياف لولا تألق الحارس رامي كيلي وقف الكرة على الخط النهائي للمرمى والفرصة كبيرة برشا لافتتاح النتيجة بعد كرة ثابتة من فريق النادي ساقيت
1: في توقيت ميدان جليل
2: نعم في توقيت 3 دقائق بالضبط في زمن هذا الشوط الأول النتيجة متعادلة هنا في تسور 0-0 بفرقة السوري
1: والنادي
2: ساقيت سيدي يوسف
1: هاي ميدان
0: نفس التوقيت هنا 4 دقائق لعب ونفس النتيجة 0 مقابل 0 بين المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة وهلال البرقو فرصة وحيدة جاءت المستقبل الرياضي ببرنوسة في الدقيقة الثانية عن طريق عمل بين حمدي بن عبيد العرفاوي وحمدي العبيدي وتصويبة هذا الأخير تمشي مباشرة 6 دورة هي الفرصة الوحيدة لصالح المستقبل الرياضي ببرنوسة باش تعود الكرة بضربة مخالفة لأبناء الهلال الرياضي ببرقو وأول مخالفة

0: اصلا نزيل وياسين اليحيوي بتنفيذ هذه الكره الثابته شبه توصيات مدافعين هلال التقرير بالنصف عن طريق سوق العياري عن تنفيذ ياسين اليحيوي في التنفيذ التغطيه الدفاعيه من زوج لاعبين شوفوا الحارسي وفي بزملائه على خط 18 حكم يعطي اشاره التنفيذ يتقدم ياسين اليحيوي يرفع كره داخل منطقه العمليات وهذه راسيه والحارس ما زلت المتابع ماذا يقول لا ما سمى شيء وترجع كره من جديد في بناء هجومي لابناء عبيد العرفاوي صاحب برنوسه يرفع كره حمدي العبيدي في وسط يطلب لكن الدفاع موجود التغطيه عن طريق عيسى الرياح تسكر من جديد وباهي يتدخل ويرجع جاسم الجابري وماذا يقول الحكم رمي التماس لابناء هلال بارغو على مستوى دائرة وسط الميدان تقرير حسام بوبكر الظهير الأيمن حسام بوبكر يلعب كورة في اتجاه فريق أنيس البرقاوي لكن تتقص منه كورة وماذا ترجع من جديد لصالح ياسين اليحيوي في صفوف بارغو لكن حمد ماهي العملية وممتاز المرور والدفاع موجود ويحط الكورة بامتياز وبصعوبة اللاعب مروان الطنبري مروان الطمري حط الكره في التماس تعب عن طريق عبيد العفاوي في وسط الميدان يلعب مع خليل الرباني كره طويله لكن تمشي 6 امتار من قلب الدفاع رأى في الفازاوي كان يحب يخرج علي بشاد او حمده العبيدي اذا بواضحه مستقبل الرياضي كافي برنوسه يلعب خط 4-3-3 وسط ميدان زوز يعني وسط ميدان دفاعيين وصنع العاب وثلاثة في الخط الأمامي واحد على اليمين واحد على اليسار وواحد قلب هجوم رأب تمشي كارة رأب وتلاهي العملية اتجاه زميله أمان الله السميري السميري تمشي كرة اليمين عن طريق محمد أمين خليل محمد أمين يمشي على الجهة اليمنى يرفع كرة حمدي العبيد داخل منطقة عامل كان بعيد عليه بعيد هو الحارس على مرتين يحيى المفتاح حصل على كرة مرتين يرجع كرة سريعة وباهي العملية تستكمل رباني حمدي العبيد في منطقة العمليات وهذه فرصة تصيبه غريبة من علي بشادي داخل منطقة العمليات حب يحط الكرة في التسعين لكن غير مؤثرة كما يلزم وتمشي مباشرة 6 أمتار باهي العمل اللي قام به خليل الرباني يفتك الكرة يمدها لحمدي العبيدي حمدي في اتجاه علي بشادي بشادي في موقع جد مناسب حد الطريقة الفنية يحط الكرة في 90 لكن الكرة تمشي 6 أمتار لصالح هلال بارغو يمشي قلب الدفاع جاسر الجابري في اتجاه الكرة أو رامي الجزوري يرفع كرة وترجع من خليل الرباني لكن سرعان مفتك وترجع من جديد للدفاع عن طريق حسام بوبكر يرفع طويلة في اتجاه قائد فريق وأنيس البرقاوي لكن الدفاع قبله ممتاز رأف الفازاوي يتألق أمام أنيس البرقاوي مهاجم الهلال ببرق بصرف على الكرة عن طريق رامي تماس لا يخليها لصالح السيدي لا جاسر بوبكر يلعب كرة فاتجاه اللاعب عبيد الرياحي عيسى الرياحي كرة طويلة وثم رأفز وبسميري بالراس من الله سميري رأسية وترجع الكرة من جديد وبوه يرجع للتغطية الدفاعية محمد شاهين حسني في صفوف المستقبل الرياضي بالنصر هذا هجوم وكرة كانت طويلة باتجاه اللاعب علي بشادي اللي كان قبله الدفاع وتمشي هجوم عكس على الجهة اليسرى وين موجود ادم العياري عنده الكرة ماذا سيفعل ما ثمش المساندة البحث عن المخيف الحكم يقول ما ثم شيء من يتقايق لعب وللحد الان النتيجة ما زالت اصفار توصل الكره في اتجاه النصراوي النصراوي تخرج الكره من الدفاع النصراوي في الهجوم هذه المره على الجهه اليمنى قلنا 4-3-3 لمستقبل الرياضي ببرنوس تلعب كره رامي تميس عن طريق محمد امين بن خليل لكن تخرج تمشي كره خارج الملعب وتمشي مباشره رامي تميس لصالح الهلال الرياضي ببرنوس وبالتحديد وين موجود اللاعب ادم العياري يلعب كره طويله في اتجاه امين المانسي لكن الدفاع موجود ممتازة من رأفت ضربة واحدة رأفت الفزلاوي خرج الكرة في الميدان لكن ما سماش أشكون وباهي العملية وهذه فرصة التصويب والدفاع عن طريق رأفت ممتازة تضرب في الدفاع تجي 6 أمتار وامتاز رأفت الفزلاوي في هذه الدقائق في بداية المباراة باش عود الكرة عن طريق الياس الزعيبي يلعب كرة في جهة الفزلاوي عنده كرة لا الحكم يقول تعاد يلعب كرة سريعة مع رأف الفضلاوي لكن الحكم لا يبدل هذه المرة يلعب كرة مباشرة لليمين ونزيد محمد أمين خليل عنده الكرة يرفع كرة طويلة والبحث عن علي بشادي تصد كرة علي بشادي ما سيفعل معها الدفاع ويحط الكرة في الركنية أول ركنية في هذه المباراة في 10 دقائق لعب لصالح المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة.
1: شكرا لك أي جليل. ملعب دستور. ملعب دستور جليل تفضل.
2: نعود للمباراة في لحدنا دقيقة العشرة في هذا الشوط الأول من المباراة من نتيجة متعادلة هنا في تسور 0-0 في هذه المباراة بين فريق نادي سقيط سيدي يوسف وفريق الفرق التسوري. محاولة وحيدة شفناها لفريق سقيط سيدي يوسف، كرة كانت خطيرة تهز رأسية من قاعد الفريق رقم 4 أنيس بغضيف، كانت غلطة الحارس، الكرة تمشي نحو التماس لصالح فريق الفرق التسوري، ستنفذ الكرة عن طريق اللاعب رقم 2 محمد العياري، ينفذ الكرة رمي تماس دائما في منطقة فريق الفرق التسوري، تدخل من اللاعب رقم 3 علي عزيز شبيح، يضع الكرة في التماس يرفع تقريبا 6-7 أمتار، دائما الكرة في ملعبه، ونفس اللاعب رقم 2 محمد العياري يستفيد رمي تماس، ينفذ الكرة في منتصف الميدان، ترجع له كرة لمسة قصيرة مرة أولى بالرأس، ثم ثانية يأخذها رقم 25 محمد الجويدي، يوزع الكرة يبحث عن المهاجم مروان مزوغي، تفتك منه كرة، ترجع كرة لفريق نادي سقيط سيدي يوسف عن طريق اللاعب رقم 4 أو رقم 7 محمد أمين الحكيمي، حكم الساحة يمنح المخالفة للاعب رقم 12 يوسف السويعي في تشكيل فريق نادي سقيط سيدي يوسف في اخر مناطق قريبه لمنطقه منتصف الميدان في منتصف الملعب. التنفيذ من شغل الكوره بالنسبه لفريق نادي سقيط سيدي يوسف، مباراه هامه جدا للفريقين، مباراه حياتها جات نبض بين الفريقين في انتظار قادم الدقائق بطبيعة الحال حتى تكون القراءات من الإطار العامي من هذا الفريق، ومن ذلك وبطبيعة الحال تتغير الخطوط التكتيكية في مثل هذه المباراة مع تمشيا مع التوقيت ومع نتيجة المباراة. كرة التنفيذ مخالفة لصالح فريق النادي سقيط سيدي يوسف، يعطي حكم إشارة التنفيذ، نفذ الكرة في مناطق فريق الفرقة التسوري، تقطع الكرة مباشرة لرقم 10 علي الجريدي، يعكس هجمة لكن تستكمل الكرة علي جريدي، ثم يرجع يستكمل من جديد علي جريدي، يحافظ على الكرة علي جريدي، يحافظ على الكرة يتوخر، يحافظ على الكرة علي جريدي، توزيع الكرة لشكون إلى اللاعب رمز الأمامي، توصل الكرة لهذا اللاعب، يبدأ لاعب أول لاعب ثاني، يرجع الكرة من قشم مساندة، يلقاها في الأخير مع 25 محمد الجويدي، ينقلها بالعرض الكرة اللاعب الفراس الأمامي، لا ما خلاش فراس، حتى علي الجريدي ما خلاش الكرة، حكم الساحة يتدخل، مخالفة لدفاع فريق نادي سقيط سيدي يوسف في هذه اللحظة الأخيرة، اللاعب رقم 6 وهو اللاعب شادي الغرايلي، باش ينفذ الكرة شادي الغرايلي لصالح فريق نادي سقيط سيدي يوسف. لحد الآن إيقاع المباراة بطيء في هذه 13 دقيقة الأولى في الشوط الأول من المباراة، كرة تعود لفريق الفريق سقيط سيدي يوسف، ماذا يقول الحكم؟ لا ما فماش ركنية، طالب بالركنية لكن حكم الساحة كان قريب، حكم الساحة معتز المعيتي يقول رمية 5.50 لصالح فريق البرق التسوري. لحد الآن الكرة 13 دقيقة 20 ثانية في شوط المباراة الأول، النتيجة متعادلة 0-0، وكرة الحارس رامي تليلي حارس فريق البرق التسوري يلعب الكرة، توصل الكرة إلى 19 لاعب جهاد يحضر الكرة جهاد، ثم رياح جانبية بطبيعة الحال لكن ما تقلقش اللاعبين إلا خلال التمريرات العرضية، الكرة تبقى لصالح فريق البرق السوري في منتصف الميدان مرة أولى مرة ثانية، يتدخل 25 محمد الجويدي، أراد اللعب مع زميله رقم 19 جهاد جهيد، يكون كرة أسبق منه وتضيع الكرة في توقيت لحد الآن، أعطيك التوقيت الدقيقة 14 في هذا الشوط الأول من هذه المباراة، النتيجة دائما متعادلة ولفت السور 0-0 بين البرق السوري وفريق النادي سقيط سيدي يوسف.
1: تفضل الميدان.
0: شكرا للاخبار في كيف، ومازال التعادل 0-0 بين المستقبل الرياضي كيف برنوسه وضيف الهلال الرياضي ببرقو، اذا كان اوضح ابناء مستقبل برنوسه وقريب لتسجيل الهدف، لكن نلاحظ انه متماسك فريق هلال برقو لحد هذه الدقائق وخاصة يعتمد على سرعة اللاعب ياسين اليحيوي اللي قلق برشا دفاع المستقبل الرياضي الكافي ببروس هذه فرصة فليس البرقاوي ما سيفعل تستكمل الكرة وترجع للدفاع ترجع من جديد لشاب حطابي الحلول ما سماش أو محمد شاهين حسن باهي العملية تبديل في اتجاه من في اتجاه شاب الحطابي الحطابي الحطابي يستميت على كورته يفوز يتعدى يرفع كورة طويلة ولكن الدفاع موجود والتغذية الدفاعية وحمدي العبيدي في المتابعة وترفع الكرة من جديد لا بلا مستقبل رئيس بن في الهجوم يمشي يتبع ما تخرجش الكرة عن طريق عبيد العرفاوي المطالب بالمخالفة والحكم مقرب العملية ويمنع ضربة مخالفة قريبة من زاوية الركنية لصالح عبيد العرفاوي ويمشي خليل الرجالي للتنفيذ وكل اللاعبين ينزلوا بالهجوم ما فيهم المدافعين زوج لاعبين أمام الكرة عبيد العرفاوي وكذلك خليل الرداني لما سأقول الكلمة ربما يعني عبيد العرفاوي وهو لاعب يسيري وكرة على الجهة اليسرى وسأقول الكلمة الأخيرة لخليل الرداني قائد الفريق الكل يدخل ويرجع ولاعب وحيد يبقى في التغذية الدفاعية وهو عبيد العرفاوي تتحفظ الكرة على طريق الرداني والدفاع موجود وتخرج الكرة ضربة ركنية الركنية الثانية لصالح مستقبل بروسة لكن هذه المرة على جهة اليمنى وخليل الرباني ربما هواج مع عزباته الكرة يمكن حب يبدل الكرة يا ربما ضغط الهوائي غير مناسب للكرة اللي قاعدين يلعبوا بها حاليا في المباراة الرباني فالتفيت على جهة اليمنى الحارس يحيى مفتاح يطلب من زملائه وسمى إشارة رفع زوزي دين هكا مع بعضها وربما تكون في القائم الثاني هذا حتى ما نعرفه أنا يعني كل إشارة لها دلالتها على الكل ترفع الكرة في القائم الثاني والدفاع موجود باهي العملية وتبقى الظاهرة وترجع له من جديد الرباني الرباني عنده كرة ما سيفعل يرفع كرة داخل مناطق العمليات وهذه رأسية والركنية ممتازة العملية للمستقبل الرياضي الكافي ببرنوصة رأسية من اللاعب هيثم النصراوي طويل القامة رأسية من النصراوي والركنية الثالثة وخليل الرباني من نفس المكان باش يعود تنفيذ يعيد الكرة للعب يعني 16 دقيقة لعب مازال التعادل السلبي يسود المباراة وخليل الرباني هو في التنفيذ بساق اليوم لخليل الرباني قائد فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسي والتنفيذ الحكم اعتذار التنفيذ كيف سيكون التنفيذ يرفع كرة داخل منطقة العمليات وراسية ما فيش المتابعة ما زلناش يكون يتبع القائم الثاني ويدخل الحكم ويقول ضربة مخالفة ربما لحارس المرمى يحيى مفتاح يسعود الكرة عن طريق آدم العياري أو جاسر الجابري يرجع الكرة للعب الحكم يعطي إشارة التنفيذ يلعب كرة لليسار وموجود اللاعب آدم العياري آدم العياري يرفع كرة طويلة والبحث على رقم 10 ياسين اليحيوي لكن الدفاع موجود وترفع الكرة من جديد وهذه فرصة تم عملية دفع تم عملية دفع من علي السيادي كان يحب يخرج وجه لوجه لكن الحكم يعني تفضل عملية الدفع دفع المدافع وخرج وجه لوجه لكن الحكم يتفضل ويمنح ضربة مخالفة لدفاع الهلال البرادعي قلت حكم هذا ممتاز يعني تبعت في المباراة كما قلت مكثر والدهماني أدى يعني عد المباراة على أحسن ما يكون وضربة مخالفة يتحصل لها كما ياسين اليحيوي في مرحبه ياسين اليحيوي يتحصل على ضربة مخالفة في الهلال البرادعي حط الكرة مكانها لا يخلاها للظهير الأيمن لحسام مبكر حسام مبكر في إرجاع الكرة للعب يلعب الهجوم لكن بحذر أبناء الهلال ببرقو إلى حد هذه الطريقة دقيقة عفوا تعب كرة على منطقة 18 والدفاع عن طريق رأف موجود العملية وترجع لكن يتدخل يسري الطواهري ويحط الكرة مباشرة رمية تماس على الجهة اليسرى والموجود عبيد العرفاوي في صفوف مستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة على الجهة اليسرى ويرجع حمدي العبيد يشوفوها على الجناح الأيسر وفي وسط الميدان هيثم النصراوي وعلى اليمين هذه المرة علي بشادلي التنفيذ رمي تماس يتقدم الحكم ثم توصيات وربما على مستوى تبديل المراكز ربما سوقي العياري مدرب المستقبل الرياضي بالنوصة مركز كل لعبه على الجهة اليسرى يعني لفريقه يلعب على يمين يعني على الجهة اليمنى لهلال بارك على الكل ربما ثم يعرف لاعبين أو ثم خطة معينة على كل هذه اختيارات المدرب كرة طويلة تخرج تخرج رمي التماس من عبيد العرفاوي تمشي مباشرة رمي التماس فيه للبرد وفي مناطق قطاع عطاس الفريق لعب ننتظر افتتاح النتيجة من هنا أو من هذا أو داخل الفريق، ولكنه في حقيقة الأمر مبنى المستقبل الرياضي نحبوا يطمئنوا على يعني المباراة ويصعدوا هو تسجيل الأهداف ولا انتصار في المباراة، وهذه فرصة والدفاع موجود والمتابعة ممتازة من هيثم النصراوي، وهذه كرة حمدي يتبع حمدي عبيد حمدي ممتازة لكن الدفاع وبكل صعوبة يحط الكرة رمي تماس تمشي كرة رمي تماس لصالح المستقبل الكافي ببرنوسة على الجهة اليسرى تلعب عن طريق عبيد العرفاوي الرباني باهم الرباني ومخطة والدفاع ممتازة عيسى الرياحي يلعب كرة طويلة لكن ما سمحت في الاستقبال يستقبلها الدفاع عن طريق امان الله السميري وترجع الكره والضغط هذه اللحظات لصالح المستقبل الرياضي برنوس الكره على الجهه اليمنى يطلب هيثم النصراوي لقت الكره مرفوعه في اتجاه من حمدي العبيدي او علي بالسيدي لكن الدفاع موجود ويتبع هيثم بالناس هيثم النصراوي على الجهه اليمنى باهي منه يفتك الكره النصراوي يدخل منطقه العمليات يبحث عن مخالفه والكره اسبق منه وتمشي مباشره 6 أمتار لابناء الهلال الرياضي ببرقو جاب المستقبل الرياضي بروس بكل صراحة جوز فرص لكن معرفة كيف يستغلها مهاجمية بيشعود الكرة عن طريق 6 أمتار تحب كرة سريعة لليسار والموجود اللاعب اسم العياري هادم يرفع الكرة بالساق اليسرى لكن الدفاع موجود في الدفاعية ترجع تبديل باتجاه ياسين اليحيوي فاهم من ياسين ممتاز ياسين اليحيوي تسحب الكرة تمشي رمية تماس سريعة يلعب عبيد العفيف ممتاز مع فريق الرباني خليل تبديل كل الجهات اليمنى والموجود الظهير الايمن محمد امين بن خليل او امين الله السميري يقدم ثنائي محور الدفاع امان الله السميري ورأف الفزاوي قاعدين يقدموا في دور ممتاز توصل رأف الفزاوي رأف ما سيفعل يهدي اللعب يلعب كره في وسط الميدان والموجود حمدي العبيدي لكنها توصل بالتحديد شهاب الحطابي باهي من شهاب الحطابي للجهة اليمنى محمد أمين بن خليل يعدي واحد بن خليل يتقدم ما سيفعل يرفع كورة داخل منطقة العمليات ومازالت المتابعة عن طريق عبيد العفاوي لكن يدخل الدفاع تمشي كورة مباشرة ضربة رمية تماس ثم الضغط في هذه اللحظات لأبناء المستقبل الكافي ببرنوصة يطلب الكورة قائد الفريق خليل الريباني ننتظر عودة الكورة تماس كرة ثانية على حافة الملعب على كل بصعود الكرة برمي تماس لأبناء المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة هذه المرة يمشي خليل الرباني لا يخليها للظهير الأيمن تتلعب بسرعة عبيد العرفاوي شهاب الحطابي تبديل ويرجع بها للخلف وموجود رأف تصويبة لكن غير مؤترك تماما تمشي مباشرة 6 أمتار عن طريق الظهير الأيمن محمد أمين بن خليل اللي تصيبته كانت ما كانش مؤطرة كما يجب وتمشي كرة 6 أمتار ورمي الجيزوري جيزوري فيرجع اللعب في مستقبل في صالح إلى البرقو الجيزوري لا ماذا يقول الحكم السم ثم كرة ثانية نعم يتفطلها ترجع كرة ثانية على أرضية الملعب والحكم يتفطلها قبل يعني ما تلعب ضربة 6 أمتار وبالتالي يطالب بإخراج الكرة من الملعب إذا مشعود الكرة الجيزوري رامي الجيزوري يلعب كرة ديما يلعب كرات على الجهة اليسرى موجود آدم العياري ينتظر يوصل الكرة لكن الدفاع موجود أوه والحكم ماذا ضربة مخالفة التحام بسيط والحكم يمنح ضربة مخالفة لأبناء الهلال في مناطقهم هلال بارجو على الجهة اليسرى دائما على الكرة السبت أم الجيزوري أو جاسر الزبري هذه المرة جاسر الزبري بيشرع الكرة لعبها في اتجاه الجيزوري رامي الجيزوري يرجع الخلف يسين الحيوي تصل له كرة يسين الحيوي يكسر على العاب الحيوي يسين يرفع كرة طويلة والدفاع وثم تسلل ممتازة التغطية الدفاعية عن طريق أمان الله سميري والشاهد الأول يرفع الراية معلنين عن تسلل إذا وصلنا 24 دقيقة لاعب يعني نص الشوط الأول ويبقى تعادل أصفار في المستقبل الرياضي كافي برنوسة وهلال برقو
1: شكرا لك أي جديد
2: بنادي مستور دائما نتيجه متعادله 0-0 على غرار مباراه المستقبل الكيف برنوسه وفريق هلال برقو ترجع كره لفريق البرقه السوري لغير لاعب رقيق وخروج استراري المصاب مروان المزوبي وكانوا لامين الشيخ بالنسبه لتشكيله المدرب ياسر والهجمه الكره خطيره لفريق البرقه السوري وممتاز تدخل من كذا قطع المحاوله يوسف حميديه يضع الكره في الركنيه الثالثه لفريق البرقة السوري أول ركنية تأتي على يسار الحارس محمد عزيز الخلافي في تشكيل فريق نادي ساقيت سيدي يوسف. التنفيذ الكرة شكون باش ينفذ هذه الكرة بالنسبة لفريق البرق السوري؟ من سينفذ؟ ممكن رقم 10 وهو علي الجليدي. ننتظر التنفيذ لاعب فريق البرق السوري او الرقم 19 جهة جيد يذهب لتنفيذ الكرة بالنسبة لفريق البرق السوري. قلت على يسار الحارس محمد عزيز الخلافي في الحال في غياب مستقبل الكرة. ننتظر التنفيذ بالنسبة لفريق البرق السوري يضع الكرة في مكانها نفسها فرصة 15 فعلا جهاد سيد هو الذي سيتولى التنفيذ هذه الكرة بالنسبة لفريق البرق السوري. يا حكم شرط التنفيذ نفذها الدخمة الخزية تمر على لاعب 2 و3 و4 و5 وكوكب مدافعي فريق نادي ساقيت سيدي يوسف. وفي الأخير حكم الساعة ماذا يقول رمز التماس رمي التماس لصالح فريق نادي ساقيت سيدي يوسف. مسح حتى لاعب لا مدافع ولا مهاجم. حكم الساعة ماذا يقول رمي التماس للبرق السوري. أمانة لم أشاهد لاعب مس الكرة. تبقى الكرة لفريق البرق السوري. رمي التماس تسديد الكرة داخل منطقة الجزاء تطلع الكرة من الدفاع مرة أولى مرة ثانية وتخرج الكرة لفريق نادي ساقيت سيدي يوسف. بدي الشامي يعكس الهجمة بديس بيعني الكرة التغطية من دفاع فريق البرق السوري في منتصف الميدان غيث المغراوي. غيث المغراوي وحكم الساعة ماذا يقول؟ يمنح المخالفة لفريق البرق السوري لغيث المغراوي. التنفيذ الكرة لشكون؟ لغيث المغراوي رقم 14 بعد تدخل مع دفاع فريق نادي ساقيت سيدي يوسف. وبطبيعة الحال حكم الساحة معتز المعيتي في هذه الدقيقة بطبيعة الحال يعطي يعني وقت مستقطع لنقول دقيقة ما بالنسبة للاعبين بعد حرارة شديدة ولو أن هناك بعض الرياح حقيقة تلطف درجات الحرارة خانقة هنا في السور بتاع الحال. قلت مباراة منذ بداية التعليق وأنه مباراة في تقريبا 7 جوان يعني ننتصف شهر جوان وعادة ما تكون الحرارة يعني في الشمس تظهر 40 درجة إذا كان حرارة في ظل 34 و 35 في الزيتون تقريبا 4-5 درجات وتصبح في حدود 40 درجة. وقفت على اللاعبين في رابطة جهوية لا يستطيعون مجاراة هذه الحرارة وهذا النسق الطويل طويل جدا في بطولة تقريبا في 10 فرق. حنان ننتظر شهر جوان أو منتصف شهر جوان حتى تنتهي هذه البطولة قبل الرابطة المحترفة الأولى بتم تميمها بإمكانياتها بملاعبها بمدارجها حتى للحضور الجماهير هنا مقتصر على بعض الأنصار من أحباء فريق البرق السوري. نعود الوراء بالنسبة لحكم الساحة يعطي قلت رمية 5.50 لفريق نادي ساقيت سيدي يوسف ورمية التماس لصالح فريق نادي ساقيت سيدي يوسف. بسترجع الكرة لصالح فريق نادي ساقيت سيدي يوسف الحارس محمد عزيز الخلافي باش يرجع كرة اللعب بعد راحة بدقيقة ما للاعبين. ترجع كرة لفريق البرق السوري عن طريق رقم 25 اللاعب محمد جويدي باش ينفذ الكرة في مخالفة لصالح فريق البرق السوري. حكم الساحة يعطي إشارة تنفيذ هذه المخالفة. ينفذ الكرة في منتصف داخل منطقة الجزاء تخرج من الدفاع مرة أولى مرة ثانية ويأخذها فريق البرق السوري. وفي الأخير التدخل من دفاع فريق نادي ساقيت سيدي يوسف عن طريق الممتاز رقم 3 يوسف حميدية لاعب عنده خبرة في فريق ساقيت سيدي يوسف. ترجع كرة من جديد حكم الساحة لابد قلت أن تنفذ الكرة من مكانها ولا يضع الكرة في مكانها. قائد الفريق رقم 4 النسبة الضيف يضع كرة في مكانها يلعب الكرة مع رقم 6 شادي الغراري. شادي الغراري شادي الغراري ومش مخالفة حكم الساحة يقول فمش مخالفة فما رمي التماس لصالح فريق نادي ساقيت سيدي يوسف عن طريق 6 أو رقم 2 فراس حويجية يلعب رمي التماس لشكون تمر دفاع فريق البرقة السوري. تخرج من 25 محمد جويدي. محمد جويدي ترجع في منتصف الميدان عن طريق رقم 6 اللاعب الشادي الغالي يبحث على رقم 8 بديت الشيرني بديت الشيرني تقطع له ممتاز الفكرة، لكن القطع الكورة كان ممتاز من محمد العياري نحو بديس الشيرني كان متوقع طريق دون رقابة، لكنه تفطن اللاعب محمد العياري وقطع المحاولة وتعكس الهجمة لفريق البرقة السوري. حتى المراوغة مرة أولى مرة ثانية من 19 جهد جيد بعد المراوغة نجح في المراوغة الأولى والثانية، لكن أثناء تمهيد الكرة ما كان سيء بالنسبة لهذا اللاعب. ترجع كرة مش جديد لفريق البرقة السوري، الكرة طويلة دون عنوان نحو الدفاع فريق نادي سقيط سيدي يوسف، يتدخل الدفاع يقوم بتغطية اللاعب رقم 13 وهو العزيز شبيح، عزيز شبيح نحو رقم 10 فادي الدروازي، فادي الدروازي ورمي التماس، حكم الساعة ماذا يقول؟ يعطي رمي التماس، يعطي رمي التماس، التدخل في الأخير يمنح فريق البرقة السوري رمي التماس اللاعب رقم 2 محمد العياري. نلعب دقيقة 30 بالضبط في زمن هذا الشوط الأول، تبقى نتيجة هنا متعادلة بالتسول 0-0 بين برقة السوري ونادي سقيط سيدي يوسف.
1: شكرا ليك جلال، نرجع ملعب الكيف ميداني.
0: نعم حنان، إذا في ملعب الكيف وصلنا 31 دقيقة لعب بالضبط هنا، ويبقى تعادل 0-0 بين المستقبل الرياضي كافي بالروسا وضيفه الهلال الرياضي باربو. أبرز فرصة جاءت لحمدي العبيدي في الدقيقة 24 وجه لوجه بارتماء راسية، والحارس يتألق يحيى المفتاحي ويتحصل على كورته بكل صعوبة ويفسد هدف كاد يكون محقق لصالح المستقبل الرياضي الكافي بالروسا. ترجع كورة عن طريق أزم العياري على جهة اليسرى، يرفع كورة والطاقة الدفاعية موجودة عن طريق أمان الله سبيري يحط الكورة في التماس. إذا الحكم يعني نفس التوقيت في ملعب تسكورة منع حد دقيقة لاعبين للراحة والارتواء ويبردوا يعني حالة نظرا لحرارة الطقس. ترجع الكورة في هجوم معاكس، حمدي عبيد تصل الكورة، باهي العملية من حمدي، حمدي تبديل كل للجهة اليمنى، المتابعة والطاقة الدفاعية، باهي الطاقة الدفاعية والمساعد الثاني يرفع الراية معلنا عن مخالفة لمدافع الهلال برجو وهو جاسر الجابري، يتحصل على ضربة مخالفة قريبة يعني داخل مناطق العملية، تسمى عملية دفع، لكن المساعد والحكم يعني تفطوا العملية ويمنحوا ضربة مخالفة لدفاع الهلال الرياضي ببرقو اللي بكل صراحة لحد الآن متماسك سالم أموره. يعني تألق الحارس، يعني جات الفرص لكنه يلعب بهذا البال، يلعب بكل ارتساب بكل أريحية، يلعب في مباراة عادية وعادية جدا وكأنه يعني معني بنتيجة المباراة. ترجع الكرة سرعان ما تقص، لكن ترجع من جديد والمحافظ على الكرة، تمشي كرة رمي تماس لأبناء هلال برقو على الجهة اليسرى. آدم العياري في الإرجاع من في الاستقبال، آدم العياري يلعب كرة في اتجاه ماذا يقصد؟ سعاد خاطئ، سعاد لصالح مستقبل الكافي برنوس، هو المجيب محمد أمين بن خليل على الجهة اليمنى، كظهير أيمن بن خليل في إرجاع الكرة اللعب. ومن المنتظر حسب توقعاتي بشير الدريدي اللي سجل في مباراة يعني ضد نجم تجروين، بس تشوفوه في بداية الشوط الثاني يعني ربما يكون مكان اللاعب محمد شاهين حسني. عادة نشوفه شوقي العياري يبدل ظهير أيسر ولاعب وسط ميدان ويقحم مهاجم يعني رابع مع ثلاثي هضامل، يدخل معهم المهاجم بشير أدريدي، تعود الكرة برمي تماس يدخل الدفاع وبكل سهولة وبكل يعني من غير فلسة يحط الكرة رمي تماس، رمي تماس تقريبا من زاوية الركنية يبصيلها محمد أمين بن خليل، وربما يكون التنفيذ طويل. نشوفوا أزول اللاعبين داخل مناطق العمليات. أيضا ظهير الأيسر يدخل عبيد العرفاوي داخل مناطق العمليات معرض للهجوم من المخافة من رمي تماس على الجهة اليمنى، يلعب كرة كما توقعناها طويلة، وهذا حمدي العبيدي والدفاع والتغطية الدفاعية، وعبيد عبيد تمسك منه كرة وبناء هجومي حسام مبكر، مبكر مبكر مبكر يرفع كرة طويلة وباهي الرأسية عن طريق بشير الطواهري توهري لكن الدفاع موجود وتغذي دفاعية وترجع الكرة من جديد لأبناء. وهذا هجوم على جهة يسرى خطير جدا. قل ياسر ياسين الحيوي عنده كرة مسافة على جهة يسرى يقدم يدخل من العمليات ومحاولة مراوغة لكن الدفاع يتفاصل وهي تغذي دفاعية وانزلاقية عن طريق الرباني أو عن طريق محمد دمير بخيري حط الكرة رمي تماس قريبة من زاوية ركنية في مناطق المستقبل الرياضي الكافي بالرياضي ببرنوس تعب كرة طويلة كان يطلب الكرة رقم 5 أمين الماسي لكن الكرة تعب داخل مناطق العمليات وترجع عن طريق ظهير الأيسر وتخرج من جديد رمي تماس عن طريق آدم العياري اللي تحصل على ضربة رمي تماس رمي تماس لأبناء الهلال ده في مناطق مستقبل برنوسة. الحكم يعطي إشارة التنفيذ يمشي آدم العياري يلعب كرة قصيرة هذه المرة مع ياسين اليحيوي لكن زادت الكرة ومازالت ضغط تفتك والحكم يتدخل ماذا يقول يمنح ضربة مخالفة ضربة مخالفة خبرة حكم أنا قلت عنده مستقبل وياد في مخالفة بكثر هو نادي الدهماني ويمنح ضربة مخالفة لحد الآن فمش حتى بطاقة صفراء ويمنح ضربة مخالفة لأبناء هي البرجو قريبة من زاوية الركنية على يمين الحارس إلياس الزعيبي نشوفه قائد الفريق وربما لا يخليها ياسين اليحيوي للتسديد فريقي يمشي خلاه ياسين لاعبين وحده في التنفيذ رابي تماس التنفيذ ربما باش يكون مباشر داخل مرات العمليات ما نشوف المدافعين ادم العياري وجاسر الزابري ورامي الجوري يدخلوا لهذه المخيفه الحكم يعطي اشاره التنفيذ الساق اليوم ياسين ياسين يحيو في التنفيذ الحكم يطلب من الجدار احترام المسافه القانونيه اللازمه يمشي خليل الريباني للطاقه الدفاعيه والحكم الذي يعطي إشارة التنفيذ يقدم ياسين يحيوي والدفاع موجود باهي تغذية دفاعية وترفع الكرة وما زالت ضغط وهذه محاولة تصويب لكن سهلة في تبقى الياس الزعيبي الياس الزعيبي بكل سهولة توصله الكرة وهذه كرة طويلة لكن مخطة داخل ما وسط الميدان وترجع من جديد يتحصل عليها اللاعب ادم وحسام مبكر حسام مبكر ممتاز تك الكره تمشي بين هجوم هذه فرصه الهجوم عبيدي حمدي لعبيد محاوله المرور لا لا لا لا لا لا لا صد الكره اكثر من لازم تفتك منه الكره تفتك الكره كان بامكانه لمس كيف تتجاه علي الشادي او هيثم النصراوي ويتدخل الدفاع وتمشي كره ممتازه من رأس الفزاوي والاخر يتقدم يعني في هذه اللقطه والدفاع حاب يقلب الهجوم سريع لكن رأف الفضلاوي بكرة رأسية يعني بصعيبة ويحط الكرة في التماس ربما يعني كان تكون لكان حصل عليها المهاجم تكون فرصة كثيرة لصالح الهلال الرياضي ببرجو ما تخرجش الكرة ده العملية جاسر الجابري ما سيفعل تستكبر خليل الريباني خليل توصل الكرة واتجاه علي بالشادي باهم بالشادي يرجع بها مباشرة للخلف وموجود عبيد العرفاوي عبيد فاتجاه رأف الفزاوي باهم الفزاوي فاتجاه أمان الله سميري تبديل كل اللي جيت يومنا لكن ثم الدفاع حب يبث على هيثم النصراوي لكن ثم التغذية الدفاعية وباهي العملية من أبناء الهلالي في توقيت حنان 37 دقيقة لعب ويبقى التعادل 0-0 بين الهلال الرياضي ببرغو والمستقبل الرياضي ببرنوس.
1: شكرا لك يا جلال.
2: هنا في 37 دقيقة دائما نتيجة متعادلة تماما كان مباراة مستقبل كيف برنوسة وفريق هلال برغو وأولى انذارات على المنطقة رقم 8 فعلا أولى انذارات المباراة رقم 8 وهو اللاعب محمد أمين الوسلاتي وأولى بطاقة صفراء يرفع حكم الساعة في وجه هذا اللاعب معتز المعيكي حكم الساعة في هذه المباراة المخالفة لفريق نادي ساقيت سيدي يوسف التنفيذ للكرة تنفذ الكرة مباشرة يخرج الحارس يبعد الكرة لمناطقه وتعكس الهجمة لكن ضيع الكرة وتبقى الكرة لنادي ساقيت سيدي يوسف من جديد قطع المحاولة مرة أولى مرة ثانية حكم الساعة يمنح المخالفة 25 محمد الجويدي من جانب فريق البرقة السوري البداية هجمة سريعة لتفوق دفاع فريق نادي ساقيت سيدي يوسف اللعب المباشر بالنسبة لفريق البرقة السوري كرة طويلة في ظهر مدافعين فريق النادي ساقيت سيدي يوسف أرجع كرة من لاعب رقم 6 الشادي الغرائري لشكول الكرة أضيع الكرة بعد مراوغة لكن يستفيد فريق نادي ساقيت سيدي يوسف من رمية التماس في مناطق فريق البرقة السوري استفاد منها رقم 2 اللاعب في راس حويجية أرجع كرة دائما لفريق نادي ساقيت سيدي يوسف عن طريق رقم 6 اللاعب الشادي الغرائري يلعب الكرة باتجاه يوسف الساعي دخل خطيئة خطيرة المحاولة، ممتاز خروج الحارس، ممتاز جدا، ممتاز خروج الحارس فريق البركة السوري، رامي الكيلي ويفسخ هدف أمام مهاجم فريق النادي ساقيت سيدي يوسف، خطيرة كانت محاولة ثانية لفريق نادي ساقيت سيدي يوسف لافتتاح النتيجة، لكن التصدي ممتاز وخروج وتمييز ممتاز جدا من حارس فريق البرق التسوري، كانت محاولة المدافع مدافع فريق النادي ساقيت سيدي يوسف. على كل الركنية ستنفذ عن تاريخ رقم 12 يوسف السواعي، والركنية ستنفذ عن تاريخ رقم 10 فادي الدروازي، هو الذي سيتولى تنفيذ هذه الكرة، يضع الكرة في مكانها فادي الدروازي ويساعد في تنفيذ الركنية لصالح فريق نادي ساقيت سيدي يوسف. حوار كبير داخل منطقة الجزاء لفريق النادي ساقيت لفريق البركة السوري، تنفيذ الكرة في القائم الأول، وخرج حارس ومدير الدفاع بعد الكرة، يبعد الكرة دفاع فريق البركة السوري، وضغط للحظات على دفاع فريق البركة السوري من جانب فريق نادي ساقيت سيدي يوسف، تنفيذ الكرة ترجع كرة لرقم ثلاثة اللاعب يوسف حميدية، يوسف حميدية حكم الساحة ماذا يقول؟ رمي التماس مجددا لنفس اللاعب يوسف حميدية باش ينفذ رمي التماس لصالح فريق النادي ساقيت سيدي يوسف، بعدكم باش ينفذ نفذ الملائية مع اللاعب رقم سبعة محمد أمين الحكيمي، ترجع له من جديد وهذه المرة تضيع الكرة على فريق نادي ساقيت سيدي يوسف، حكم الساحة يمنع رمي التماس لصالح فريق البركة السوري، تلف الكرة في اتجاه 17 اللاعب غسان الترابلسي، إذا تجمع لفريق البركة السوري، غسان عبر كورته، فما لمس يد فم بنقة صفراء، فعلا لمس يد واضح في اعتراف بالكرة باليد، وحكم الساحة يمنح المخالفة والإنذار إلى اللاعب قائد الفريق رقم أربعة أنيس بن ضياف، إنذار بإنذار تعادل على مستوى الإنذارات تماما كتعادل على مستوى النتيجة الحاصلة إلى حد الآن في هذه المباراة بعد تقريبا 41 دقيقة بالضبط في زمن هذا الشوط الأول، تبقى نتيجة متعادلة 0-0 بين برقة السوري ونادي ساقيت سيدي يوسف.
1: هاي ميزين
0: 41 هنا في الكاف وما زال تعادل 0-0 بين مستقبل الرياضي كافي بارنوس ووظائف الهلال الرياضي ببرقو. أخطر لاعب وأحسن لاعب في سور الهلال هو اللاعب ياسين اللي يحاول يقلق برشا دفاع مستقبل برنوسه، وهذه هجوم مع كوره ويدخل الدفاع عن طريق عبيد العرفاوي، وباهي الدفاع بكل ثقه واريحيه اللي يلعب بهم، هذه كره طويله في اتجاه يسري طهري، يسري طهري لازم تكزين منه الدفاع، ترجع الكره من جديد الريباني، الريباني ما يستيفعل كره جيش شباب الحطابي، محمد سعيد حوسي يطلب كوره لكن على جهه اليمنى يمشي محمد امين بخليل، بن خليل يتفوق الدفاع ما تخرجش الكره رقم 8، بن خليل مازال يقاتل على الكره، بن خليل يتحصل على كورته ممتازه بن خليل يرفع كوره بالساق اليسرى سهله
2: ملعب تسور ملعب تسور
1: تفضل جليل نسمع فيه.
2: افتتاح النتيجه للبرقة السوري، افتتاح النتيجه محمد الجويدي يفتتح النتيجه في زمن هذا الشوط الاول، كانت مخالفه تقريبا من 45 متر، استغل عمل رياح سدت كرة غلطت الكرة الحارس محمد عز خلافي، وافتتاح النتيجة هنا في التسور للبرقة التسوري أمام فريق نادي ساقيت سيدي يوسف.
1: شكرا لك هاي مدين.
0: شكرا لكما. إذا والفرحة في مدرجات الكاف، مدرجات ملعب الكاف، ربما يعني سمعوا نتيجة ملعب تسور وساقيت سيدي يوسف، وبدت الهتافات والتشجيعات من جماهير الكاف يعني اللي قاعدين يتابعوا فينا من مدرجات الكاف. اذا باش تعود الكره 43 دقيقه لعب، وبهذه النتيجه تصبح مستقبل برنوسه يعني الساعد حتى بالتعادل او بالهزيمه، على كل رأف الفضاوي ترجع له الكره امامه رقم خمسه محمد شاهين حسني توصل له، لا محمد شاهين حسني توصل له كره، حسني شاهين يلعب كره في وسط خليل الريباني قائد فريق الريباني، كره في اتجاه حمدي العبيدي باهي العمليه، حمدي شد الكره ياسر حمدي حب يدخل يحب يراوغ يحب يعمل برشا حوايج زيده على كل هذا هجوم هيك حذيري خطير ويمر، لا ممتاز الدفاع ممتاز عن طريق اللاعب رائف الفوزاوي اللي صد امام ملاعب كان يعني راهو كان بامكانه يخرج وجه لوجه، وهذه فرصه من هناك رئيس النصراوي والتصويب والرسمي والمطالبه بضرب الجزاء، المطالبه بضرب الجزاء يقول ثم لمسه يد، والحكم يعني المساعد اقرب له واوضح له الرؤيه، وثم لاعب يعني من مستقبل كافي بالروسة وربما قاعد ملقى على ارضيه الملعب باش يتحصل على الاسعافات اللازمه وضربه ركنيه الرابعه في هذه المره باش يمشي الظهير الايمن عبيد العرساوي لتنفيذ هذه الركنيه، وهذه الفرصه يستغل ابناء الفريقين نظرا لحراره الطقس يعني تحاولوا كل بشرب قليل من الماء 45 دقيقه صعيبه معنا مخذوله محل وقتا على كل ما تتاح الفرصه يعني نظرا لحراره الطقس هنا بملعب الكيف، ونعرف انه عشب اصطناعي تزيد حراره في ارضيه الملعب. القوم لاعب الاولمبيك مستقبل الرياضي الكافي برنوسه سلامات في الدقيقه الاخيره 45 دقيقه لعب، هنا ما نجموش نعرفوا الوقت اللي يضيفوا حكم المباراه لانه ما فماش حكم رابع في مثل هذه المباريات، يبقى التقدير لحكم المباراه اللي قايم دوره الى حد هذه الدقائق كما يجب. رضا السويحي يعني صوت اول ممتاز على مستوى الروح الرياضيه وعلى مستوى التنظيميه، يعني حكم مباراه يدير هذه المباراه يعني بكل اقتدار ما فيش حتى بطاقه صفراء نظرا لاهميه الرهان وقيمه المباراه، لكن الحكم ماسك الامور على احسن ما يكون والامور التنظيميه على احسن ما يكون. ثلاث دقائق لعب يشير لي اخنا محمد علي التابعي عضو الرابطه بانه الحكم سيضيف ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع، دخلنا في الدقيقه الاولى في الوقت البدل الضائع باش تعود الكره بضربه ركنيه لصالح مستقبل الرياضي الكافي بالروسه، وعبيد العرفاوي على الجهه اليسرى سيرجع الكره للعب، عبيد العرفاوي على الظهير الايسر يعني بالساق اليسرى باش يقوم بالتنفيذ ننتظره. لا ما هوش الظهير الايمن على ما يبدو حمد امين بسليل هذه المره سيرجع الكره للعب، الحكم يعطي اشاره التنفيذ، تلعب كره داخل مرات العمليات والدفاع والتصويب مره اولى مره ثانيه، وضغط هذه اللحظات على دفاع الى البرق وترجع الكره من جديد لابناء مستقبل بروس. ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل حسني؟ تصويب لكن الدفاع موجود، شهاب الحطابي كان بامكانه لعب الكره مع زملائه لكن خير التصويب وترد بالدفاع وترجع الكره مرتدتش مباشره لياس زعيب، لياس زعيب باتجاه الريباني قائد الفريق الريباني وصل في اتجاه محمد شاهين حسني، يلا حسني من هناك على الجهه اليسرى يسمع كظهير ايسر حسني محاوله او مخطا وضرب خطا، ضربة قطع واضحة الحكم يتغافل عليها وتمسك الكرة، خطير هذا الهجوم عن طريق الطواهري على جهة اليمنى، ما سيفعل هو والمخاف والبطاقة الصفراء الأولى في هذه المباراة لخليل الرباني، الورقة الصفراء في الوقت البدل الضائع من دخل الدقيقة الثانية، قلنا خطير جدا الهجومات المعاكسة لأبناء الهلال الرياضي ببرغو يسري الطواهري وكذلك على الجهة اليمنى كذلك الجهة اليسرى ياسين اليحيوي يرفع
1: نفسه. شكرا لك ميداني، لحظات ورجعي للملعب الكيف وملعب دستور تمام الرابعة على موجاتنا كفية في موجز لأهم الأنباء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
4: شكرا حنان، مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تستأنف غدا الاثنين الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية والتي انطلقت يوم الأربعاء الثالث من جوان الجاري وتتواصل إلى غاية العاشر من جوان على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجارية. ينطلق غدا بولاية الكاف موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين مع تواصل حصاد الشعير وتجميعه وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي. انطلق اليوم موسم حصاد الحبوب بست معتمديات جنوب ولاية باجة وهي قبلات ومجز الباب وتستور وجنوب تبرسق ومناطق من باجة الجنوبية ومناطق من تبارة، وسينطلق موسم الحصاد بمعتمديات باجة الشمالية وعمدون ونفزة وعدد من مناطق تبرسق وباجة الجنوبية وتبارة يوم 13 من جوان الجاري، وذلك حسب ما أقرته اللجنة الجهوية لمتابعة المواسم الفلاحية بعد القيام الهياكل المختصة بمعاينات للاطلاع على نضج الحبوب التي خصصت لها مساحات تقدر ب 155 ألف هكتار بالجهة خلال الموسم الحالي. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية التي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بالعاصمة الجزائر. ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة الأسواق الجزائرية. أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم عن استشهاد فلسطينيين جراء قصف صهيوني أمس على شرقي مدينة غزة. وأفادت المصادر بوصول شهيدين إلى مستشفى الشفاء الطبية نقلتهما فرق الإسعاف ارتقيا أمس جراء قصف صهيوني في حي الزيتونة جنوب شرقي مدينة غزة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز الخامسة. عودة معك حنان.
1: شكرا كثير جين. قربنا نهاية الأشواط في ملعب الكيف وتستور ميداني
0: ثواني حكم براد رضا شويحي على نهاية الشوط الأول هنا في الكيف بعد أن أضاف ثلاث دقائق على نتيجة التعادل السلبي صفر مقابل صفر بين المستقبل الرياضي كيف بروسا والهلال الرياضي ببرك. إلى اللقاء، نلتقي في الشوط الثاني بإذن الله.
1: شكرا لك جليل.
2: نعم، حكم الساعة منذ دقيقة أو نصف على نهاية الشوط الأول بتقدم فريق البنك السوري أمام فريق النادي سقيط يوز 1-0. الإمضاء محمد جويدي في الدقيقة 42 وإن شاء الله نلتقي عند لقاء الشوط الثاني.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. الـ4:04 نسمع نغم عيد ورجعين نواصلوا الأشواط الثانية والجولة الختامية لربيت الشمال الغربي بالكيف.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

0: راديو الكف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

راديو الكيف. تقبل الله صلاة الجميع. رفعنا على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جورها. لحظات باش نرجعوا لملاعب ربيعة الشمال الغربي مع انطلاق الأشواط الثانية. الجوز لقاءات نتبعهم في المباشر، لقاء المستقبل الكيفي برنوسة وهلال برقو، ولقاء ملعب تستور والبرق البرق التستوري وجمعية ساقيت سيدي يوسف. نذكر هدف مقابل صفر للبرق التستوري نتيجة الشوط الأول، وتعادل دون أهداف بين مستقبل كيفي برنوسة وفريق هلال برقون. ذكر هي الجولة الختامية بالنسبة لربيعة الشمال الغربي بالكيف. نرجع أنغام العيد في انتظار يرجع معنا ميداني من ملعب الكيف، وكذلك جلال عرفاوي من ملعب تستور.

0: راديو الكيف. أو 23 دقيقة على موجاتنا. مرحبا رجعين مع انطلاق الأشواط الثانية في مقابلات رابط الشمال الغربي بالكيف الجولة الختامية. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف في مناطق الشمال الغربي. نعرش ميداني انطلق الشوط الثاني في ملعب الكيف لقاء مستقبل الكيف في بانوسة وهلال برقو وإلا مازال.
1: جددك التحية حنان لك.
0: مرحبا بك
1: المستمعين. مازال ما انطلق الشوط الثاني، ثم تغيير حصل في سوء مستقبل النادي الرياضي كيف برنس، وهو كان منتظر كما قلت يعني في بداية الشوط الأول. بشير الدريدي يأخذ مكانه، يعني مهاجم يأخذ مكان لاعب وصنع ألعاب شهاب الحطابي الممرن سوق العيار كيف مباراة الجرين بشرع بالكل في الكل من أجل يعني تحصيل النتيجة أو افتتاح النتيجة، ويعني ويتهنى مباشرة على الصعود إلى الرابطة الثالثة مستوى ثاني. نرجع لك حنان مباشرة وفي هذه الآونة بالضبط الحكم يعطي إشارة انطلاق الشوط الثاني.
0: به خلينا نشوف جلال انطلق الشوط الثاني في تستور. مساء الخير من جديد.
2: مرحبا بك حبيبي خشر بيك، تحية لك وكل سادة المستمعين والمستمعات وفي راس كيف. انطلق الشوط الثاني من مباراة فريق البرق التسوري والنادي ساكت سيدي يوسف تماما كتوقيت انطلاق مباراة المستقبل كان البروسة وفريق إلى البرق.
0: شكرا لك. نرجع لك الكيف ميداني لحظات معاك ثم نرجع الملعب تستور. تفضل.
1: شكرا. وطبق الكورة ومنذ لبسه الكورة جاب لقطر اللاعب البشير الدريدي توغل على الجهة اليمنى حاول يدخل يوزع الزميل، ولكن الدفاع بكل صعوبة يعني يخرج هذه الكرة بصعود الكرة برمية ميت عن طريق محمد أمين الخليفي يرجع بالكرة للخلف، والموجود محمد شاهين حسن. محمد شاهين حسن عنده كرة، محمد شاهين يلعب ترجع له كرة من جديد يرجع بها للخلف، وين موجود سامر أو أمان الله السميري تمشي الحارس المرمى الياس زعيبي. الياس زعيبي يجري كرة من هناك على الجهة اليمنى توصل كرة في وسط الميدان. حمدي العبيد، حمدي العبيد عنده كرة ما شاف علي راو، حمدي يقدم عنده الكرة، حمدي يراو يدخل مرة العمليات به التمرير ثم تسلل، ثم تسلل، ثم تسلل لصالح المستقبل لصالح إلى البرقو، والحارس يتألق حتى يعني تسلل تلعب كرة سريعة بين اللاعبين جسر الجابري ورامي الجيجوري. الجيجوري ترجع له الكرة يطلب هذا من العياري كرة الجهة اليسرى متسلوش، وهذه كرة طويلة والبحث على بشير الطواهري. الطواهري لكن يدخل الدفاع وترجع الكرة من جديد، وما زالت خليل الريباني المخالفة لمن يقول حكم المباراة، حكم المباراة يمنح ضربة مخالفة لأبناء هلال برقو. أثر الدخل الأخير من قائد فريق مستقبل رياضي كافي برنوسة خليل الريباني. إذن يمشي لتنفيذ عيسى الرياحي. الحكم ماذا يقول؟ يطلب الإسعاف، يطلب التدخل لإسعاف اللاعب الهلال البرقو اللي تعرض إلى إصابة منذ لحظات. إثر الدخل خليل الريباني لاعب وسط ميدان وقائد فريق المستقبل الرياضي الكافي بالروسي. قلت بشير الدريدي مش يخلق الخطر أكيد جدا، شفناه في مباراة التسويق خطير جدا، عنده مراوغات تصويبات يعرف كيف مركز يعرف شغل، وهذا هو المطلوب. وخليه أنا حسب ما أتصور أنه الممرن شوقي العياري خليه يعني بزمة للشوط الثاني نظرا أنه باش يكون لياقته البدنية على أحسن ما يكون، وباش يعطي إضافة أكيد جدا لفريق مستقبل رياضي كافي بروسة. حنان ثلاثة دقائق لعب في زمن الشوط الثاني وصفر صفر بين هلال برقو هو مستقبل بروسة.
0: شكرا لك يا جلي.
2: شكرا لكم. هنا في التوقيت هنا في تسوق ثلاثة دقائق في هذا الشوط الثاني دائما نتيجة التقدم لفريق البرق التسوري بهدف مقابل شوط صاحب هدف محمد الشهيدي في الدقيقة 42 من الشوط الأول. وحكم الساعة ماذا يقول؟ يمشي ينادي معاش ممكن إذا بنك بدلاء فريق نادي ساقيت سيزيف أو مدرب المدرب عبد الستار مدرب فتح يعني التنبيه الشفوي على المدرب، يقول لابد من يعني كل لاعبي في مكانهم في مقعد البدلاء. كرة تعود لفريق نادي ساقيت سيدي يوسف تنفيذ رمي تماس ترجع كرة لشكور إلى رقم 12 رقم 12 اللاعب يوسف السويعي في تشكيلة فريق نادي ساقيت سيدي يوسف باش ينفذ رمي التماس في منتصف الميدان تقريبا في منتصف الميدان لا تغيير سوى تغيير اضطراري بالنسبة لفريق باقة السوري التغيير الاضطراري خروج مروان المزوغي وتعويض باللاعب أمين شيخ في حين المدرب عصام ترتيب المدرب فريق نادي الساقيت السيدي يوسف أبقى على نفس التشكيلة اللي لعبها منذ انطلاق المباراة كرة تعود لفريق باقة السوري عن طريق علي جريدي يبعث على المرور لمرش يتفطن قائد الفريق أنيس بوذير يقطع المحاولة بهجمة سريعة لفريق نادي ساقيت سيدي يوسف ثم المخالفة واضحة المخالفة على لاعب فريق النادي ساقيت سيدي يوسف بطبيعة الحال من لاعب رقم 8 ينتظر حكم الساعة ماذا يقول يعني معش كان عنده هو انذار رقم 8 بلي عنده انذار معش أو انظر لاعب آخر على كل الكرة حكم الساعة يضع الكرة في مكانها تنفيذ المخالفة لصالح فريق نادي ساقيت سيدي يوسف موش اللاعب انذار رقم 8 في البرقة السوري موش ذاك اللاعب ننتظر مدير 18 اللاعب فارس الهمامي هو حصل على انذار في تشكيلة فريق البرقة السوري المخالفة خطيرة انتبه المخالفة لصالح فريق نادي ساقيت سيدي يوسف التنفيذ لرقم 6 وهو شادي الغراري حكم الساحة مش عطيه شرط تنفيذ لنفذ الكرة الشادي الغراري مع اللاعب التنفيذ الكرة ممتاز والاعتراض من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية وترجع يوانس حكم من جانب فريق نادي ساقيت سيدي يوسف الكرة لشكون التماس بحث على المهاجم الرقم 8 باتيس الشيرني لكن الكرة كانت أسبق منه وخرجت كرة رمت التماس لصالح فريق البرقة السوري التنفيذ لرقم 8 محمد بن يوسفتي باش ينفذ الكرة بالنسبة لصالح فريق البرقة السوري في الحال المرتبة الثانية قد تهم فريق البرقة السوري لكن لابد الانتصار 3-0 على فريق نادي ساقيت سيدي يوسف إذا كان أراد هذا هدف تعادل أعتقد هدف تعادل فعلا هدف التعادل لفريق النادي ساقيت سيدي يوسف خطأ في إرجاع الكرة ويتمكن نادي ساقيت سيدي يوسف من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب ستثبت رقم اللاعب اللي سجل بالنسبة لفريق نادي ساقيت سيدي يوسف أعتقد رقم 7 يبقى رقم 7 لأنه أعرف واجب خطير جدا محمد أمين الحكيمي فعلا حنان محمد أمين الحكيمي في الدقيقة 7 بالضبط من زمن هذا الشوط الثاني يتمكن من تعديل النتيجة وفسخ عهد من جديد 1-1 بين فريق البرقة السوري وفريق نادي ساقيت سيدي يوسف.
0: شكرا لك أي ميدان.
1: شكرا لكم. أيضاً الفريق طاق لعب هنا في زمن الشوط الثاني يبقى تعادل 0-0 بين المستقبل الرياضي برنوسة وهلال برقو. تغيير حصل منذ حين ودقيقة 7 دخول اللاعب محمد أمين المناعي في صفوف هلال برقو وخروج اللاعب مروان البنطري. إذن وحكم مباراة يوقف هذه المباراة وسمى حديث بينه وبين كاتب عام مستقبل الكافي ببرنوسة ربما يعني هناك من أو ثم ربما احتراز على اللاعب لدخل قاعدين نثبتوا حوار بين قائد الفريق وكذلك طاقم تحكيم المباراة وكاتب عام الجمعية جمعية برنوسة وربما نمسوا جمعية الساقية و يعني نشوفوا الملعب الآخر حالا حتى نثبتوا في الأمر السم هنا في ملعب الكاف بالضبط.
0: بيه نرجع لك جليل تفضل.
3: زيادة فرام خلطة ونمرح ديش ما هوش نقص الجيور جليل بيربيكاسيون
0: جليل
1: حنان
0: نعم شكون
1: حنان
0: نسمع فيه
1: على ما يبدو تم احتراز على اللاعب اللي دخل المذوحين محمد أمين المناعي يعني على ما يبدو حسب يعني في عملية تثبت داخل حجرات الملابس يكون محمد أمين المناعي رقم 11 وطوّد خل رقم 11 وربما كاتب عام وأبناء المستقبل برنوسة يثبتوا محكم شامل واحتراز وربما يعني يصوروا حتى هذا اللاعب مع قيدي الفريقين على كل انتظروا القرار اللي بس يأخذوا حكم المباراة هنا في حوار مع قائد فريق الهلال الرياضي ببرغو. على الكل تبقى الامور الاجازه موجوده والنجم يقوم بعمليه التثبت الثانيه. على الكل هذا يبقى قرار لحكم المباراه وانتظار عوده اللعب. نرجو جلال حنان.
0: جلال
2: شكرا لكم. العوده للمباراه هنا في تحصور في توقيت 10 دقائق في زمن هذا الشوط الثاني دائما نتيجه التعادل هدف مقابل هدف. المبادره بالتسجيل كانت لفريق البركة السوري عن طريق اللاعب محمد الجويدي في الدقيقه 42 من الشوط الاول، وعدل في الدقيقه الثامنه من زمن هذا الشوط الثاني اللاعب محمد امين الحفيظ المخالفه لصالح فريق البركة السوري. بين كوره بين لاعبين ف 19 جيد جيد و 15 اسامه بن حفظ الله و 25 اللاعب محمد الجويدي. من سيلف هذه الكره بالنسبه لفريق البركة السوري والكل لاعبين على خط النهائي لمنطقة جزاء فريق نادي ساقيت سيدي يوسف على ما اعتقد هو رقم 19، وهو اللاعب جهاد جايز هو الذي سيتولى تنفيذ هذه الكره لفريق البرق السوري. يعطيها حكم اشاره تنفيذ لنفذ الكره ومرت جانبيه كانت خطيره، اراد المباغته كانت خطيره مرت محاذيه لمرمى الحارس عبد العزيز محمد عزيز الخلافي حارس فريق النادي ساقيت سيدي يوسف. خطيره الكره بالنسبه لفريق البركة السوري في كل كره ثابته تشكل خطوره على مرمى الحارس محمد عزيز الخلافي. كره تعود لفريق نادي ساقيت سيدي يوسف. غير اللاعب انيس بن ديفلا او بن دياف عفوا انيس بن دياف قائد الفريق يترك مكانه لايمن البنوري في تشكيل الفريق النادي سيدي يوسف. ترجع كره لفريق نادي ساقيت سيدي يوسف لكن تقطع من فريق البركة السوري مرة أولى. ثم يتدخل اللاعب رقم 12 يوسف السويعي يبعد الكرة من جانب فريق النادي ساقيت سيدي يوسف، ينقل الكرة نحو البديل رقم 11 وهو أيمن بنوري. أيمن بنوري تقطع المحاولة ترجع لفريق البركة السوري عن طريق رقم 10 علي جليدي. علي حافظ على الكرة. علي جليدي ماذا يفعل بالكرة؟ توزيع الكرة داخل منطقة جزاء ممتازة تمهيد الكرة ترجع مثل حتى لاعب إلا لاعب وحيد يقوم بتغطية رقم 12 من جانب نادي ساقيت سيدي يوسف وهو اللاعب يوسف السويعي، وترجع كرة لفريق نادي ساقيت سيدي يوسف. لكن يرجع فريق البركة السوري يفتك هذه الكرة عن طريق اللاعب البديل 21 أمين شيخ. أمين شيخ ما ثماش مخالفة ترجع حكم الساحة يعطي أفضلية اللعب لفريق النادي ساقيت سيدي يوسف. والتوزيع الكرة الحارس يقوم بتغطية ضيع 5.50 متر أو مخالفة بالنسبة لحارس مرمى فريق البركة السوري رامي أكيلي. بسرعة يرجع الكرة للعب رامي أكيلي حارس مرمى فريق البركة السوري. رجع الكرة للعب يصل الكرة نحو أسامة بن حفظ الله هو الذي ستولى تنفيذ نفس الكرة أسامة بن حفظ الله إلى علي جليدي. علي جليدي عبر الكرة علي جليدي في منتصف الميدان. فريق البركة السوري يلعب الكرة في اتجاه رقم 2 محمد عياري. محمد عياري في مناطق فريق النادي ساقيت سيدي يوسف يعني جيد جيد أراد المراوغة يستفيد تبع المخالفة لصالح فريق البركة السوري في مناطق فريق نادي ساقيت سيدي يوسف قريبا من منطقة جزاء فريق نادي ساقيت سيدي يوسف. نلعب دقيقة ال 13
0: جليل ثم ريح ما نعرفش ولا تسمع في الكيت ثم
2: نعم حاليا عندنا رياح جانبية في كل مرة تهب وممكن ما تحسنش يعني الوضعية لكن نحاول نتعاملوا مع هذه الرياح. كل مرة تأتينا الرياح مرة شمالية مرة على الجنوب مرة على الشرق إلى غير ذلك، فنحاول على الأقل نحتمي بمكان على الأقل يكون ما فيهوش برشا رياح حتى توصل يعني الصوت طيب بالنسبة للسادة المستمعين. طبعا المخالفة لصالح فريق البركة السوري التنفيذ إلى لاعب رقم جيد جيد هو الذي ستولى تنفيذ الكرة. علي جليد أخمد غزالة بدأ بالكرة التوغل تقطع المحاولة لصالح فريق النادي ساخيت يوسف، ثم ترجع كرة الهجمة سريعة للبديل أيمن بنوري. أيمن حضر كرة أيمن بنوري، من دفع الكرة إذا دخل الدفاع بدخل حكم يكون رمي تماس لصالح فريق نادي ساخيت يوسف. نعطيك التوقيت لحد الآن في توقيت لحد 15 دقيقة بالضبط في زمن الشوط الثاني، تبقى نتيجة متعادلة هدف لهدف لفريق نادي ساخيت يوسف وفريق البرقة السوري.
0: شكرا لك. أي ميدين
1: نلعب هنا في كيف وتعادل 0 مقابل 0 بين مستقبل رياضي كيف بروسا وهي البرغو. اذا الاحتراز ما يتمش، يكون يعني يستقل تحكيم يعني يخرج اجازه اللعب اللي دخل محمد امين المناعي، وتوقع عمليه التثبت من جديد مع قائد فريق وكتب عام الجمعيه، وتبين انه نفس اللاعب اللي موجود على ورقه المباراه لما صعود الكره برمي تماس لصالح مستقبل الكافي ببروسا. على الجهة اليمنى رامي تماس محمد أمين واللي صالح عفوا الهلالي برقو عن طريق حسام مبكر، حسام مبكر امسك الكرة عن طريق خليل الريباني قائد فريق الريباني، الريباني يرجع بها مباشرة باتجاه من الله سميري قلب الدفاع، سميري بحوط المراوغة، سميري ماذا يفعل؟ سميري يلعب بها رأف الفازاوي، رأف الفازاوي عنده الكرة، رأف يرفع صورة طويلة والبعث على اللاعب بسير ادريدي وراسيه وترجع الكره للكلف محاولة التصويب المطالب المخالفه. نعم واضحه مخالفه لصالح المستقبل الرياضي الشافي ببرنوسه، والحكم يخرج البطاقه الصفراء يواجه مدافع الهلال الرياضي ببرغو. اذا ضربه مخالفه واللاعب هو رقم 19 جاسر الجابري يعني تحصل على بطاقه صفراء، يعني البطاقه مقابل بطاقه في وجه اللاعب خالد الرباني في صفوف مستقبل رياضي برنوسا، وبطاقه في صفوف جاسر الجابري في صفوف هلال برقو. اذا ضربه مخالفه ويمشي الظهير الايسر عبيد العرفاوي لتنفيذ هذه الكره الثابته. اذا ثم ابرز فرصه كانت في هذا الشوط الثاني، يعني عمل ممتاز من حمدي العبيدي اللي هو اصبح يلعب متاخر نسبين، يدخل ثلاث مراوغات بالعقب يخرج اللاعب البديل بسير الدريدي وجه لوجه، لكنه ما يستغلش الفرصه ويطلق الحارس ويمنع ابناء مستقبل من تسجيل هدف. يتقدم عبيد وتقدم بالدفاع وترجع من جديد وترجع له عبيد، لكن كما جات فاتجاه الريباني موقع في الملعب، لكن الحكم يطلب وسط اللعب ويبقى لاعب في صفوف الى البرغو ملقى على ارضيه الملعب يشتكي للاجاعه من الاصابه ارتطت به الكره منذ حين التصويبه كانت قويه من عبيد العرفاوي ارتطت به الكره، والحكم كان يعني عليه يوقف اللعب مباشره اطمئنان على صحه هذا المدافع لاعب الهلال الرياضي ببرغو. حنا وصلنا هنا 17 دقيقه لعب والحكم يطلب المقاله لاخراج هذا اللاعب الاتحادي يعني أصيب منذ حين تمنياتنا يكون لاعب الهلال الرياضي ببرغو سلامات يعني الإسراع في إخراجه إن شاء الله ما تكونش على كل إصابة خطيرة. حنان وصلنا 18 دقيقة لعب هنا في برنوسة يبقى تعادل 0 مقابل 0 بين مستقبل الرياضي كان برنوسة والهلال الرياضي في برغو.
0: شكرا لك يا جليل.
2: نفس توقيت هناك 18 دقيقة ودائما نتيجة متعادلة هدف لهدف بين الفريقين بطبيعة الحال. يعني المباراة في هذا الشوط الثاني هي مباراة ستكون صعبة على الفريقين وخاصة على المدربين في قرية ميدان. المدرب ياسر الوزاجي في هذه المباراة موجود على المدارج بعد يعني عقوبة الجولة الفارطة الأقصى في الجولة الفارطة، ومن المدارج يوجه لاعبيه الكرة تعود لفريق البركة تسوي خطير هجمة اتجاه البديل امين شيخ امين الى علي جيزه التصويب الساق اليسرى اراد المباغته فوق المرمى علي جليدي لاعب فريق البرق التسوري. الكره تخرج رميه 55 لفريق نادي ساخيت سيدي يوسف. الوقت يمر وايدا بطبيعه الحال لحد الان نتيجه متعادله هدف مقابل هدف بطبيعه الحال. النتيجه لا تساعد لهذا الفريق ولذلك وخاصة الفريق الذي ساخيت سيدي يوسف الباحث عن الفوز وانتظار يعني نتيجة تأتي من ملعب الكيف. الكرة تعود لفريق البرق التسوري وتضيع الكرة ترجع الكرة لفريق البرق التسوري، هجمة سريعة لفريق البرق التسوري، ملعب الكورة خطيرة، الكورة لفريق البرق التسوري، يتفادى الدفاع مرة أولى، مرة ثانية أو ترجع الكورة، ترجع الكورة، ترجع لفريق نادي ساقية سيدي يوسف على فريق اللاعب 14 ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، الكورة التمريرة خمسة جزاء خطيرة، التصوير وترجع ممتاز للحارس، التصوير فادي الدرواجي ممتاز، راهو كثير أربع لاعبين مهد الكورة نحو اللاعب رقم 2 في راس حويجية، سدد الدفاع والحارس يعني القضاء فريق المرح بالهدف الثاني لصالح فريق نادي ساقية سيدي يوسف، ترجع الكرة، ترجع الكرة لفريق نادي ساقية سيدي يوسف، وترجع الكرة ورمى التماس، رمى التماس، رمى التماس لصالح فريق البرق التسوري، ستنفذ الكرة على طريق اللاعب محمد أمين السنتي حامل قميص رقم 8 في تشكيلة فريق البرق التسوري، خطير جدا فريق النادي ساقية سيدي يوسف كلما نقل الكرة نحو مناطق فريق البرق التسوري لحد الآن يعني ممتاز، مباراة ممتازة في الشوط الثاني بالنسبة لفريق نادي ساقية سيدي يوسف، أصلح تقريبا كل الأخطاء اللي قام بها في الشوط الأول وتمكن لحد الآن من تعديل نتيجة دقيقة ثامنة، وهو موسكي لحد الآن في زمام المباراة، قاعد يقدم في المستوى الطيب، ضغط على دفاع فريق البرق التسوري خاصة عن طريق البديل أيمن بنوري اللي خلال مكان اللاعب أنيس بن ضياف في تشكيل الفريق الذي تشكيل سيدي يوسف، إضافة إلى رقم 10 فادي الدرويزي ومحمد أمين الحكيمي، ثلاثي يشكل خطر كبير على دفاع فريق البرق التسوري.
0: جليل بعيد صوتي جليل، خلنا نرجع الملعب الكيف وإن شاء الله يتحسن الصوت من ملعب دستور، تفضل ميدين.
1: شكرا حنان، هنا في الكيف وصلنا بالضبط 21 دقيقة لعب ويبقى تعادل 0 مقابل 0 بين هلال برغو ومستقبل الرياضي برنوسي، إذا بنصعد الكرة بضربة قطار لصالح أبناء الهلال الرياضي برغو، ويعود اللاعب اللي كان يشتكيه من إصابة وهو اللاعب آدم العياري، وربما تغييرات في قدم الأفق في صفوف المستقبل الرياضي الكافي برنوسا، نشوف اللاعب محمد ياسين السيرني حافظ الملعب ربما بعد حين جوه مكانه في التشكيلة الأساسية، أيضا إذا جنبه لاعب ثاني آدم شوية على ما يبدو، لو نثبت في أرقام اللاعبين المشتركين في صفوف المستقبل الرياضي الكافي برنوسا ما عنده ما يخسر شوق العياري في هذه المباراة، يعني بيشيل ويلعب الكل في الكل، نعم بالفعل آدم السويعي يعني الظاهرات مع بعضهم، وكذلك محمد ياسين الشيرني بالسكوم ما كان مسكون اللاعبين البس غادر وبس يلعب الهجوم المطلق، واضح جدا صوخي العياري بس يلعب الهجوم المطلق، إذا ننتظروا اللاعبين البس غادر في صفوف في مستقبل الرياضي، الحكم ربما نعم يطلب اللعب بصعود الكرة برمي التميس، ربما ما هم جاهزين اللاعبين، ننتظروا التغيير من سيغادر، مازال ما ثماش تغيير، اللي غادر رقم 5 منتظر شهاب حسني هذا اللاعب الاول، وشوفوا اللاعب الثاني اللي باش يغادر شهاب حسني، وكذلك اللاعب رقم 15 هيثم بن ناصر، هيثم بن نصراوي ومحمد شاهين حسني يغادروا يدخلوا الثنائي، كاظم السويعي رقم 17 وكذلك محمد ياسين الشيرني اللاعب رقم 8 منتظر، هو يلعب الهجوم مبقاش وقت مادام وصلنا 23 دقيقة لعب وتعادل، ما يخدمش مصلحة برنوسا في صورة ما يسجل فريق جمعية رياضية ساقية سيدي يوسف الهدف الثاني بتغير المعطيات، على كل مازالت المتابعة بطولة مسوقة إلى آخر دقيقة، يعني إلى آخر جولة إلى آخر دقيقة مازلنا ما نعرفوش وين هو الفريق باش يصعد في الرابطة الثالثة مستوى ثاني، فهذا كورة وهذا هجوم حمدي العبيد حمد يحاول يراوغ برشا يشد ياسر الكره وترجع الكره في هجوم عياك ويطلب البشير الطواهري يوصل الكره باهم الطواهري الطواهري في اتجاه محمد امين المناعي باهي العمليه محاوله مراوغ يرجع الدفاع يرجع والطاقه الدفاعيه ترجع والطاقه الدفاعيه في تحفيزها وتبقى الكره ممتازه المراوغه ممتازه محمد امين المناعي وترجع الكره وتبقى العروسه او لا لا باهي العمليه لكن الكره تخرج ممتازه اللقطه الفنيه امين المنازي يقوم بلقطه تسنية ممتازة لكن الكرة تمشي للتماس لعب كرة سريعة في اتجاه البديل ادم شويه على جهة اليمنى ادم عنده كرة باهي تخريج حاب يخرج كرة جالية بالكادي لكن يدخل الدفاع ويفتو والمحاصرة من الدفاع تمشي كرة رامي تمام لأبناء المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة من جهة المدارس المغطاة في كل من يعرف ملعب كيف قريب زاوية ركنية ويمشي محمد أمين بخليل للتنفيذ بالخليل الكل داخل مناطق العمليات بالخليل باش يكون التنفيذ ربما باش يكون داخل مناطق العمليات يتقدم الخليل محمد أمين خليل يلعب كرة داخل مناطق العمليات لكن الدفاع وثم يتبع الكرة اللاعب رقم 8 محمد ياسين السيرني وهذه كرة من جديد وتصويب وأرضية باهية هي العملية التصويب عن طريق عبيد العرفاوي التمهيد كان من اللاعب بشير الدريدي داخل من الخلف على الجسر تصويبة ساقة أرضية لكن تمشي جانبية على يسار الحارس يحيى المفتاح باش يقوم برفع الكرة مفتاح أمامه رامي جزيرو جزيرو حكم ماذا يقول ثم نعم ثم وليدات صغيرين نعم الحكم يفصليهم سلامة الوليدات يطلب منهم باش يخرجوا يعني من الملعب ثم وليدات الصياغ يعني قريبة من الشباك الحارس يحيى مفتاح على كل تعب الكرة عن طريق جيري يلعب الكرة طويلة والاتجاه رقم 7 انيس البرقاوي قاعد فريق باهي البرقاوي وهذه كرة طويلة اتجاه المناحي المناحي المناحي دخل مناطق العمليات ممتاز الياس الزعيبي الياس الزعيبي ترفع الكرة رأف الفزاوي رأف الفزاوي وامان الله سيري ترجع الكرة لجهة اليسرى وين موجود اللعب عبيد العساوي وكرة طويلة باتجاه من بشير الدريدي بشير الدريدي لكن الدفاع اسبق منه ويحط الكرة تمشي في اتجاه اللاعب الخطير اللي حاوي اللي جوه في كل المراكز يطلب مكافاه الحكم يقول ما سمى شيء برجع من جديد عن طريق محمد الشاري تبديل الجهه اليوم لكن ثم دفاع ثم دفاع تمشي كرة داهيه عشان عمل الدفع وتخلص الكرة باهي خطير جدا خطير جدا ياسين اليحيوي خطير جدا ما سيفعل اوه باهي تمرير جدا المناعي المناعي محاولة المراوغة المناعي صوب ارضية باهي وجانبية ممتازة اللقطة الفنية خطير جدا كنت ياسين اليحيوي احسن لاعب في هذه المباراة احسن لاعب وزل يعني ذاك بدني ممتازة محمد امين المناعي كاد يغلط دفاع ويغلط الحارس الياس الزيبي تعود الكرة من هناك على جهة اليسرى باتجاه عبيد العرفاوي عنده كرة عبيد الريباني شفت الكرة قائد فريق الريباني ما يستفعل جري كرة الريباني في اتجاه البديل محمد ياسين الشيري محمد ياسين الشيري توصل الكرة من الله سميري سميري لليمين محمد امين خليل خليل خليل باهي العملية محاولة المرور عن طريق علي بشادي لكن ثم الدفاع ثم الدفاع وكرة طولة طويلة كما جاءت مباشرة لداخل مناطق العمليات وسهلة عند الياس الزيبي الياس الزيبي 6-27 في خلاعب النتيجة يظن إلى حد الآن مازال أثار بين الفريقين بين المنتخب الرياضي الكافي برنوسة وهلال برد
0: شكرا لك نرجع للتستور تفضل جلال
4: أتوقي خطيرة كورة تجي في الثاني فريق النادي الساكيت تجي يوسف عن طريق
0: بعد جليل الصوت لحظة ونعود الاتصال شكرا ليك نرجع لك ميداني في لحظات قبل ما تحسن الصوت مع جليل مباشرة من ملعب تستور وين نتابعوا لقاء البرقة التستوري وجمعية ساكيت سيدي يوسف تفضل
1: 28 دقيقة لعب وما زالت تعادل صدور المباراة وهذه المخافة حصل لها ياسين الحيوي يلعب أبو ياسر بسلام معلم المناعي المناعي على جهة اليسرى ما سيفعل وحاولت المراوغة والدفاع يحط الكرة الناس تمشي كرة رمي تميس لصالح يعني مستقبل لصالح هلال برقو ويمشي اللاعب رقم 10 ورقم 10 اللاعب ياسين الحيوي اللي كما قلت احسن لاعب في هذه المباراة لاعب سريع سريع جدا يقوم بارفاع الكرة عن طريق رمي تميس على تقريب من الزاوية الركنية يلعبها مع المناعي حاولة المرور المناعي عنده كرة يوسف يفلت يفلت يفلت يفلت من اللاعب عنده كرة هو لقطة فنية ممتازة ممتازة اللقطة الفنية وضربة الركنية ضربة ركنية لصالح الهلال الرياضي
0: نكملوا الركنية الهلال برقو بعد نرجع للتستور
1: تفضل الفريق رقم 7 أنيس البرقاوي في تنفيذ البرقاوي البرقاوي في تنفيذ ضربة الركنية على يمين الحارس الياس الزعيبي اذا يحط الكرة مكانها قائد الفريق أنيس البرقاوي في التنفيذ مش تكتل كبير من مهاجمي هلال برقو يعني ربما خايفين من هجمات مرتدة يخرج له زميله لكنه يلعب كورة طويلة في القائم الثاني وهذه رأسية من الدفاع وترجع وتمشي في اتجاه عبيد العرفاوي عبيد يفرق الكرة وهذا هو صالح مستقبل بروسة عن طريق اللاعب علي بالشادي باهي تبديل من بالشادي وترجع لحمد العبيدي عنده كره بس يلعب عليه قدم يدخل محاوله المرور داخل مرات العمليات وتصويت والهدف الاول لمستقبل برنوسه في الدقيقه 29 من ضمن المباراه والفرحه هنا في مدرجه تلعب الكاف الجو عكس كلها متخوفين وبصير على مياه تدريجي هو اللي يسجل الهدف هذه ورقه من اوراق صوتي العيالي كنت منتظرها قبل بدايه المباراه بتسجيل الهدف هدف ممتاز قلت ضربه دخليه كانوا متخوفين من الهجمه المرتده لكن فعلها ابناء المستقبل الرياضي في برنوسه الدفاع يستميت الهجوم المعاكس والنتيجه لصالح المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسه عن طريق البديل بشير الدريدي في الدقيقه 29 من ضمن المباراه في صوته الثاني وفرحه عارمه في المدرجات يعني رغم يعني قله الاعداد ما هيش اعداد كمان كنت توقعها عدد قليل العدد لكن قاعده تتفاعل مع هدف بشير الدريدي يعني حتى الفيلم اللطيف موجود وقاعد يسجعوا كما اللي عندهم مدرجاتهم يعني قاعدين يسجعوا فيه هنا في ملعب الكاف بسعود الكورة اذا في
0: على ذكرني بالتوقيت ميدان
1: اذا نشوفوا نرجع من قاعد فريق المستقبل الهلال الرياضي وبرجو ربما
0: ميدان ذكرني بالتوقيت عايش خلينا نمشي عايد نمشي نرجعوا التستور
1: يطلب يتوجه حمد
0: مش يسمع فينا ميدان
1: وكذلك
0: جلال
1: ويطلبونهم عدم يعني ربما
5: اسمع فيك حنا
0: به هاي تفضل
5: شكرا لك نعود للمباراة في تستور لحد الان نتيجة متعادلة هدف مقابل هدف بعد يعني التقدم لحد الان لمستقبل كيفي بروسا يعني تقريبا الورق السعودي حد الان لهذا الفريق حسب النتائج الحاصله الى حد الان بينما متعادله هنا في تسوري هدف مقابل هدف بين فريقين بين فريق البرقة التسوري وفريق نادي سقيط سيدي يوسف ترجع كره لفريق البرقة التسوري يلعب على يسار المتفرجين من جهه المدارج المكشوفه الوحيده في ملعب تستور الكرة تعود لفريق البرقة السوري من الحارس ورامي كليلي رامي كليلي يبحث عن المهاجم جهد جيد توصل كرة لكن تفتر الدفاع يقطع المحاولة وترجع كرة إلى وليد عكرمي وليد عكرمي من جانب فريق نادي سقيط سيدي يوسف يلعب الكرة مع شكون يدخل الدفاع أراد اللعب مع اللاعب فادي الدرويزي يتفتر 25 اللاعب محمد جويز يقطع المحاولة وترجع كرة دائما لفريق نادي سقيط سيدي يوسف وضيع عليه الكرة اللاعب رقم 12 وهو يوسف السويعي ترجع الكرة ترجع كرة لفريق البرقة التسوري وحكم الساحة الحكم المساعد الأول في المباراة محمد ياسين المليكي يرفع الراية للإعلان عن مخالفة التسلل ضد خط هجوم فريق البرقة التسوري التفريغ الكرة لقائد الفريق وليد عكرمي تحول الشارة إلى هذا اللاعب بعد ما كانت بعد ما خرج اللاعب أنيس بنزيف كرة تعود لفريق لفريق نادي سقيط سيدي يوسف المراوغة والمخالفة المراوغة والمخالفة لصالح فريق نادي سقيط سيدي يوسف اللاعب رقم 2 وهو اللاعب فراس حويجية الكرة تعود لفريق نادي سقيط سيدي يوسف بمخالفة التنفيذ لشكون إلى 10 فادي درويزي يترك الكرة نحو اللاعب رقم 2 هو الذي سيتولى التنفيذ أو رقم 12 يوسف السويعي يوسف السويعي هو الذي سيتولى التنفيذ الكرة لفريق نادي سقيط سيدي يوسف أمام وجود لاعبين كيف سيكون التنفيذ بالنسبة لفريق نادي سقيط سيدي يوسف ينفذ الكرة داخل منطقة الجزاء ترجع كرة من علي جريدي في خطة مدافع وفي الأخير التصويبة كيفما جاءت من اللاعب رقم 10 فادي الدرويزي فوق المرمى وبعيد كل بعد على مرمى الحارس رامي كليلي حارس فريق البرق التستوري الكرة تعود برمية 55 لحد الآن النتيجة متعادلة إيجابا هدف مقابل هدف بين الفريقين بفريق البرق التستوري وفريق النادي سقيط سيدي يوسف في مباراة لحد الآن متوسطة لغير في الحال معلوم جدا في الحرارة في نهاية موسم وليس كل موسم يعني نهاية موسم بعيد كل البعد يعني 7 جوان وما زالت البطوله متواصله في رابطه الشمال الغربي. كيف ترجع كوره دائما لصالح فريق نادي ساقيت سيدي يوسف بمخالفه حتى المساحه يمنح المخالفه الى رقم 10 فادي الدرويزي هو الذي يتولى تنفيذ هذه الكره بالنسبه لفريق نادي ساقيت سيدي يوسف. ترجع كرة دائما لفريق نادي ساقيت سيدي يوسف امام زوج ثلاثه لاعبين رقم 19 و25 يتعلق الامر بجد جيد. 25 محمد الشويدي و 15 وسام بن حفظ الله وفي الاخير الكره فوق المرمى دون عنوان من جانب فريق البرق الفريق نادي ساقيت سيدي يوسف وتضيع المحاوله الاخيره على فريق نادي ساقيت سيدي يوسف. التوقيت لحد الان 35 دقيقه في زمن هذا الشوط الثاني نتيجه دائما 1-1 بين فريق البرق الدستوري ونادي ساقيت سيدي يوسف.
0: يعطيك الصحه شكرا ليك. نهايه الشوط الاول لقاء براج بين النادي المجازي والنادي الهلالي انتهى الشوط الاول بالتعادل دون اهداف في ميدان ملعب الكيف ميداني به ميداني ماهوش موجود. نرجع لك جليل نكمل معاك اللحظات قبل الموجز الخمس.
5: نعم نعود للمباراة في توقيت 36 دقيقة في زمن هذا الشوط الثاني دائما تيجي متعادل هدف مقابل هدف كرة تعود لفريق البرق الدستوري هو الهجمة وحكم ساعة ماذا يقول يحكي المخالفة ويذهب للإنذار يحكي المخالفة ويذهب للإنذار لشكون إلى اللاعب أعتقد رقم 8 في تشكيل الفريق النادي ساقيت سيدي يوسف وهو كذلك رقم 8 الإنذار لبديس الشيرني بعد الاعتراف وحكم الساحة يمنح له الإنذار والمخالفة لفريق البرق الدستوري. محاولات لفريق البرق الدستوري لإضافة هدفين لحد الآن فريق نادي ساقيت سيدي يوسف قاعد يلعب المرتدات خطيرة جدا على دفاع فريق البرق الدستوري. تنفيذ الكرة 21 وهو اللاعب أمين شيخ
0: ملعب الكيف التوقيت ونتيجة ميداني
1: 36 دقيقة لعب حاليا في زمن الشوط الأول. المباراة ما زالت متوقفة ثم تغييرات وتقدم مستقبل الكافي ببرنوس على جيل البرق وهدف مصفر والحكم يرفع البطاقة الصفراء في وجه اللاعب بشير الدريدي فأنه سجل الهدف مباشرة في اتجاه الجمهور والحكم يخرج البطاقة الصفراء.
0: شكرا ليك ونذكر التعادل دون أهداف نهاية الشوط بين النادي المجازي وفريق النادي الهلالي.

0: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف. موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. تستأنف غدا الاثنين الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية، والتي انطلقت منذ الأربعاء 3 من جوان وتتوصل إلى 10 من جوان الجاري. على أن يتم الإعلان عن نتائج دورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. ينطلق غدا بالكاف موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين، مع تواصل حصاد الشعير وتجميعه وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيتي. انطلق اليوم موسم حصاد الحبوب بست معتمديات جنوب ولاية باجة، وهي قبلات ومجاز الباب والتستور وجنوبة بورسق ومناطق من باجة الجنوبية ومناطق من تبار. وسينطلق موسم الحصاد بمعتمديات باجة الشمالية وعمدون ونفزة وعدد من مناطق بورسق وباجة الجنوبية وتبار يوم 13 من جوان الجاري. دعت غرفة التجارة والصناعة على الشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي، التي تنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثرا بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة. وشدد أعضاء اللجنة خلال اجتماع عقده بمقر المجلس بباردو لضبط رزنمة عملهم لشهري جوان وجويلية على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة متعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 26 و2000. يعتزم المكتب التنفيذي للديوان الوطني التونسي للسياحة بجمهورية الصين الشعبية تنفيذ برنامج ترويجي خلال صيف 2026 بهدف دعم حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية واستقطاب مزيد من السياح الصينيين. شن الجيش الحربي الصهيوني اليوم هجوما على بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول غارة تستهدف حزب الله منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 16 من أفريل الماضي. أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي في بيان على منصة إكس اليوم أن إيران سترد على الهجوم الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت برد حاسم ومؤلم، داعيا في الوقت نفسه إلى ترقب ما قد تشهده الأجواء في الأراضي الفلسطينية خلال الساعات المقبلة. هذا الموجز، نعود معك مجددا حنان.
1: شكرا لك مفيدة، هذا موجز الخمسة على موجاتنا. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. نرجع للنقل المباشر ونرجع الملعب الكيف معك ميداني، تفضل.
2: 40 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني، الفريق المحلي المستقبل رياضي بروس يتقدم على الهلال هدف مقابل صفر. أضاع بشير الدريدي في الدقيقة السادسة من الشوط الثاني ويسجل ويصلح الخطأ ويتسجل في الدقيقة 29 من زمن الشوط الثاني. زوج تغييرات إضافية في طور مستقبل رياضي بروسة، خروج الظهيرين الأيمن والأيسر محمد أمين مخليل عبيد العرفاوي ودخول الثنائي أمان الله بنعجة واللاعب محمد عزيز الشاري لنفس الخطة. نشوفوا اللاعب رقم 13 محمد عزيز يصبح كظهير أيمن، واللاعب رقم 20 أمان الله بنعجة يصبح كظهير أيسر. بتعود الكرة برامي تميز لأبناء محمد بتاع السرعة على الجيم بخرج الحكم المباراة ترجع عن طريق اللاعب محمد عزيز الشاري كظهير أيمن داخل مناطق العمليات، وهذه فرصة حمدي العبيد لكن الدفاع موجود. السماتة يلعب الند للند بكل أريحية بكل صدق فريق الهلال الرياضي ببرقص تاك الكرة. حمدي العبيد ممتاز محاولة المرور يمر في مناطق العمليات. حمدي العبيد والثاني عن طريق نفس اللاعب بشير الدريدي في الدقيقة 41 عمل ممتاز يفتك الكرة يحطها في الطبق ويدخل من يساره بالساق اليسرى ويحط الكرة في الشباك. يصبح المستقبل الرياضي كافي بروسة وتقدم على هلال باركو هدفين مقابل صفر. صعيب باش يرجعوا في المباراة أبناء هلال باركو بالطريقة وبالكيفية هذه. هجوم خطير جدا، ثم وسط ميدان صحيح هو كما يجب لكن تصبح النتيجة تقدم المستقبل الرياضي الكافي بالروسة على الهلال الرياضي بارغو هدفين مقابل صفر. ثنائية اللاعب البديل بشير الدريدي اللي يكون متوقع منذ بداية المباراة ضد النجم الرياضي تزروين، وحتى في بداية هذه المباراة كنت متوقع يدخل في بداية الشوط الثاني وفي تقريبا نفس اللاعب إلا خذاه ما كانوا. إذن وصلنا 42 كرة لصالح أبناء هلال بارغو، كرة وسط الميدان تمشي عن طريق اللاعب عيسى الرياحي، عيسى الرياحي تتلقى الكرة ترجع له من جديد على الجهة اليمنى، حاولت المرور والدفاع والدفاع والدفاع ترجع الكرة من جديد، الحكم يقول يمنح ضربة مخالفة لأبناء هلال بارغو في مناطق المستقبل الرياضي ببرنوسة. وشوفوا الطغطي وخليل ريبين قاعد يشجع بزملاء وقاعد فريق المستقبل الرياضي مستعب كرة سريعة لكن تفتك وطارش عن جديد ببناء هجومي لأبناء المستقبل الرياضي ببرنوسة. هذه كرة طويلة في اتجاه حمدي العبيدي وكذلك بشير أدريدي لكن أسبق منهم وتمشي للحارس يحيى مفتاح يرجع كرة سريعة للجهة اليمنى يطلب المناعي محمد أمين المناعي يطلب الكرة وحده في الهجوم مع معاذرة اللاعب يسري الطهري وكذلك أنس البرقاوي في بعض الأحيان وهذه فرصة لكن الدفاع والتغطية الدفاعية وتمشي الكرة مباشرة ضربة ركنية تدخل الدفاع يحط الكرة في الركنية اللاعب لما يبدو أمان الله السميري يحط الكرة في الركنية والركنية على يمين أو على يسار للحارس اللي الزعيمي في 43 دقيقة لعب في الوقت القانوني في الشوط الثاني لازم نقولوا انتهت المباراة ورسلين فريق مستقبل رياضي كافي ببرنوسة في الرابطة الثالثة مستوى ثاني. هذه كرة مرفوعة والحارس بمعصميه والحكم يعلن انه ضربة 6 امتار الكرة كانت بقوس ربما بعمل الريح تخرج والمساعد يرفع الراية بسعود الكرة على طريق ضربة 6 امتار بصالح مستقبل الكافي ببرنوسة. ونشوفوا الكرة على خط المستقبل المعهود بشكوم بإرجاع الكرة للعبد اللي أدى ولقدم مباراة طيبة رائد في هذه المباراة إلى جانب سمير وأمان الله السميري في محور الدفاع. جانب سعود الكرة بضربة 6 أمتار تعب الكرة مع رائد الفرزاوي، رائد الفرزاوي عنده الكرة يرجع الحارس مرمى اللي سبعيدي رب الوقت الكرة تقصيرة تويك تلعب الكرة في الوسط وتلعب حول التبديل والموجود بشير الدريدي، بشير الدريدي والبديل محمد عزيز الشرمي يتطنش العملية ويخلي الكرة تخرج رامي تميز كان بإمكانه الخروج والإسراع على الجهة اليمنى فهم زميله البشير الدريدي يسعود الكرة رامي تميز على الجهة اليسرى آدم العياري في إرجاع الكرة العبدي يرجع الكرة وتدخل الدفاع عن طريق من عن طريق رقم 8 اللاعب محمد ياسين الشيري والحكم يمنح ضربة مخالفة
1: في توقيت ميداني
2: إلى البرقو في توقيت 90 بالضبط 93 ومستقبل رياضي برنوسة متقدم على الهلال البرقو هدفين مقابل صفر.
1: شكرا لحظات في ملعب دستور ونرجع نكملوا معك اللقاء في ملعب الكيف. تفضل جليل.
3: نعم نفس التوقيت انتهت 90 دقيقة في المباراة ككل نتيجة متعادلة هدف مقابل هدف هنا في دستور وننتظر الوقت البديل ماذا يضيف حكم الساحة معتز المعيسي من الوقت البديل في هذا الشوط الثاني من المباراة يعني تقريبا حسمها فريق المستقبل الكافي ببرنوسة ورقة الصعود الوحيدة في هذه المجموعة مجموعة فرق رابطة الشمال الغربي بالكاف إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني يعني دخل هذا الفريق سيفرط في نتيجة المباراة فيما تبقى من لحظات في الوقت البديل في المباراة يعني الكرة تعود لفريق المستقبل الذي ساقيت سيدي يوسف المستقبل كيف بارلوس أتعب من أجل الصعود خاصة في المباراة يعني سجل في الرباعة ساعة الأخيرة هدفين لكنهما ثمينين يعني التتويج والصعود إلى الرابطة المستوى الثاني. كرة تعود لفريق البرق السوري يقاتل من أجل إضافة هدف ثاني فريق البرق تماما كفريق النادي ساقيت سيدي يوسف. ولو أنه اللاعبين فوق أرضية ميدان لا علم لهما بنتيجة مباراة المستقبل الكافي ببرلوسة وفريق هلال البرق. كرة تعود لفريق البرق السوري مرة أولى مرة ثانية ترجع الكرة لفريق النادي ساقيت سيدي يوسف البداية الهجمة يبعث على المراوغ ما يمرش ترجع الكرة لفريق البرق السوري الهجوم ترجع من جديد من اللاعب محمد عياري ما يمرش من دفاع متكتل من جانب فريق النادي
1: أجزاء الحكم جليل
3: ساعة أو زوج دقائق في الوقت البديل، حكم الساعة حيلعب ساعة، ممكن يجي دقيقة أخرى ويعلن عن هيك.
1: قلنا نرجعوا الملعب الكاف بلجلال، حسم الأمر تقريبا. نكملوا اللقاء مع ميداني لقاء مستقبل برنوسة وهلال برقو، تفضل.
2: نعم، حنان دقيقتين في الوقت بدل الضاع، والمباراة وقفة تقريب دقيقة ونص وتقريب، يعني سابق اللاعبين لاعب من مستقبل برنوسة ولاعب من هلال برقو. إذا الدقيقة الثانية الحكم الصمود يزيد برشا وقت، يعني حتى بكل صدق بكل صراحة ما سمعش برشا تضيع الوقت في هذا الشوط الثاني، بس تعود الكرة بضربة مخالفة لأبناء المستقبل الرياضي الكافي من برنوسة في مناطقهم. ونطلب بحوار خاص بن بشير الدريدي مسجل الهدفين في هذه المباراة، بحوار مع حكم المباراة. الحكم يشير يطلب من اللاعبين باش ياخذوا مكانهم بصعود الكرة بضربة مخالفة، ونشوفوا على الكرة اللاعب محمد ياسين الشارني في وسط الميدان إلى جنبه، كذلك قائد الفريق خليل الرباني، أو لا عفوا المخالفة هي لصالح الهلال برقو، وليه صالح هي البرقو التحام، والحكم يمنح مخالفة. يطلب من اللاعب يخرج، يعني ما يرجعش اللعب إلا عند عودة الكرة للعب، بصعود الكرة بضربة مخالفة لأبناء، أو بتحديد لصالح اللاعب رامي بجيري يلعب كرة في اتجاه ياسين اليحيوي، ممتاز. تم عمل الدفع والمخالفة واضح، المخالفة والعمل الدفع واضح جدا، خطيرة جدا. لكن شوفوا حمدي العبيدي يصبح يلعب كظهير أيمن في هذه اللافة، يرفع للمحافظة الدفاعية لمسعود الكرة بضربة مخالفة لأبناء هي البرقو في مناطق مستقبل برنوسة، ويمشي اللاعب شوفوا بإرفاع الكرة اللعب أيمن الماسي رقم 5 أيمن الماسي بساق اليوم أعتقد خلي الرباني يشوف وجه في سميره مع حارس مرمى إلياس الزيبي في الطاقم الدفاعية. الحكم مش يعطيه إشارة التنفيذ، يعني 90 زائد 4 وضربة مخالفة، وتلعب في القائم الثاني وباهي من الحارس، وباهي من الحارس على مرتين وينقذ على كورتو إلياس الزعيبي. إذا بصعود الكرة للعب على طريق إلياس الزعيبي مع تزيد 4 دقائق 90 زائد 4، والمباراة متوسط يمكن دقيقة ونص على أقصى تقدير. كيف حكم المباراة برضا شوية صعود الكرة لمستقبل برنوسة على مستوى دائرة وسط الميدان، محاولة تبديل للجهة اليمنى، باهي العملية، باهي العملية في الدفاع، ووصل الكرة ممتازة العملية حمدي حمدي باهي العملية، فرصة ثالثة بينه وبين البشير الدريدي، قاعد يفعلها بنفس الطريقة، يخرج الكرة ويقص يدخل من الخلف يخرج وجه لوجه، باهي العملية من البشير الدريدي مع حمدي العبيدي. ما فماش الحلول، ما فماش الحلول، الكل يرجع للخلف، كورة تدور في مناطق الهلال البرقو، توصل بالضبط آدم العياري، آدم العياري ياسين اليحيوي أحسن لاعب وأخطر لاعب، ياسين يلعب الكرة ياسين اليحيوي، باهي العملية في جهة المناعي ذاك الرأسية والاستماتة من راس ممتاز راف الفازاوي، يعطيه الصحة شوف يستميت ما يخليش الكرة تخرج ركنية ويحطها في التمات، ممتاز جدا اللاعب رأف الفازاوي في صفوف دفاع المستقبل الرياضي الكافي في برنوسة بعملية انزلاقية وكرة صعيبة، وفي دقيقة 90 زائد 5 بالكيفية دي تعتبر لاعب جيد وممتاز، تلعب الكرة وترجع عن طريق اللاعب محمد ياسين الشارع في وسط الميدان، لكن تفتكر

0: اتجاه اللاعب البشير دريدي، لكن القصد ممتاز ممتاز. البشير بشير البشير البشير البشير مازال يفعل هل يزيد سيف يراوي خمس مرات العمليات وثالث لكن نصف بشير يسجل على سبق برقم اللاعب فرحه 90+6 والهدف الثالث لصالح مستقبل بروسيا. قلت مباراه الذهاب حق مساعد وخبرته في الملاعب نعرفوا يعني ونتكهنوا نتيجه المباراه قدم مستوى طيب فريق الهلال فرقوا لكن ما قدرش يجاري الى سق هذه المباراه 3-3 لمستقبل برنوسا. واللاعب اللي سجل الهدف الثالث ادم السويعي، ادم السويعي هو اللي سجل الهدف الثالث في صفوف مستقبل برنوسا في الدقيقه 90+6 وربما تلعب كره وسط الميدان والحكم باش يصفر يعلن عن نهايه المباراه. قولوا مبروك للمستقبل الرياضي الكافي ببروسا بالصعود الى الرابطه الثالثه المستوى الثالث. لعب كره في الميدان على طريق قائد الفريق عنيس البرقاوي توصل لليمين يطلب المناعي يطلب الكره في الخط الامامي المناعي ما سميهاش ما سميهاش المسانده ثم الدفاع وثم التكتل الدفاعي. كره محاوله رفع الكره على جهه اليمنى التوغل لكن زوج مدافعين في التغطيه لاعبين برشا باش يمر منها الحكم يقول ضربه ركنيه ضربه ركنيه لصالح هلال برقو يمشي قائد فريق حديث برقاوي ما اظن برقاوي هو اللي يقوم بالتنفيذ وربما تكون الاخيره هذه ضربه ركنيه تكون الاخيره بالمباراه 90+8 والمباراه ما زالت متواصله وتقدم المستقبل الرياضي كافي برنوسا على هلال برقو 3 أهداف مقابل 0 ورئيه اللاعب البشير التريدي في الدقيقه 29 و41 في ضمن الشوط الثاني وادم السويعي يسلم النتيجه في الدقيقه 90+6 لم تعود الكره تخرج مره اخرى كره ركنيه. شوفوا الحكم المباراه يظهر الساعه نتاعو وربما ينهيها في هذه اللحظه تتحط الكره مكان ركنيه. المساعد يطلب باللعب يحط الكره في المكان المخسرين حكم يعطي شرط تنفيذ يتقدم يلعب كره خلفيه محاوله التصويب وارضيه ومازال اخطر لكن الدفاع موجود تخرج الكره تخرج الكره وحمدي العبيدي وحمدي العبيدي عنده الكره ترجع الكره توصل لمن؟ للاعب البديل المسوي عنده كره يستميت او علي بن شادي علي بن شادي لكن الحكم يمنح مخالفه ضده مخالفه لصالح الهلال الرياضي ببرغو امام الكره. شوف قائد فريق انيس البرقاوي رقم 7 انيس البرقاوي في تنفيذ هذه الكره ثابته قريبه من خط 18 يعني قريب مقابله خط 18 متر بعيدا نسبيا على الحارس الياس الزعيمي صعيب شوي بس تاتي بالخطوره تكتل ثم الدفاع عن طريق علي بشادي وكذلك رقم 8 محمد الشادي 4
1: جلال مازال وقت في تستوره
0: حاليا نتصور
2: نهايه المباراه ولو انها متوقفه منذ دقيقتين يعني بسبب بعض المناوشات
1: بين اللاعبين خلينا نرجع الملعب الكيفمال
2: نعم تدخلت في الحقيقه العقلاء حتى لتهدئه الامور ولا باس معناتها فما روح رياضيه كبيره بين اللاعبين.
1: شكرا لك كاي ميدين.
0: حفظت ضربه تماس من قائد فريق انيس البرقاوي ما تاتي حتى بجديد تمشي مباشره ضربه 6 امتار لصالح مستقبل برنوسا وبالتحديد لصالح الحارس الياس زعيبي بسعود الكره كما قلت بضربه 6 امتار قضي الامر سيء يعني زايد حتى كان يوسف يسجل 90+10 يعني زائد 10 في الدقيقه العاشره في الوقت البدل الضائع والمباراه ما زالت متواصله وتقدم المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسا على الهلال الرياضي ببرغو بثلاث اهداف نظيفه تلعب الكره في قلب في وسط الدفاع وترجع من جديد لرأف الفزاوي رأف الفزاوي رجع الحارس مرماه الياس الزعيبي الياس الزعيبي الياس الزعيبي عنده الكره توصل امان الله سميري امان الله سميري يلعب كره طويله والبحث على من البحث على علي الشادي علي بشادي وحمدي هو باهي العمليه ما يخلصش حمدي العبيدي وترجع الكره وتتقص من جديد عن طريق خليل الرباني قائد الفريق وترجع من جديد حمدي العبيدي حمدي عنده كره ما يفعل حمدي العبيدي حمدي العبيدي حمدي العبيدي عنده كره يشد كره اكثر من اللازم حمدي العبيدي يراوغ باهي حمدي العبيدي ما توصلش بشير بشير باهي العمليه بشير دريدي بشير دريدي التصويب والحارس المرمى الاولى ودريدي والدفاع ياخذ موقف تصويبه قويه والحارس يتصدى يحيى بن مفتاح يتصدى وترجع الكره من جديد والمخالفه المخالفه لابناء الهلال الرياضي برق تعب سريعه عن طريق ادم العياري ادم العياري زاد عنده كره ترجع من جديد باتجاه اللاعب رقم 8 عيسى الريحي عيسى الريحي باتجاه ياسين اليحيوي بالعقب ويتدخل تمشي الكره رابيه تمام

0: فيه قاع فريق اولا بتكاف على الحصى خارج الملعب خليل الريباني ويقوم سلامات خليل الريباني كان يتبع يحب يسرع في ارجاع الكره للعب خليل الريباني هو اللي باش يقوم بارجاع الكره للعب عن طريق رمي تماس الريباني قائد الفريق ينتظر يلعب كره في الشادي الشادي الشادي تقدم فيها به الشادي رشاد يعني الشادي يعني الشادي دخل منطقه العمليات ويلعب كره في اتجاه لكن كانت بعيده شويه على مسير ادريدي على جهه يسرى ماذا يقول قول الحكم خرجت 6 امتار اذا المباراه مازالت متواصله يعني 11 دقيقه او 12 دقيقه في الوقت الرباعي يعني توصل الدقيقه 57 في زمن الشوط الثاني والمباراه مازالت متواصله وتقدم المستقبل الرياضي كافي للمنصه على الجهه الرياضيه بثلاثيه نظيفه ثنائيه البشير الدريدي والهدف ادم السويعي تعود الكره من جديد عن طريق ياسين اليحيوي ياسين اليحيوي لكن ترجع الكره من علي بشير حب يفتح الكره تمشي مباشره يحيى مفتاح يلعب كره في وسط الميدان في اتجاه رامي بيزوري امير المان تمشي الكره لليمين في اتجاه حسام البكري مبكر حسام البكر عنده كره مسافه حاولت مرور يراوغ ما ثمش حلول يرجع بالكره للخلف في اتجاه من في اتجاه اللاعب انيس البرقاوي اللي يرجع للتغطيه الدفاعيه تفك كره في وسط الميدان في اتجاه اللاعب يوسف الطاهري والمخافه ماذا يقول حكم مرات في هذه الآونة بالضبط يعلن عن نهاية مباراة المستقبل الرياضي ببرنوسة في تقدم 3 أهداف مقابل 0 مبروك الصعود للمستقبل الرياضي ببرنوسة عند دار نتيجة الانتصار 3-0 نشوفوا جلال حنين نرجعوا للتصريحات
1: شكرا لك ميداني يعطيك الصحة 3-0 انتصار المستقبل الكيفي برنوسة أمام هلال برقو خليه رسميا هو الفريق الصاعد لرابطة ثالثة المستوى الثاني ألف مبروك لفريق المستقبل الكيفي برنوسة هيئة وإطار فني ولاعبين وجمهور كذلك المستقبل اللي كان الأفضل على امتداد هذا الموسم ألف مبروك مرة أخرى صعود مستقبل برنوسة مع نهاية رابطة شمال الغربي لكرة القدم مع نهاية بطولة رابطة الشمال الغربي لكرة القدم لنسخة 2026 الصعد هو المستقبل الكيفي ببرنوسة ألف مبروك لهذا الفريق.

0: راجعين توقيتنا 23 دقيقة بعد الخمسة، وكما ذكرنا وتبعنا لقاء المستقبل كيفي برنوسة وهلال برقو 3-0 وفوز المستقبل كيفي برنوسة يخليها رسميا هو الفريق الصاعد. مبروك مرة أخرى لكل مكونات هذا الفريق. نرجع الملعب تستور ونشوف نهاية المقابلة كذلك لقاء البرقة تستوري وجمعية ساقية سيدي يوسف. تفضل جليل.
1: 90-11 هنا في تستور، ننتظر نهاية المباراة. ولو أنها توقفت قلت بعد مناوشات بين اللاعبين وعادت الأمور هادئة وسيعود اللعب مزيد دقيقة ودقيقتين وينهي حكم الساحة المعتز المعيتي نهاية هذه المباراة. برافو، دائما أقولها وأوعدها للقوات الأمنية اللي تمكنت في تستور من السيطرة على الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها والروح الرياضية إلى مكانها.
0: ذكرني بالنتيجة جليل.
1: 1-1 لحد الآن بين فريقين مبدأ بالتسجيل. كانت دقيقة 42 من الشوط الأول محمد جويدي من جانب فريق البرقة التستوري، وعدل في دقيقة 8 من الشوط الثاني محمد أمين الحكيمي من جانب فريق ساقيت سيدي يوسف. أقصى لفراس حويجي بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثانية، ومن جانب آخر أقصى لرامي تليلي حارس مرمى فريق البرق التستوري. تعادل في هذه المباراة على طول بين الفريقين.
0: نبقى معك كمل المقابلة جليل، ونذكر مرة أخرى رسميا صعود المستقبل كيفي برنوسة للرابطة الثالثة المستوى الثاني. تفضل.
1: نعم، إذن المباراة ستؤنف حكم الساحة معتز.
0: وإذا ثم تصريحات ميداني مباشرة من ملعب الكيف نسمعوها في المباشر. تفضل ميدان.
1: نعم
0: ميدان، كان تسمع فيه، كان ثم إمكانية التصريحات نسموك في المباشرة. خلينا نكمل مع جليل.
2: خلينا معي رئيس الجمعية ومعي سيسوقي مدرب.
0: خلينا نبقى الأولوية اللي كنتي، لأنه تقريبا حسم الأمر بالنسبة لصعود. خلينا نسمع تصريحات من ملعب الكيف. تفضل.
2: نقول النتيجة حاليا حتى تصدر ساقيت ديوس صعود لمستقبل برنوسة. معي سيسوقي غياري مدرب مستقبل رياضي برنوسة. بعد من العمل مستقبل كيف بروس يحق الصعود الى الرابطه الثانيه.
3: الحمد لله يا رب، يوم التوفيق الا بالله. الحمد لله، اليوم رسميا مستقبل رياضي كيف برنوسة في رابطه هو المستوى الثاني. عمل نتاع سنه كامله ما منشيش خساره كما كان متوقع. الماتش كان صعيب، ما كانش سهل. فريق الهلال الرياضي وبرقو جاء بكيت تحب تلعب دفاع، وحب كانوا عندهم الهدف نتاعهم انهم نقطه ولا الله اعلم. حاولنا ان نتعدوا الشوط الاول ما تمكناش، الشوط الثاني عملنا شويه تغييرات، وفقنا ربي ونجحنا. هذا تتويج لعمل سنه كامله ومشكوره اذا كيف مره اخرى على مواكبتها كل الظواهرات الرياضيه في شمال الغرب.
2: يعني معناها حتى زين تابعوا كل المباريات كل الجمعيات ونفس المسافه على كل فرق. مبروك سي شوقي، سي لسعد بوغالمي، موسم استثنائي صعود بعد يعني عوده، يعني شوفوا فريق قعد بالنسبه العام يعني ما صدش اول عودته يعني حقق صعود.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الحمد لله وفقنا ربي وما توفيقنا الا بالله. خدمنا من اول العام ونحن نخدمه. نحب نعطي لمحه على جمعيه المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسه، راهو عندها هيكله مش موجوده عند حتى جمعيه اخرى. المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسه راهي عندها ممرنين من صنف الاعداني حتى الاكابر، كل كاتيجوري عندها ممرن معين، ومعهم كلها عندنا مدير فني. صنف الاكابر عندنا ممرن، وعندنا معد بدني، وعندنا ممرن حراس، وعندنا مساعد ممرن. الحمد لله خدمنا على ارواحنا، وفقنا ربي بالتتويج. نشكر اذاعه الكيف على تغطيتها لهذا الحدث وتغطيتها للمقابلات نتاعنا كلها. الحمد لله تعبنا ما مشاش خساره، ان شاء الله العام الجاي باش نوصلوا بنفس العزيمه ونفس الاجتهاد، وربي وفقنا ان شاء الله. كما قلت انت توا عندنا 8 سنين الجمعيه محلوله هكي غير رجعت. عندنا ستاف تكنيك بايع، وعندنا جوارات امنا بيهم بايعين. ونحب نشكر المسؤولين الكل اللي عاونونا، سيد والي كيف، سيد معتمد الكيف الغربيه، سيد المندوب الجهوي للشباب الرياضه، سيد المكلف بتسيير بلديه الكيف، المجلس المحلي المعتمدين الكيف الغربيه. نشكرهم الكل، نشكر الجماهير الوفيه لمستقبل برنوسه اللي امنت بالفريق ودعمته لاخر لحظه. ثم ناس بالحق ما عندهاش امكانيات، خلاص معناها منعدمه الامكانيات يمشي يدبر راسه باش يشري تذكره باش يجي يدعم الفريق نتاعو. والحمد لله التعب ما مشاش خسارة، والمستقبل الرياضي كافي ببرنوسة رابط لهوات جلسة باش نعملوا جلسة عامة انتخابية، كان تقدم الناس ونحن باش نقدموا الانتخابات إن شاء الله، واللي يوفقوا ربي ويطلع هذاك والحمد لله.
2: إن شاء الله بالتوفيق، مبروك حنان المستقبل الرياضي بالروسة، حظ أوفر لبقية الفرق الشمال الغربي في الموسم القادم، إن شاء الله تشوف فريق آخر يصعد وينجز على منوال ما عملوا مستقبل رياضي الكافي ببرنوسة.
0: شكرا لك، يعطيك صحة ميداني. هذا هذه التصريحات بعد صعود رسمي لفريق المستقبل الكافي ببرنوسة للرابطة الثالثة المستوى الثاني. نرجع لك جلال، ثم جديد، ثم هدف؟
1: نعم، ثم هدف لفريق النادي ساقيت سيدي يوسف في 90 زيت 13 يتمكن البديل رقم 22 أنور عويشية من تسجيل هدف ثاني، وينتهي بعدها مباراة 2-1 لفريق نادي ساقيت سيدي يوسف أمام فريق البرقة السوري. ومرة أخرى نجدد التباريك لفريق المستقبل كيف البروسة بمناسبة صعوده إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني، وحظا سعيدا لبقية فرق الشمال الغربي.
0: شكرا لك جليل كذلك على التغطية، وألف مبروك صعود مستقبل كيفي برنوسة للرابطة الثالثة المستوى الثاني، مع علامة برافو لفريق جمعية ساقيت سيدي يوسف. كذلك تقريبا نفس الظروف، فريق يرجع من جديد ينشط يلعب على الصعود لآخر جولة، 42 نقطة هي الحصيلة اللي ينهي بها موسمه على بعد نقطتين مستقبل بالكيفي برنوسة ب 44 نقطة. شكرا لكل الجمعيات اللي حاولت، اللي خدمت، اللي ضحت برشا في الموسم هذا، البرقة التستوري، العروسة، جمعية ساقي سيدي يوسف، ثم فرق أخرين الغالب الإمكانيات منعدمة، إشكالية الملعب كما القلعة الخصبة. نتمنى إن شاء الله الموسم قادم كذلك نشوفوا نادي كرة قدم بجريسة يتجاوز إشكالياته هذا الفريق العريق ويرجع للأضواء، مع تمنياتنا بالحظ السعيد لكل فرق الشمال الغربي في هذا القسم وفي هذه الرابطة. وإن شاء الله الموسم القادم نستنوش 7 جوان باش توفى البطولة، خاطر بالحق راهو مرهقة جدا للناس الكل. تحية لك عياد في الأخرى، شكرا إصلاح في المراقبة، تحية لكل الفريق، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: 3 2 1 ميكس مع عياد الجندوبي.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي.

0: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: غدا الاثنين استئناف الاختبارات الكتابية لامتحان بكالوريا في دورتها الرئيسية لتتوصل إلى 10 جوان الجاري. اليوم انطلاق موسم حصاد الحبوب بست معتمديات من ولاية باجة وسط توقعات بإصابة طيبة. قافلة صحية بالكاف لتقصي بعض الأمراض وتقديم توصية وقائية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تستأنف غدا الاثنين الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا 2026 في دورتها الرئيسية، والتي انطلقت منذ الأربعاء 3 جوان لتتواصل إلى 10 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري. ويبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية للبكالوريا 162,435 مترشحا ومترشحة، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما ترشح 5% بصفة فردية وفق ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي. انطلق اليوم موسم حصاد الحبوب بست معتمديات جنوب ولاية باجة، وهي قبلات ومجاز الباب والتستور وجنوبة برسق ومناطق من باجة الجنوبية ومناطق من تبار. وسينطلق موسم الحصاد بمعتمديات باجة الشمالية وعمدون ونفزة وعدد من مناطق برسق وباجة الجنوبية وتبار يوم 13 جوان الجاري، وذلك حسب ما قررته اللجنة الجهوية لمتابعة المواسم الفلاحية بعد قيام الهياكل المختصة بمعاينة للاطلاع على نضج الحبوب، والتي خصصت لها مساحات تقدر ب 155,000 هكتار بالجهة خلال الموسم الفلاحي الحالي. وتوقع رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة عبد المجيد أولاد الصغير أن تكون صبة والموسم الحالي طيبة جدا، حيث من المتوقع أن تتجاوز الصبة 3 ملايين قنطار حسب تقديره. ولفت إلى أن ولاية باجة تعد 47 مركز تجميع أغلبها مراكز مصادق عليها، مضيفا أنه تم القيام بجملة من الاستعدادات على مختلف المستويات لإنجاح موسم الحصاد، ومنها القيام بحملات مكثفة لتعديل آلات الحصاد وصيانتها والتحسيس بالحماية من الحرائق. وبولاية الكاف ينطلق غدا موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين، مع تواصل حصاد الشعير وتجميعه وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير لعبيتي.
2: احنا ديما دعوتنا خاصة مراكز التجميع ان شاء الله باش ما تكون شكل ضغط على الفلاحة، باش احنا نحب نقلصوا شوية في موسم الحصاد، وهذا بالتالي لازم خاصة العملية نتاع الاجلاء احنا كذا مكثر صالة باش تحط في الهواء الطلق، وماذا بينا ما نخلوش الضغط على المجامع باش الفلاح يجيب ما يبقاش شد صف وما يبيتش كيما صار عملوا. احنا اليوم دعوتنا للناس الكل باش نردوا بيننا باش نضربوا باش ناقلين كيف يكونوا على ذمتنا، وماذا بينا الاثناء كما ظاهر نتاع شد الصف ويبقى بنهار ولا اثنين، وماذا بينا كيف اللي هو احنا اكدنا عليه باش بنتاعنا تبقى في ولاية الكاف، مثلا ماشي فلاح يتنقل مثلا من معتمدية باش يمشي لولاية مجاورة. كيف احنا دعوتنا للتجهيز خاصة مندوبية الفلاحة اللي قاعدين توا حتى على مستوى المجلس الجهوي بالمقاولات بالمسح الحواشي، احنا اليوم لاحظنا اللي قاعدة العملية تمشي لكن ببطء. احنا اليوم عندنا في برشا معتمديات مازالت ما دخلتش على غرار، خاصة معتمديات كيما القصور كيما جريس، ان شاء الله تتوفر هالآلات الماسحة ويتم مسح الحواشي، خاصة أول حاجة باش التنقل يكون سهل وكيف للتوقي بالحرائق.
0: من جهته أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي أن موسم حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال بالجهة يسير بنسق عادي وفي ظروف طيبة، مضيفا أنه سيتم يوم الثلاثاء 9 جوان انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين، وذلك بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلتاب وعوان وفرننة.
3: بالنسبة لموسم الحصاد في ولاية جندوبة
2: كما نعرف الناس كل معناها حصاد الشعير والتريتيكال انطلق معناها نهار 2 جوان في ظروف حسنة. سير الموسم قاعد يتواصل معناها بخطى ثابتة، معناها نتائج بشر معناها بكل خير. في الحقيقة معناها الأطراف الكل متداخلة معناها في موضوع الحصاد، معناها قائمة بواجبها على أحسن معناها ما يكون. لحد الآن معناها الشيء طمن لباس، معناها في ولا جندوبة إن شاء الله يتواصل هكا حتى ليصير معناها افتتاح الموسم زراعة كبرى بالأخص معناها الحبوب، باش يكون إن شاء الله نهار 9 جوان باش تفتتحوا سيدة رئيس ديوان معناها الحبوب، معناها باش تكون هناك برنامج ثري فيه زيارات معناها متعددة، باش تكون معناها توصيات معناها من الأطراف الكل. إلى حد الآن أقل ما يقال على الموسم وأنه موسم معناها ناجح وواعد، إن شاء الله يا ربي معناها يوصلها معناها سالمة. تعرف الفلاح يبقى الحقيقة ديما يجي على قلبه الآخر وقت حتى ما يتمان إلا ما يوصل الصابة متاعه للأماكن معناها متاعها.
0: اختتمت اليوم بمجمع التنمية الفلاحية بتلمونة بتستور فعالية دورة تكوينية في صنع المنتوجات الغذائية الخاصة بمرضى الأبطن، وذلك بهدف التحسيس بخصوصيات هذا المرض ورفع الوعي المجتمعي، إضافة إلى ضمان النفاذ إلى غذاء آمن وصحي بأسعار مقبولة. المتابعة لفتنة الجني.
3: عن مشاغلهن تحدثن، تبادلن المعارف والخبرات، وبجملة من الحلول تطالبن. هن عدد من الحاضرات في هذه الدورة التكوينية.
4: أنا بنتي تو عندها 6 أشهر من اللي اكتشفت المرض هذا متاعها، فما شوية معاناة مانيش عارفة كيفاش نبدأ في ماكلتها. كي سمعت بالفورماسيون هذه قلت خلينا نمشي ونشوف معناتها باش نجم أنا نوفر لبنتي. عمرها 4 سنين، الظروف على خدها
5: سيلياكية، المواد مش متوفرة بالكدا. المشكلة ديما عندنا غلاية، احنا ماذا بينا بوفروا لنا حتى على المواد الأساسية كما الفيرينا كما الروز. فورماسيون والله حاجة بيها برشا تعاون بالكدا.
6: هي دورة باهية وثم قوانين بتاع المنحة هذه 130 دينار أما التوى ما تفعلتش.
3: ولأجل تمكين المرضى من المعارف والمهارات التي تساعدهم على تحسين جودة حياتهم اليومية، انتظمت هذه الدورة التكوينية رئيسة مجمع التنمية الفلاحية بتلمونة بتستور أسمى رويسي.
7: تكوين نهارين في صناعة المرطب والمملحات والخبز بدون جلوتين للمرضى اللي عندهم حساسية الجلوتين، مرضى الأبطن. المبادرة هذه جاءت في إطار مشروع اسمه تانيت، حاولنا نخدم حملة مناصرة على المشكلة هذه اللي موجودة في جهة الشمال الغربي الكل. عنا برشا مرضى يلقوا إشكالية إنهم يشريوا المنتوجات هذه اللي هي غالية الثمن وما يعرفوش يصنعوها خاطر الأساسيات نتاعهم صعاب. فقلنا علاش ليه ما تكونش فما مبادرة تكوين مجاني، هم خذينا 15 مريض على القليل نعاونوهم باش يتمكنوا من إنهم ينتجوا المنتوجات هذه، وزادوا نكونوا منهم عبيد ينجموا ما يكونوا متطوعين ولا متطوعات باش يقوموا بالتكوينات هذه في البلايص الثنائيه.
3: وجمعت هذه المبادره بين التكوين النظري واخر تطبيقي في صنع منتوجات خاليه من الجلوتين.
0: انتظمت اليوم بمجمع الصحة الأساسية بالكاف قافلة صحية خصصت للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين من ولاية الشمال الغربي، ببادرة من الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية وجمعية تونس للجميع، وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف. المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني.
8: تقريب الخدمات من المواطنة الطبية لتقصي سرطان الثدي، فما حوالي 300 امرأة تمتعنا بفحوصات الطبية الأساسية وكذلك الفحوصات التكميلية، فما إقبال كبير على القافلة. فما 2 محاور اللي هما تشملها من القافلة. المحور الأول هو تقصي للنساء المقبلات على العيادة اليوم والمتابعة متاعهم وتشخيص الحالات متاعهم والإحاطة بهن، والمحور الثاني هو التكوين المستمر لكافة إداراتنا سواء كانت طبية أو شبه طبية أو كافة العاملين بالقطاع الصحي. وهذه تظاهرة مهمة ومميزة تعطي أكثر إضافة لمواطنينا في نطاق المتابعة متاع الحالات متاعهم، أيضا تشخيص الحالات وأيضا الإحاطة بهم من جميع النواحي.
0: دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي التي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض السنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية شقيقة. وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى إرساء الشركات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. وطنيا تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. يزور تونس بداية من يوم غدا الاثنين وإلى غاية 13 من جوان الجاري وفد دولي في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة، وتعتبر هذه المهمة انطلاقة للأنشطة الرامية لتعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة بين تونس وإيطاليا. في أخبار العالم، أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم عن استشهاد فلسطينيين جراء قصف صهيوني على شرقي مدينة غزة أمس، كما أصيب 4 فلسطينيين برصاص زوارق الاحتلال الصهيوني اليوم في منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. ترافق ذلك مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار تجاه المناطق الشرقية من القطاع. وفي لبنان، شن الجيش الحربي الصهيوني اليوم هجوما على بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت في أول غارة تستهدف حزب الله منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 16 من أفريل الماضي. في الأثناء، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي في بيان على منصة إكس اليوم أن إيران سترد على الهجوم الصهيوني على الضاحية الجنوبية ببيروت برد حاسم ومؤلم، داعيا في الوقت نفسه إلى ترقب ما قد تشهده الأجواء في الأراضي الفلسطينية خلال الساعات المقبلة. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على استخراج وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب حال توصل لاتفاق لإنهاء الحرب، لافتا إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فأن القوات الأمريكية ستوجه مزيدا من الضربات للجيش الإيراني لتتمكن من استخراج اليورانيوم بنفسها. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. غدا الاثنين استأنف الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية لتتواصل إلى 10 من جوان الجاري. اليوم انطلاق موسم حصاد الحبوب بست معتمديات من ولاية باجة وسط توقعات بإصابة طيبة. قافلة صحية بالكاف لتقصي بعض الأمراض وتقديم توصيات وقائية. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام السابعة بإذن الله، إلى اللقاء.

أسعد الأوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين فواكه من التراث على موجات إذاعة الكاف حتى الثمانية. تحياتي لكم الكل اللي تابعوا فينا في الطقس الصيفي هذايا، 21 دقيقة بعد الستة، طريق السلامة لكل مستعملي طرقات نسيس روحنا، الله المستعان للفلاح، وإن شاء الله ربي يوصل بالخير، الماكينة دارت والحمد لله، ربي يعاونكم جميعا. نتواصل معكم بكل حب حتى الثمانية. عيد جندوبي في إخراج الرحلة، صلاح شرني مراقبة البث، مودي اللي هو الشعباني في الخدمات الهاتفية، ومن الأستوديو معكم عادل الخماسي، 78 227 160 هو رقمنا الموحد، فواكه من التراث.

0: مرحبا بالجميع. 27 دقيقة تحياتي لكم وكل تابعوا فينا داخل وخارج الحدود 78-227-160 رقمنا الموحد كذلك على www.radiokf.in. تحياتي لكم الكل وين ما كنتوا على موجاتنا. نشوفوا المكالمات الهاتفية ولا المكالمات. الو عسلامة.
1: الو عسلامة.
0: مرحبا.
1: عسلامة سي عادل.
0: أهلا وسهلا.
1: معك على السرعة مدينة السرف. يحييك.
0: مرحبا.
1: يعطيك الصحة كل حد وأغاني هذه الشعبية الممتازة. أنا نحب أغنية كب الفولارة، نحب نعمل لها جو العشية، ونحب نهدي أغاني الكل نتاع الحصة لابني رستم علوي. تو قاعد يعدي معناها في الجمعة الثانية من غدو الحي في البريبار في المنار معهد التحضيري كونكور سنة ثانية. إن شاء الله يا ربي حني نجحوا بمعدل باهي باش تحصى على معناها على الهنسة اللي رغبها. وتحية ليك في عادل الغالي ويعطيك الصحة. وتحياتي ليك وألف شكر ليك.
0: شكرا.
1: نقدم التحية لابني الغالي.
0: تحية. شكرا سيدي ربي نجحوا لك. شكرا ليك عبد الستار. نمشي مكالمة أخرى. عسلامة. ألو.
2: ألو.
0: ألو مرحبا.
2: عسلامة سي عادل.
0: أهلا وسهلا. مرحبا. شكون معايا سيدي؟
2: معكوك المنجي.
0: اهلا بسي منجي. مرحبا يا منجي، تفضل خويا.
2: لاباس عليك اخويا.
0: الحمد لله عايشك.
2: الحمد لله ونعم بالله. بالله خويا عادل تحيه ليكم الساعه وليك والاسره اذاعه الكيف الكل. واذا كان ما طلعش منع الاغنيه كان ممكن السيد المخرج.
0: هاي تفضل يا منجي.
2: هاي بالله برحمه اميمتك يا عمي شيفور الفاطمه بو الساعه. امشي دبا دبا.
0: نحن ديما نقولوا امشي دبا دبا. حتى الاكسيدون لطف اليرت الحادث اللي يصير ما عادش فيه لا دبا دبا لا شيء. دموع على بعض ان شاء الله ربي يبقي الستر.
2: امين.
0: بر اخويا بر.
2: نهديها لخويا عبيدي بن عطيه وخويا محمد علي وخويا رمزي وخويا جمال وخويا محمد السرجان والاخت فايزه اذا كان في الاستماع وامي زينه وعم طاهر المحيندي ولا اله الا محمد رسول الله
0: وجماعة كل يا منجي
2: وكل مستمعي اذاعه الكيف.
0: واضح هكاك اخي باش تمنع. شكرا يا منجي الى لقاء اخوي الغالي. مكالمه اخرى. عسلامه.
3: الو سي عادل.
0: اهلا وسهلا.
3: مسيك بالخير اخوي.
0: مسيك بالهنا ومرحبا يا سيدي.
3: باختصار بس ما قلقوش الناس على الإطالة سي عادل، نحب نهدي نحيي جمعيه برنوس على الصعود.
0: ايوه عمده ذي معايا.
3: اي خويا
0: مرحبا بعمده. اي بابا
3: ما قل ودل.
0: برا بابا. اي
3: بالك هيك فرحين نحن للصعود. ان شاء الله كل عام صابه.
0: ان شاء الله يا رب.
3: ان شاء الله بعاقب البكالوريا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
3: ونحب نحيي خصيصا سي عادل يا خويا قطاع التاكسي في كامل تراب الجمهوريه على الحركات النبيله اللي عملوها مع وليداتنا في البكالوريا يهزوهم ويستنوهم ويعطي الصحة للوعي متاع المواطن التونسي. وتصبح على خير يا سعاد.
0: شكرا تيك الصحة عمدة. إلى اللقاء مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
4: ألو عسلامة مرحبا.
0: هو بيك وين مشيت بنيت عمي قعدت لنا اللوج.
4: صباح ولك يا خوي عاد.
0: شكرا ربي يحفظك. شكون معي يا خويتي؟
4: معك صالح الباسي من تستور.
0: مرحبا بك ومرحبا بتستور. يا صالح
4: عاش خويا ربي يفضلك. تحية لك وتحية لكل المستمعين باختصار العائلة الكل. وتحية الأسر وأسخر بباش في عائلتي بتختي إسراء. ورحب أغنيت زير القصرينية داركم مهم لزوني داركم.
0: استنى ساعة عيد عرفتها ولا ليه عاودي له الاسم.
4: زير القصرينية.
0: خلينا من زينة ذيك اللي بعده العنوان تاع الغنية خاطر ظهر فيه طويل ترسي جو.
4: داركم لزوني داركم عالسكات ولزيتوني.
0: و به ان شاء الله حاولوا شوفها لك. هي واضح يعطيك الصحه. الى اللقاء صراحه متواصلين معاكم. نشوف الدفعه الاولى من المكالمات ونرجع نتواصلوا فواكه من التراث.

حبيبك يهزك في الدرك تسيبه، حبيبك وعز حبايب، حبيبك يهني حضرت ولا غايب، حبيبك المطراش من الخايب والخايبة في فكرته ما تجيبه. ويا صاحبي ليا ما تغرق يا غرايب على صغر سن الراس.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف 49 دقيقة بعد الستة. عم شيفور إن شاء الله ردوا بين طريق سالك وآمن بإذن الله. من المستمعين الأوفياء اللي تفاجأت بهم في السرس عمار العياري. عمار يعمل في توثيق مهم للبرنامج هذايا، أنا نذكر به، وربما فما ناس ما تعرفش قيمة التراث الشفوي المنقول. المنوعة هذه فواكة من التراث، فما شكون اللي عمل عليها الدكتوراه نتاعو، معناها نعطيه الاسم، هو الحبيب مقلي من صفاقس، مش تبدو واضحين نقولوا من صفاقس، جاء خصيصا باش عمل الدكتوراه على هالبرنامج هذايا فواكه من التراث وقيمة التراث الشفوي المنقول. وقت اللي يختار واحد من الجنوب معناها باش يعمل على تراث الكيف، نفهموا علاش تو الناس كلها تغني في التراث نتاعنا، مشوه ولا مش مشوه؟ خلينا تو بعد نجوه. عياد باش نمشي خويا، التليفون اللي معايا على الخط هو عمار. عسلامة.
1: هلا خويا، لاباس؟
0: مرحبا سي عمار العياري.
1: وينك سي عاد؟
0: لاباس عليك اخويا.
1: والله لاباس، وانت لاباس؟
0: الحمد لله. معناه من الاسماء المهمه اخويا عمار العياري اليوم عرفت، وانه عنا مستمع عاشق للبرنامج هذايا، لكن عشق نتاعك بطريقه مختلفه. كيفاش العشق نتاعك عمار للبرنامج؟
1: اخويا نعاود كاسات نسجل فيهم اللي تبدا بالبرنامج اللي توفى.
0: تعاودوا معناها للجمعه كامله.
1: العاد الجمعة كاملة.
0: معناها تو انا كان ضايع علي البرنامج فيه في حاجات، تولي نرجع لك انت للبرامج. ها؟
1: ايه ارجع لي يا زاي تو نقول لك.
0: والله يعطيك الصحة وبالحق، خاطر عندي برشا اغاني ضاعت لي معناها في نطاق التغييرات التقنية، معناها برشا اغاني جبناهم وضاعوا بالحق، هذاك علاش ساعات تطلبوني في اغنية وتضيع علينا. والله مهم. انا كيفاش جاتك الفكرة عمار وانك توثق البرنامج هذا؟
1: عندي كاسات، عندي مسجل جابهالي سيدي من الطريان.
0: ايوه.
1: ياك ونشري كاسات من السوق هذيك الفارغة ونسجل.
0: مازالت الكاساتات هذاك مازالوا معناها؟
1: والله مازالوا يجيبوا فيها من بعد الخارج مسكرين هكاك فيهم اغنية اخر ونسجل عليه.
0: والله يعطيك الصحة، والله يعطيك الصحة. والاخرى يا سيدي تحية لاختنا كريمة بنتك اللي هي اتصلت بي خصيصا باش تعطيني المعلومة هذه، معناها ربي يحفظكم لبعضكم يا خويا. هاك انت تعديت معايا في البرنامج الاخرى وحافظت على الحق نتاعك الادبي نتاع التسجيلات هذه، ان شاء الله ربي يحفظك. وان شاء الله شنو الغنية اللي تحب نعديها لك عاد تواي، ولا الكل على بعض وانت تحب؟
1: على بعض وغادي لي ابني. والله ماني في الدار، ما تو عندي عيزات فرح بيهم.
0: ايوه
1: فتني في الدار وراديوم في الدار.
0: واضح يا سيدي، شكرا اخوي عمار، ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله ربي يطول في عمرك. شكرا سيدي، يعطيك الصحه، الى اللقاء. هذا يخونا عمار. نعم كيفاش؟
1: حتى انا دي منسجل في الاغنيه التعديه.
0: ايوه معنا الموسوعه نتاعنا، نهار اخر ما انا تو نقول لك باش نعمل ليك انت، خليني في الصيف تو نعمل برنامج نوياك. واضح، شكرا لك يا عمار، الى اللقاء، اعطيك الصحه. متواصلين معاكم ونشوفوا زوز مكالمات عندي على الخط لانه الاخبار قريبه تجي. الو على السلامه.
2: الو على السلامه سعاد.
0: مرحبا باختي.
2: يعيشك ومرحبا بك انت سعاد.
0: من هو اللي معايا سيدي؟
2: معاك الاخت مدهماني.
0: بنت من بهذين؟
2: بنت الريف من
0: دهماني. بنت الريف من دهماني، تو بايك عرس بامك باش يجيبوا بنت الريف من دهماني، نبقى انا اللوج. هي ما هو عندها اسم بنت الريف، اسيدي اعطيني اسم بايك وامك، فوق عليه تو نطلع خويا لك شكون.
2: هاي سيدي الحاج مونجي.
0: هاي الحاج مونجي، هاي بنت الحاج مونجي معايا، هاي برا يا بنت الحاج. هاي
2: نادي كانت اغاني الحاسه لك انت صحيح، والعمال اذاعه الكيف كلها والمستمعين واللي يحبوا اذاعه الكيف.
0: حتى اللي ما يحبوهاش ما يصيرش، انا تو قال عادل امام. اسمعيني، ما هي كل اسمعيني يا بنت الحاج، نقول لك هي راي الاذاعه. نحن برا كنا نحكوا في موضوع هذا متاكله ومذمومه، خاصه في عنا نحن في شيرتنا. قال عادل امام هم يحبوهم من قوي ويحبوهم من برا، ما عندناش مشكله ما يصيرش.
2: والله لا سعاد، احنا بالنسبه لنا انا كمستمع وفي لذاك.
0: مرحبا بخويتي، لا نفاد الكرة
2: كلنا معناتها كعائله كلنا نحب اذاعه الكيف.
0: مرحبا بخويتي، تفضل امي.
2: يعيشك الله يخليك الحسين، كان نهدي اغاني الحسن العيلتي كلها بالدهماني والاشكاف عمال اللي ذاع فردا فردا، ورحمه لخويا عصام
0: الله يرحمه
2: وجارنا
0: الله يرحمه،
2: واختي مروه جدعوني ان شاء الله ربي يرحمها ويرحم أمه وبابا.
0: الله يرحمه.
2: إن شاء الله موسم.

0: تحياتي لكم كل زيقنا المستمعين لغم هذا ماذا خصيصا الخونة البرج المستمعين. في الحقيقة الطلب هذا جاء فيه أكثر من واحد. تحية لمختار الحجاب اللي يسمع فينا على موجات إذاعة الكاف, يقول التحية لكل أصدقائي وزملائي ووليدات, يقول إن شاء الله ربي ينجح لي ولدي في الباك, إن شاء الله ربي ينجحه لك يا أخوي مختار. تحياتي كذلك للمستمعين مش يجي بعد شوية لدبلفي دبلفي نقطة راديو كاف بوانت إن. قبل هذين أخذ زوز مكالمات الموجودة توالوا. عسلامة. ألو مرحبا.
1: ألو
0: عسلامة.
1: اهلا سي عادل. مرحبا
0: بك. اهلا بسي سلاح. مرحبا بخوي تفضل.
1: يا عايزك يا سي عادل بس عليك.
0: الحمد لله.
1: طير راح غنائي منوبي.
0: شاب منوبي هي.
1: طير البر.
0: طير البرني. شوف هذا اللي مبرمجين بطبيعته برا خويا هي.
1: تحية ليك انت وكيف الزملاء كل واعر المناعي. رفيق الوردي الطاهر المحيندي.
0: خيرا. شكرا سيدي يعطيك الصحة. هذه كي يقللوا دل المحلاه المكالمة الموالي. عسلامة.
2: تحية ليك.
0: مرحبا.
2: الأنوار وعط الأزهر خوي مات.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك يا سيدي.
2: تحية ليك والفريق اللي معاك.
0: شكرا معايا سيدي خوي.
2: عمات منع.
0: أهلا بسي عمات. فاضل يا باب.
2: تحية للأصدقاء بدون استثناء. الأوفياء ستعر محين دي تحية ليك. بس الله يا برقية. تحية الوعى المناع. تحية علي البايبي. تحية المحبوبة معروفي. تحية لبنى معروفي. تحية لرفيقة ورد وبنت إنيس. تحية لفتحي عبيدي. تحية لأختنا ديل سبير. تحية لسمير مبرويس. وكان أمكن أخوي عادل خاسم كيفي ومدير حمدي سوكنسة.
0: باهي واضح يا سيدي. شكرا لك يعطيك الصحة. متواصلين معاكم أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة كيف. بعد شوية باش نمشي للدبل في دبل في نقطة راديو كيف بوانتي ان باش نقسموا الوقت بيناتهم.

0: فواكه من التراث.
1: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين المتواصلين معكم توجهوا لدبلفي دبلفي نقطة راديو كيف بوانت ان. تحية جينا من خونا طارق المشراوي في تحية خاصة للوالدة والوالد لأخواته وزوجته ووليداته. يقول تحية خاصة لعزايز الواجيست اللي هو في خدمة التلامذة والطلبة، إن شاء الله ربي يمتعه بالصحة أخويا عزايز. كذلك تحية لأخونا كمال الملك، تحية لكم الكل إن شاء الله ديما ملمومين في الخير أصدقائنا المستمعين. صابرين اليونسي مرحبا بك، تقول مساء الورد والياسمين لكل المستمعين اللي تابعوا فينا على موجات إذاعة الكيف. تحياتي كذلك الخونة رضا البرهومي من جندوب، يقول أحلى التماثيل خويا عادل، تحية لك كل الفريق العامل معك المساء، كل الأهل والأحباب خاصة للوالدة مهنية والوالد عبد النبي، إن شاء الله ربي متحهم بالصحة والستر ويرضيهم علينا أمين يا رب العالمين. شكرا خويا رضا. سعيدة بن عمار بالعيد مساء فل والياسمين ليك عادل وكل المستمعين، نقدم كل أغاني الحصة ليك لأولادي خليل ليحيى سفيان، ونقول لهم الحمد لله على الربية متاعكم وديما مفرحيني بنجاحكم، ربي يخليكم ليا ولا يحرمني منكم طول حياتي. ونطلب منكم أغنية بصوت جزائري يا صالح يا صالح، نهديها الخيل الخلي رشيد وسلاتي زوج عمر وسلاتي، ونقول له ربي خليك عشير عمري وتصبحون على خير. ببي سفوفة بن عروس بنت الدهماني مساء الفل والياسمين، تحية العادل وللكافية الكل والمماتي الغالية، ورب بربي كان تسمع أغنية من عبد الرحمن الشيخاوي هدية للوالدة والزينة، ربي يفضلها ويطول في عمرها إن شاء الله. ورجوري مساء الفل والياسمين عادل مساء الورد لكل منشتي ومستمعي إذاعة الكيف، أغنية عبد الرحمن الشيخاوي نجوز تكلم هدية الخوية هادي صخري. صابرين اليونسي مساء الورد والياسمين، تحية لكم لكامل فريق البرنامج، معك بالتوفيق ليك عادل لكل مستمع إذاعة الكيف، سارة ممتعة للجميع. كذلك تحياتنا جينا من عائلة نعمان، خويا شكري نعمان يقول تحية خاصة لأختي للوالد والوالد، وإن شاء الله التحية تكون للعائلة الموسعة بين القصور وسوسة ولكل المستمعين عائلة اللي يسمعوا فينا الكل عائلة خونا شكري نعمان. زينة ملهي مساء الفل والياسمين، عايشكم نحن مقدم تحية لأختي حسنة، نقول لها ربي نجحك في الباك، نجح لك أمان إن شاء الله ونجح وليداتنا كل. منير قادري مساء الورد والفل والياسمين، كمال الموله كذلك مساء الفل، مناعي عماد تحياتي لكم والكل، وسيلة حرب مساء النور لكل المستمعين، أمسية طيبة للجميع. نجات شيخاوي مساء الفل، تحياتي لكل المستمعين.

0: FM. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل له صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. هكذا قناة المستمعين نقترب من نقطة نهاية رحلتنا قبل مسك الختام. تحياتي لصلاح الشاني عياد الجندوبي مولدي في الخدمات الهاتفية. خيري وصلاح مش وفيصل مش يواصلوا معاكم الرحلة حتى نوصل ليل. تحياتي لكل من استمع لنا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكاف. شكرا للجميع مع تحيات عادل الخماسي. تفضل مسك الختام عيسوية الكيف.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الثامنة مساء هنا على موجة إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية الموجز. تستأنف غدا الاثنين الاختبارات الكتابية لامتحان بكالوريا 26/2000 في دورتها الرئيسية التي انطلقت يوم الأربعاء 3 جوان، وتتواصل لغاية 10 جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري. ينطلق غدا بولاية الكاف موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين مع تواصل حصاد الشعير وتجميعه وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدية. انطلق اليوم الأحد موسم حصاد الحبوب بست معتمديات جنوب ولاية باجة، وهي قبلات ومجاز الباب وتستور وجنوب تبرسق ومناطق من باجة الجنوبية ومناطق من تبارة. وسينطلق موسم الحصاد بمعتمديات باجة شمالية وعمدون ونفزة وعدد من مناطق تبرسق وباجة الجنوبية وتبارة يوم 13 جوان الجارية. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية الذي سينعقد من 22 إلى 27 الجاري بقصر معارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة وفق ما ورد في بلاغ نشره المجلس الوطني للجهة والأقاليم. يعتزم المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بجمهورية الصين الشعبية تنفيذ برنامج ترويجي خلال صيف 26/2000 بهدف دعم حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية واستقطاب مزيد من السياح الصينيين. أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن الحصار البحري المفروض على إيران والضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة اليوم للكيان الصهيوني يحودان القواعد والأصول الأمريكية والصهيونية في المنطقة إلى أهداف مشروعة لإيران. وتأتي تصريحات قليباف التي أوردها في منشور على موقع إكس في عقاب هجمة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اليوم من الحكومات المنطقة ليست في وضع يسمح لها بالمطالبة بتعويضات، وذلك ردا على تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة ربما تستخدم أصولا إيرانية لتعويض خلفائها في المنطقة عن الأضرار الناجمة عن الحرب. وأضاف أبادي في منشور على منصة إكس إن الأصول الإيرانية ليست غنائم حرب لواشنطن ولا صندوقا لدفع أموال لحلفائها. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. المعاد القادم يتجدد في تمام التاسعة. سهرة طيبة للجميع.

Paris.

حبيبي.

0: كلثوميات.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: آراءكم، تعليقاتكم، نقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف، إذاعة الكاف.
3: التسعة ليلا.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تستأنف غدا الاثنين الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في دورتها الرئيسية التي انطلقت يوم الأربعاء 3 جوان، وتتواصل إلى غاية 10 منها على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري. ينطلق غدا بولاية الكاف موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين مع تواصل حصاد الشعير وتجميعه، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي لحب الكاف منير العبيدي. انطلق اليوم الأحد موسم حصاد الحبوب بستة معتمدية جنوب ولاية باجة، وهي قبلات ومجاز الباب وتستور وجنوب تبرصق ومناطق من باجة الجنوبية ومناطق من تبار. سينطلق موسم الحصاد معتمدية باجة الشمالية وعمدون ونفزة وعدد من مناطق تبرصق وباجة الجنوبية وتبار يوم 13 جوان الجاري. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية التي ستنعقد من يوم 22 إلى 27 من الشهر الجاري بقصر المعارض الصنور البحري بالعاصمة الجزائر. يأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس النواب الشعب يوم غد جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

يمسيكم بالخير، اهلا وسهلا بكم. المكتوب من هروب، مكتوب من هروب باختصار، ان شاء الله ما يكتب لنا وما يكتب لكم كان الخير. نحكوا على مكتوب ربي، حسبة ربي هذيك ما فيهاش، ولكن نحكوا على حسبة العبد. حوايج احنا رجعناها في حياتنا اليومية عبارة عن مكتوب لا تناقش. حوايج هذية باختصار عبارة على حجرة الكيلومتر، هكاكا أثثنا بها طريقنا وصعبنا على رواحنا، ولد جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. يا سيدي باختصار حكايتنا، ذكروا راي تناقش هالثوابت الحوايج الوهمية اللي احنا أثثنا بها حياتنا، وتبين اللي قادرين باش نتخلوا عليها، قادرين باش نبينوا اللي هي مالها لك كذبة كبيرة ومالها اللي هي مجرد أصنام هكا عملناها وبدينا نعبدوا فيها وطلعناها لدرجة المقدس الذي لا يناقش. ما نشوفش طول عليكم، برش حكاية ترتقي لمستوى انتظاراتكم، لكن أحسن ما نبدو بالصلاة على النبي. الزيارة دي خاصة كل يسمع فينا، رجعين

1884 فينياس رئيس عمال إنشاءات سكك الحديدية عمره 25 سنة قاعد يخدم على روحه يوم عمل عادي، لكن العمل متاعه كان حساس شوية. كان العمل متاعه يتمثل في إعداد المتفجرات، وفي لحظة من اللحظات بيشقوا في طريق مش يعملوا في السكك الحديدية. لحظة من اللحظات كانت صعيبة وصعيبة برشا، لأنه أثناء ضغط البارود بقضيب حديدي حديد، في اللحظة هذيك صار اشتعال المسحوق وانفجار. المشكلة اللي هك القضيب الحديدي أو طرف الحديد اخترق رأس العامل هذا، والمشكل دخل في من أسفل الرأس خده الأيسر وخرج من قمة الجمجمة. حادث صعيب وصعيب برشا، في نهاية الأمر مكتوب حكمة ربي، ولكن هل مكتوب ذي ينضرام من هروب ولا أهنيه السؤال.

نذكر تحقوا بينا في الاستماع في لحظة صعبة وصعبة برشا. فينياس رئيس عمال إنشاءات السكك الحديدية في ولاية أمريكية يخدم، والعمل بتاعه يتمثل في إعداد المتفجرات بالشق أطرقة حجرية صخرية عبر الجبال تمر منها السكك الحديدية. لكن في نهار من نهارات يوم عمل العادي كبقية الأيام، المشكل اللي صار خطأ وصار انفجار في الديناميت اللي هزوا معه، ثم طرفة متاع حديد دخلت في الجمجمة متاعه في راسه. المشكل اللي الحادث هذا مميت بأتم معنى الكلمة، ولكن هل مكتوب هذا اللي ما منه هروب حكمة ربي سبحانه؟ ولو أنه ثم نعرف ساعات الملامة بعد القضاء بدعة، ثم شوية لا مبالاة، ثم شوية في الخدمة هكا الأمور مش منظمة. أي اللحظة ذيك كان الاستلقاء على الظهر تشنجات كبيرة وكبيرة برشا، ولكن الغريب في الأمر اللي العامل هذا فينياس ابقى رجع له الوعي متاعه، والأكثر اللي الوعي يعني كان وعي كامل وتمكن من المشي، يمشي مساعدة بسيطة من زملائه. والأكثر نحكو على 1848، يعني ركب في عربة يجبدها ثور وتم نقله لأقرب إقامة. المشكل أو اللي كانت ضربة حظ أو كان لحسن حظه، اللي هالسيد هذا النجاة متاعه من حادث مميت، حادث قاتل، الموت للأمانة كان قريب وقريب برشا. هو أنه ثم سوائل تتراكم عادة في الجمجمة اللي تمكنت السوائل هذه هي خفت من هالارتطام هذية، وخلت خفت من الضغط على الدماغ، وخلت هالقضيب الحديدي اللي للأمانة وصل شق الجمجمة ما كانش قاتل، وكان السيد هذية رجع للحياة من بعيد. لكن ديما ثم مضاعفات، بعد مرتاح وعدى مدة باهية باش يرتاح، ثم مضاعفات عميقة في الشخصية والسلوك بعد ما كان معروف بطبيعته المسؤولة ولا أكثر اندفاع، بعد ما كان إنسان راكز ما يتكلمش برشا ولا سريع الانفعال متقلب المزاج، حتى أنه أصدقائه وصفوه بأنه ولا رجل آخر تماما يختلف. لكن حالته هي الأولى اللي تشير إلى وجود صلة بين إصابات الدماغ وتغير الشخصية، الشيء اللي غير فهم العلم للدماغ البشري للأبد. الأكثر اللي اليوم تعد الجمجمة بتاعه قضيب الحديدي اللي شق الجمجمة وعمل ضغط قناع لوجه صنع له في الأثناء باش يكمل يعيش، الأكثر من هذا الرجل هذا يعتبر في حياته استثناء، لأنه يتسمى ولد من جديد ويتسمى إنسان نجم ينجو من موت محقق. الأسباب صحيح ثم برشا أسباب، ولكن في كل الحالات اللي ديما نسمعه حوادث أقل من هك برشا، ولكن النتيجة يكون موت محقق. لكن صديقنا هذا رب يكتب له عمر جديد وعاود وكمل حياته، صحيح ثم تغيير في الشخصية ثم مضاعفات هذا عادي، ولكن في كل الحالات هل المكتوب هذا كان من هروب. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مستين معكم مكتوب من هروب رشين.

No. No. No. No.

0: راديو الكاف. راديو الكاف. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

في قلب موسكو عاصمة مزدحمة بين ناطحات السحاب، مكاتب فاخرة، حياة الإنسان فيها مجرد رقم. باختصار ما عندكش وقت باش تتأمل، لأنه سرعة الحياة، إيقاع الحياة خليك ديما في حركة. أي خروج على الموضوع نجم تكون نتيجة كارثية. في ظل الزحمة ذي كان ثم يعيش رجل الأعمال الروسي سيرجي نوشفاني، إنسان لقى روحه لبس عليه، خدم، كون روحه. النجاح بالنسبة ليه أو حياة البذخ اللي عايشها هي مكتوب، متعبه. إنسان يتعب كونه مليونير، إنسان ثري لبس عليه، في لحظة من اللحظات يقرر باش يهرب من المكتوبة ذي. ولكن هالمكتوبة ذي ما من هروب، أو المكتوبة ذي اللي تحب تهرب منه غيرك والأغلبية الساحقة تتمنيه وتتمنى حتى 1% منه. بالرغم اللي يحقق دخل يتجاوز 2 مليون دولار سنويا، شركة استشارية، ظروف باهية، ولكن المشكلة اللي تعب من حياته ثرى، وحياة البذخ تعبته، ولا يحب يعيش حياة أخرى ويجرب مغامرة أخرى.

في لحظة صدق مع نفسه قرر باش يغير حياته، قرر باش يكون صادق ويعيش الحياة اللي يحبها ويتمنيها. حب يغير المكتوبة متاعه، حب يخرج من حياة البذخ، خلى المكتب الفخم، خلى الفيلا، خلى كل الكرهبة متاعه ظروفه الباهية، والكرهب مش كرهبة حسيل ولا غالب، ساعات سقف طموحنا محدود جدا. باختصار مشى لشركة متواضعة بتاع توصيل الطعام ليفرور، ارتدى لبسة اللي يلبسوها اللي وصلوا في الماكلة، لبس بالأصفر، لبس بسيطة، يعدي نهاره كامل في شوارع موسكو. بعد ما كان الشوارع هذه يشوفها من خلف الزجاج، زجاج السيارة أكيد كلها رفاهية ومضخمة، ولا يمشي قرابة 20 كيلومتر يوميا باش يسلم الطلبات مقابل أجرة، الأجرة متاعه ما تتعديش ما تتجوزش 20 دولار في النهار، بعد ما كان الدخل متاعه ملايين الدولارات، أو لازال لأنه هو هرب منه، حب يغير المكتوب متاعه. المشكلة اللي بالنسبة ليه هذا اختيار، ما عملوش على خاطر خسر ماله، ولكن حب يستعيد إحساسه بالحياة، لأنه حس حياته اللي عايشها حياة الثراء الفاحش خليته يفقد إحساسه بالحياة، إحساسه بالآخر، إحساسه بالإنسان. حياته ولت مجرد على روتين يومي، روتين قاتل، حسابات، فلوس داخلة ديما وديما الثراء متاعه وثروته قاعدة تكبر. حب يعيش ويتنفس هواء بارد بعيد على الشاشات، حب يمس الجانب الإنساني في المدينة اللي يعيش فيها. خلال العمل متاعه ثم برشا حوايج شافها، ثم كيفاش الناس تتعدى بجنبه من غير ما تخزر له حتى تتلفت له، رغم اللي هو لبس لبسة صفرة من المفترض اللي لبسته تجبد الانتباه. لاحظ اللي ثم نبرة نوعا ما متاع احتقار، خاصة اللي هما ديما موجودين وفي خدمة الناس الكل. خدمته هذية خلته يكتشف اللي قبل وقت اللي كان أشكون اللي يرضى عليه باش يحكي معاه، يعني الكل يحبوا يحكوا معاه ويتصوروا معاه، بالنسبة ليه هو إنسان ناجح ومثال ونموذج. فاق اللي الخدمة ذي باش ترجع كشخص عادي، تحس برشا ازدراء، تحس برشا احتقار، وتحس برشا ظلم. تجربة غيرت برشا حويج عنده، اكتشف سيرجي اللي القيمة الحقيقية مش في الحويج اللي نملكوها، لكن القيمة الحقيقية في الشيء اللي نحسوه والشيء اللي نخدموه بدينا ونخدموه للأخرين. يرجع لداره كل عشية تعب جسديا، ولكنه مفعم بطاقة، طاقة ذي ما عرفهاش عنده مدة، وكأنه لقى في البساطة الشيء اللي فقده في الثراء. باختصار تجربة إنسانية رائعة، خليته يعاود يفكر في برشا حوايج، خليته وعلى ذكر الغنية اللي كنا نسمعوا فيها مش الدنيا فلوس، يعني خليته يعرف اللي ثم حويج أغلب برشا من الفلوس، وثم حويج ما تشريش الفلوس. أحيانا يحتاج الإنسان باش يخلع بدلة النجاح باش يكتشف جوهر الحياة. السعادة لا تقاس بالحويج اللي نكسبوها، بل تقاس بالحويج اللي نحسوها والحويج اللي نعيشوها بصدق. ذاك علاش كي نرجعوا
في علاقة بسيطة وقراءة بسيطة لحياتنا اليومية، نكتشف لحياتنا اليومية بكل ما فيها من روتين يومي، خاصة المهنة اللي نخدمه فيها عنا مدة كبيرة يمكن تتحول بمرور الوقت، خاصة ما عدا البداية، خاطر في البداية الإنسان يحاول يعطي كل ما عنده، يحاول يثبت روحه ويحاول ينجح، ولكن إذا ما ثمش جديد المهنة ذي تتحول روتين يومي وتفقد الروح، تفقد المعنى، وبالتالي هكيك الإنسان بشوية بشوية يولي مجرد مش يعيش، بش يعيش وكهو، بش يعدي نهاره وكهو، مش يسألك السؤال المهم أش عملت في نهارك وش بش تعمل في نهارك، وفي الأخر كتحط رأسك على مخدة حسب روحك في أهم الأحوال اللي تعدت عليك وتأخذ منها العبرة، هذه الكل تبقى مجرد شعارات، وفي الأخر نفيقوا اللي الإنسان قاعد يعدي في الوقت وكهو. باختصار سيرجي علمنا بالتجربة هذه اللي قادرين باش نجدد حياتنا، باختصار نبدلوا زاوية النظر، نبدلوا البلاصة اللي احنا موجودين فيها، الانتراج اللي احنا فيه، كل شيء يتبدل بطبيعته. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، موصلين معكم معنا بعد شوية نشرة الأنباء ثم رجعين مكتوب من هروب. أهلا وسهلا.

0: 10 ليلا هنا على موجة إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: مساء الخير وأهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة: غدا استئناف الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية لتتواصل لغاية 10 من جوان الجاري. بولاية باجة انطلاق موسم حصاد الحبوب بست معتمديات وسط توقعات بإصابة طيبة. قافلة صحية بالكاف لتقصي بعض الأمراض وتقديم توصية وقائية. تستأنف غدا الاثنين الاختبارات الكتابية لامتحان بكالوريا 26 في دورتها الرئيسية التي انطلقت يوم الأربعاء 30 جوان وتتواصل لغاية 10 من جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. ويبلغ العدد الجملي للمترشحين للدورة الرئيسية للبكالوريا 162,435 مترشحا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% للمعاهد الخاصة، فيما ترشح 5% بصفة فردية وفق ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي. انطلق اليوم موسم حصاد الحبوب بست معتمديات جنوب ولاية باجة، وهي قبلات ومجاز الباب وتستور وجنوب تبورسك ومناطق من باجة الجنوبية ومناطق من تبارة. وسينطلق موسم الحصاد بمعتمدية باجة الشمالية وعمدون ونفزة وعدد من مناطق تبورسك وباجة الجنوبية وتبارة في 13 من جوان الجاري، وذلك حسب ما قررته اللجنة الجهوية لمتابعة المواسم الفلاحية بعد قيام الهياكل المختصة بمعاينات الاطلاع على نضج الحبوب التي خصصت لها مساحات تقدر ب 155,000 هكتار بالجهة خلال الموسم الحالي. وتوقع رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة ببهجة عبد المجيد الصغير أن تكون الصابة الموسم الحالي طيبة جدا، حيث من المتوقع أن تتجاوز الصابة 3 ملايين قنطار حسب تقديره. ولفت إلى أن ولاية باجة تعد 47 مركز تجميع أغلبها مراكز مصادق عليها، مضيفا أنه تم القيام بجملة من الاستعدادات على مختلف المستويات لإنجاح موسم الحصاد، منها القيام بحملة مكثفة لتعديل آلة الحصاد وصيانتها والتحسيس للحماية من الحرائق. وبولاية الكاف ينطلق غدا موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين مع تواصل حصاد الشعير وتجميعه، حسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي.
2: تلقى موسم حصاد شعير في ولاية الكاف، إن شاء الله يكون موسم طيب وإن شاء الله يتعدى موسم خالي من كل خاصة الحوادث البشرية. ديك التوصيات اللي كانت الفلاح باش نردوا بينا، احنا ديما دعوتنا خاصة مراكز التجميع إن شاء الله باش ما تكونش هكا الضغط على الفلاحة، باش احنا نحبوا نقلصوا شوية في موسم الحصاد، وهذا بالتالي لازم خاصة العملية نتاع الإجلاء احنا كذا مكثر صارة باش تحط في الهواء الطلق، وماذا بينا ما نخلوش الضغط على المجامع باش الفلاح يجيب ما يبقاش يشد الصف وما يباتش كيما صار عملوه، ناقلين كيف يكونوا على ذمة ماذا بينا أثناء المظاهر نتاع شد الصف ويبقى بالنهار ولا اثنين، وماذا بينا كيف اللي هو احنا أكدنا عليه باش الصابة نتاعنا تبقى في ولاية الكاف، مثلا ماش فلاح يتنقل مثلا من معتمدية باش يمشي لولاية مجاورة. كيف احنا دعوتنا للتجهيز خاصة مندوبية الفلاحة اللي قاعدين توا حتى على مستوى المجلس الجهوي في المقاولات بالمسح الحواشي، احنا اليوم لاحظنا اللي قاعدة العملية تمشي لكن ببطء، احنا اليوم عندنا في برشا معتمديات مازالت ما دخلتش على غيرها خاصة معتمديات كيما القصور كيما جديد، ان شاء الله تتوفر هالآلات المسحة ويتم مسح الحواشي خاصة أول حاجة باش التنقل يكون سهل وكيف للتوقي بالحرائق.
0: بولاية جندوبة أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي أن موسم حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال بالجهة يسير بنسق عادية وفي ظروف طيبة، مضيفا أنه سيتم يوم الثلاثاء 9 من جوان الجاري الانطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين، وذلك بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطبوعوان وفرنانة.
2: بالنسبة للموسم الحصاد في ولاية جندوبة كما نعرف الناس كل معناها حصاد الشعير والتريتيكال انطلق معناها نهار 2 جوان في ظروف حسنة، سير الموسم قاعد يتواصل معناها بخطى ثابتة، معناها نتائج بشر معناها بكل خير في الحقيقة، معناها الأطراف الكل المداخلة معناها في موضوع الحصاد معناها قائمة بواجبها على أحسن معناها ما يكون لحد الآن، معناها شيء طمن لاباس معناها في ولاية جندوبة، إن شاء الله يتواصل هكا حتى ليصير معناها افتتاح الموسم زراعة كبرى بالأخص معناها الحبوب باش يكون إن شاء الله نهار 9 جوان باش تفتتحوا السيده رئيس ديوان معناها الحبوب، معناها باش تكون هناك برنامج ثري فيه زيارات معناها متعدده، باش تكون معناها توصيات معناها من الاطراف الكل. الى حد الان اقل ما يقال على الموسم وانه موسم معناها ناجح وواعد، ان شاء الله يا ربي معناها يوصلها معناها سالمه. ما تعرف الفلاح يبقى الحقيقه ديما يجي على قلبه لاخر وقت حتى ما يتمان الا ما يوصل الصابه نتاعو للاماكن معناها نتاعها.
0: انتظمت اليوم بمجمع الصحة الأساسية بالكاف قافلة صحية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين من ولاية الشمال الغربية، وذلك ببدلة من الجمعية التونسية للوقاية من المضادات الطبية وجمعية تونس للجميع وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف. المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني يضيف:
3: تقريبا خدمات من المواقف الطبية لتقصي سرطان الثدي، فما حوالي 300 امرأة تمتعنا بفحوصات الطبية الأساسية وكذلك الفحوصات التكميلية، فما إقبال كبير على القافلة. فما دوز محاور اللي هما تشملهم القافلة. المحور الأول هو تقصي للنساء المقبلات على العيادة اليوم والمتابعة نتاعهم وتشخيص الحالات نتاعهم والإحاطة بهن، والمحور الثاني هو التكوين المستمر لكافة إداراتنا سواء كانت طبية وشبه طبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي. وهذه تظاهرة مهمة ومميزة تعطي أكثر إضافة لمواطنينا في نطاق المتابعة نتاع الحالات نتاعهم، أيضا تشخيص الحالات وأيضا الإحاطة بهم من جميع النواحي.
0: دعت غرفة تجارة وصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية، والتي ستنعقد من 22 إلى 27 من جوان الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة بالجزائر. ويأتي تنظيم هذا المعرض وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للغرفة على موقع التواصل الاجتماعي في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية. كما تهدف هذه التظاهر الاقتصادية إلى إرساء الشركات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. وطنيا، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله عصر اليوم كل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم ضرورة لا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل وطننا العزيز وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية تحت كل سماء. كما شدد رئيس الدولة على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وعلى ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار. كما أكد رئيس الجمهورية أن ثقافة الهزيمة أقصى وأشد من الهزيمة ذاتها في كافة المجالات، وعلى كل واحد أن يقوم بدوره تحدوه عزيمة فولاذية وروح انتصارية لا تهتز ولا تلين. هو توقف رئيس الدولة عند عديد المحطات التاريخية لمشاركة تونس سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية، إذ بقيت عديد المشاركات راسخة في الذاكرة الشعبية لأن الذين شاركوا فيها أبهروا العالم، وتونس قادرة على إبهاره ما دام هناك إيمان ثابت وعميق بالقدرة على رفع شتى أنواع التحديات. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحكومة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين 8 جوان جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإدارة المسجدية وفق ما ورد بالمرق الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. أكد أعضاء اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة وفق ما ورد في بلاغ نشره المجلس الوطني للجهة والأقاليم. وشدد أعضاء اللجنة خلال اجتماع عقدوه بمقر المجلس ببردو لضبط رزنامة عملهم لشهري جوان وجويلية على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 26 و2000، تمهيدا لإعداد تقرير شامل يحدد بدقة انعكاسات هذه المتغيرات على ميزانية الدولة. يزور تونس بداية يوم غد الاثنين ولغاية 13 جوان الجاري وفد دولي، وذلك في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري والشبه الحضري عبر السياحة. وتعتبر هذه المهمة انطلاقة للأنشطة الرامية لتعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة بين تونس وإيطاليا. وسيشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع، إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة بين تونس وإيطاليا. كما سيشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي. في أخبار العالم، أكدت مصادر مصرية مطلعة أن وفد التفاوض لحركة المقاومة الإسلامية حماس رهن نزع سلاح المقاومة بالانسحاب الصهيوني الكامل من قطاع غزة. وقالت

الأهداف الأمريكية والصهيونية في المنطقة إذا تكررت الاعتداءات. من جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اليوم إن حكومات المنطقة ليست في وضع يسمح لها بالمطالبة بتعويضات، وذلك ردا على تقرير أفادت بأن الولايات المتحدة ربما تستخدم أصولا إيرانية لتعويض حلفائها في المنطقة عن الأضرار الناجمة عن الحرب. وأضاف أبادي في منشور على منصة إكس أن الأصول الإيرانية ليست غنائم حرب لواشنطن ولا صندوقا لدفع أموال لحلفائها. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي ميلي تذكير بأبرز عناوينها. غدا استئناف الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية لتتواصل لغاية 10 من جوان الجارية. بولاية باجة انطلاق موسم حصاد الحبوب ب6 معتمديات وسط توقعات بإصابة طيبة. قافلة صحية بولاية الكهف لتقصي بعض الأمراض وتقديم توصية وقائية. ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وصلاة طيبة للجميع.

أكتوبر 1955، صباح هادئ، صبحية هادية كما بقية الصبحيات. ثم سفينة صغيرة MV جويتا. سفينة ذي تستعد الرحلة قصيرة بين جزر ساموا وتوكلاو في المحيط الهادي. ثم حتى واحد كان يتخيل اللي هالرحلة البسيطة باش تتحول الواحدة من أكثر الألغاز غموضا في تاريخ البحار. السفينة كانت تعتبر تحفة هندسية في وقتها، صممت باش تكون غير قابلة للغرق كما كانوا قبل على تايتانيك أو تيتانيك. كانت قوية متينة مجهزة باش تقاوم أي عاصفة. 3 أكتوبر 1955 السفينة تغادر البورت متاع أبيا على متنها 25 راكب، هذا بالإضافة للطاقم. هذا شحنة من الأغذية، من المعدات الطبية، بضائع تجارية. أبحرت في جو صافي، بحر هادي. والأكثر من هذا اللي من وقتها لم يسمع عنها شيء، السفينة اختفت كليا من غير أي إشارة استغاثة أو أثر يدل على الموقع متاعها. 5 أسابيع، بعد 5 أسابيع عثر على طاقم طائرة بحث، أو طائرة البحث، يعني توصل لاكتشاف جسم غريب يطفو في عرض المحيط. كانت السفينة ذي تميل بزاوية حادة، نصفها مغمور بالماء ونصفها الآخر مغطى بالصدأ والخراب. لكن المفاجأة الكبرى كانت وقت اللي طلع المنقذون طلعوا للسفينة، ما ثم حتى واحد على متن السفينة. كل الركاب وفرد الطاقم اختفوا تماما، لا جثث، لا قوارب نجاة، لا أثار متاع صراع واضحة، فقط صمت ثقيل يخلف المكان. داخل المقصورات لقوا ضمادات ملطخة بالدماء، أدوات طبية متناثرة، شيء يوحي بأنه ثم حاجة غير عادية صارت. مكتوب غير عادي صار لهذا الطاقم وهؤلاء الركاب. الراديو كان مضبوط على تردد الاستغاثة، وكأن الطاقم حاول طلب النجدة قبل ما يختفي تماما. البوصلة كانت محطمة، ساعة القبطان توقفت في وقت محدد، كأن الزمان نفسه توقف في اللحظة ذيك. التحقيقات ظهرت اللي السفينة ربما، والمشكل في ربما لهنا مثل ما حد شيء أكيد، تعرضت للتسرب من أنابيب التبريد، الشيء اللي تسبب في دخول الماء إليها. لكن السؤال اللي ملقوش ليه أو ملقش ليه حتى حد إجابة هو علاش لم ينتظر الطاقم المساعدة، علاش لم يعثر على أي قارب نجاة أو جثة رغم اتساع نطاق البحث. مع غياب الأدلة ظهرت برشا نظريات، فما شكون اللي قال اللي هي جريمة قتل جماعي، فما أخرين تحدثوا على قراصنة، والأكثر لما بعضهم شيء أكثر من هذا أكد اللي الطاقم واجه شيء خارق في عرض البحر. حتى اليوم ما ثماش حتى واحد يعرف على وجه اليقين اش صار للمركبة هذه، واش صار للي على متنها. قد تعرف باسم سفينة الأشباح، تائها بين حقائق وأساطير، تحمل على ألواح المعدنية قصة رحلة لم تصل ونداء استغاثة
لم يسمع أبدا. أهلا وسهلا بكم، أذكر تعقبين في الاستماع، وسيلة معكم لخمس مرة نعود على شيء.

2020 وقت كان العالم كامل يعيش في جائحة كورونا. جائحة كورونا قلبت حياة الملايين رأسا على عقب. تايلر وميلاني من ولاية أوهايو كانوا يستعدوا باش يعدوا نهار هذا حلموا به برشا، يوم زفيف متاعهم. كل التفاصيل كانت حاضرة، قاعة فاخرة مأدوبة ضخمة تكفي 150 ضيف، أجواء احتفالية يستنيها الأهل والأصدقاء بشغف كبير. لكن مع تجديد القيود، مع منع التجمعات، كل شيء تبخر في لحظة واحدة، كل شيء ولا حسرة. رغم خيبة الأمل، الزوجين حاولوا باش ما يسمحوش للظروف هذيك باش تسرق فرحتهم وتسرق إنسانيتهم. قروا باش يلقوا حل، باش يهربوا من المكتوب القادم هذا، ويهربوا من الوضع اللي للأمانة يبعث على الكآبة في نهار، في أسعد نهار في حياتهم. باختصار ما نجم نقوله كان هذا مكتوب ويلزم نتأقلم معه، ولكن مش أي إنسان قادر باش يتأقلم ويهرب من المكتوب هذا. قروا باش نهار الزفاف يحولوه لمناسبة مختلفة تماما، مناسبة هذه يعني في خطوة غير متوقعة. قروا باش يتبرعوا بكل الماكلة اللي حضروها للحفل إلى مأوى لرعاية النساء والأطفال، الشيء اللي خلى قصتهم أكثر تميز. ما كانش تبرع نفسه هو اللي صنع التميز، بل اختيارهم باش يقدموا الوجبات بأنفسهم، خاصة بعد انتهاء مراسم الزفاف. ميلاني لبست فستانها الأبيض من جديد، وتايلر وقف بجنبها بالكوستيم متاعه، واتجهوا مشوا المأوى حاملين معاهم وجبات الطعام. والأكثر من هذا، انضموا الفريق المتطوعين وبدوا بتوزيع الأطباق على النساء والأطفال المقيمين في المركز. المشهد كان خارج على المألوف، والشيء اللي عملوه كونوا يلقوا حل الوضعية اللي كانت مصدر تعاسة بالنسبة لهم. الأكثر من هذا، المشهد كان مفعم بالمشاعر. العروسة بفستانها تخدم وتوزع في الماكل على الصغيرات، العريس بابتسامة هادئة قاعد يوزع في الماكلة على النساء. الأكثر من هذا، أغلب الحاضرين كانت تظهر على ملامحهم الدهشة والفرحة. المكان تحول في اللحظة ذيك لقاعة احتفال حقيقية، مش بالموسيقى، مش بالزهور، لكن بالدفء الإنساني اللي جمع الغرباء في لحظة حب نادرة. قدموا أكثر من 130 وجبة، وما خرجوا كلمة أكدوا للجميع تناول الماكل متاعو حس بالفرحة. بالنسبة لتايلور وميلاني، ما كانش النهار هذا التعويض عن حفل ضائع، كانت تجربة منحت زواجهم معنى أعمق. اكتشفوا اللي أجمل بداية لحياة مشتركة، مش البداية اللي تقاس بالفخامة، بل البداية اللي تقاس بالخير اللي يزرعوه في قلوب الأخرين. وهكا تحول زفاف بسيط القصة تروى عن الرحمة، عن الإيثار. فكر للسعادة ما تحتاجش الجمهور كبير، تحتاج لقلب يعرف ويعرف كيف يشارك الفرح حتى في أصعب الظروف. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع. وصلنا إلى آخر محطة في هذه الرحلة، المكتوب النهروب. حاول نقدم حكاية ترتقي لمستوى انتظاراتكم، عذرا للغالب الصوت ما كانش كما العادة. وذكروا ديما اللي في كل الحالات، أي وضعية نعيشوها
راهو قادرين باش نعيشوها بطريقة أخرى، نكونوا فيها أكثر ثبات، ونكونوا فيها أكثر تماسك، ونكونوا فيها أكثر شجاعة وأكثر قدرة على التحكم في النفس والتحكم في الحوايج المحيطة بك. في كل الحالات يكفي باش نذكروا اللي المكتوب من نهروب كقاعدة حياتية. مانيش نحكو على مكتوب ربي أكيد، ولكن نحكو على أشياء أخرى ظننها اللي هي مكتوب. شكرا فيصل، شكرا أكيد كل من ساهم في هذه الخير، كل من ساهم في هذه الرحلة. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة.

0: الحادي 11 ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تستأنف غدا الاثنين الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئاسية لسنة 2020 التي انطلقت يوم الأربعاء 3 من جوان وتتواصل إلى غاية 10 منها، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من شهر جوان الجاري. أكد رئيس الاتحاد الجهوي لحوصات البحري بجندوبة لطفي الجميزي أن موسم حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال بالجهة يسير بنسق عادية وفي ظروف طيبة. أضاف أنه سيتم يوم الثلاثاء 9 من جوان انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح الصلب واللين، وذلك بمختلف معتمديات الولاية باستثناء معتمديتي بلطبوعوان وفرنانة. ينطلق غدا بولاية الكاف موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين مع توصل حصاد الشعير وتجميعه، وفق ما أكد رئيس الاتحاد الجهوي في لاحة بالكاف منير العبيدي. دعت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولية التي ستنعقد من 22 إلى 27 من الشهر الجاري. يتم ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها لانفتاحها على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية. حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إيران على التوقف عن إطلاق صواريخ باتجاه الكيان الصهيونية والعودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك في عقب إطلاق طهران دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية. أكدت مصادر مصرية مطلعة أن وفد تفاوض لحركة المقاومة الإسلامية حماس رهن نزاع سلاح المقاومة بالانسحاب الصهيوني الكامل من قطاع غزة. شكرا لكم على حسن المتابعة، تصبحون على خير.

السادة المستمعين، طابت أوقاتكم. نحن في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع لمقدمة أوبرا كارمان للمؤلف الفرنسي جورج بيزي. تعتبر أوبرا كارمان الحب الغجري بعبقرية جورج بيزي. كارمان هي أوبرا من 4 فصول ألف موسيقاها الفرنسي جورج بيزي، وكتب كلماتها أوري مايلهاك ولودفيغ هاليفي عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب بروسبر مارمي. لم يلقى أول أداء لأوبرا كارمان عام 1875 على مسرح أوبرا كوميك في باريس النجاح المتوقع، لكن سرعان ما أصبحت بعد ذلك من أهم أعمال الأوبرا في العالم حتى يومنا هذا.

بدأت قصة تأليفها حين طلب من بيزي كتابة عمل جديد لأوبرا كوميك في باريس المتخصصة في تقديم القطاع الأخلاقية والتي تتم فيها مكافأة الفضيلة في آخر العمل. لكن قام بيزي بدلا من ذلك بتسليط الضوء على الطبقات الدنيا غير البطولية في المجتمع أي الغجر. نستمع لكور دي جامان من أوبرا كارمين.

إن عمر بيزي 36 عاما عندما عرضت أوبرا كارمان لأول مرة. قد أحبطه الرفض الأولي لعمله إحباطا شديدا بحجة أنه غير أخلاقي ومبتذل. فوفقا لأعراف الأوبرا التي خالفتها كارمان، لم يكن من المقبول أن تدخن نساء السجائر في الأماكن العامة أو أن يشاركنا في معارك جسدية، ولم يتمتعنا بحرية.

نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع لنوكتورن من أوبرا كارمن. خاب أمل بيزي لاستقبال عمله الأوبرالي كارمن بردود فعل ساخطة ومشاعر باردة، الأمر الذي جعله يعتقد أن عمله هو الأفشل على الإطلاق في تاريخ الأوبرا. ولسوء حظه فلم يبقى على قيد الحياة ليشهد على دقة تنبؤ تشايكوفسكي الذي كان شديد الثقة بأن كارمن ستغدو خلال سنوات من عرضها الأول أوبرا الأكثر شعبية في العالم. نستمع لأغنية الزهور من أوبرا كارمن.

تحكي أوبرا كارمان بفصولها الأربع قصة فتاة غجرية حسنة متعجرفة متقلبة المزاج تدعى كارمان، تحاول إغواء الرجال ومنهم دون جوزي الشرطي الإسباني الذي وقع في شراكها. تدفعه كارمان إلى نسيان حبيبة طفولته والتخلي عن واجباته العسكرية، ويغدو مشغولا أبدا في محاولة كسب حبها دون أي جدوى. انتهى به المطاف إلى قتلها بدافع الغيرة من مصارع ثيران الوسيم إسكاميلو الذي تربع على عرش قلب الغجرية الحسناء.

نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع لأراغونيز من أوبرا كارمين. أصبحت أوبرا كارمين موضوعا للجدل بشكل كبير بعد أن كسرت تلك القيود في الأوبرا الفرنسية من خلال نقلها لصورة الحياة العمالية ومعاناتهم في ظل انعدام القوانين والأنظمة وغياب الأخلاق، إضافة إلى أن موت الشخصية البطولية كارمين بذلك الشكل التراجيدي كان له الدور الأكبر في ذلك. وقد كانت ألحان بيزي النابعة من حسه الموسيقي العميق وإبداعه الفني المتميز معبرة عن مشاعر شخصيات هذه الأوبرا، كما أن تناغم حركات أجسادهم وانسجامهم مع الموسيقى أكد على وحدة المشهد. فانتازيا أوبرا كارمين هو خيال موسيقي لآلة الكمان، أحد أشهر أعمال المؤلف الموسيقي بابلو دي سارازات، مبني على مواضيع منوعة من أوبرا كارمين لجورج بيزي، في عزف للعازف الشهير ليونيد كوغان بمرافقة أوركسترا الاتحاد السوفيتي السيمفوني. نستمع لفانتازيا الكمان والأوركسترا دي سارازات على أوبرا كارمين.

ألف أيضا مؤلف الأفلام فرانس واكسمان عملا مشابها للكمان والأوركسترا عام 1964 سماه فانتازيا كارمين، وسنستمع إليه في عزف لعزف الكمان الشهير ماكسيم فينغيروف.

لما ألف الفرنسي فرانسوا بورن مقطوعة موسيقية لآلة الفلوت والأوركستر استنادا على ألحان من أوبرا كارمان سماها الخيال المتألق فانتزي بريونت. إذن فقد برع كل مؤلف موسيقي في إظهار موسيقى أوبرا كارمان كل حسب إحساسه، ويرجع هذا كله إلى جورج بيزي الملهم الأول لتلك الأعمال، ذلك الموسيقي العظيم الذي ألف أوبرا كارمان بإبداع وتناغم سمعي وبصري لتغدو من روائع الأوبرا العالمية. في عزف لعازف الفلوت الشهير إيمانويل بايو بمرافقة روتردام فيلارمونيك أوركسترا نستمع لفانتزي بريونت.

0: نأتي لنهاية حلقة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

احنا بداية انا نقول كل عام الف خير لكل الامهات في هذا اليوم السعيد بكل لغات العالم، يوم 31 ماي من كل سنة آخر أحد في الواقع من كل شهر ماي نحتفل بعيد الأمهات. كل عام وكل أم بألف خير وفرحة وسعادة وصحة. عيد الأم في الواقع مناسبة عالمية مناسبة إقليمية لتكريم الأمهات والاعتراف بفضلهن وتضحياتهن في تربية الأبناء رغم اختلاف تواريخ الاحتفال بها حسب عديد الدول. لكن مهما اختلف اليوم ومهما اختلف الشهر ومهما اختلف البلد تبقى الأم أم وتبقى التضحية تضحية. نقول كل عام وكل أم بألف خير. مرحبا بكم الناس كلها في منوعة إيقاع أحد لهذا اليوم 31 ماي 2006.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
1: عيد الأمهات في تونس هو احتفال بالحب والعطاء. عيد الأمهات في كل دول العالم دائما كل سنة يعد مناسبة خاصة لتكريم الأمهات والاحتفال بدورهن العظيم في الأسرة والمجتمع، والأكيد أن برشا يعبروا عن حبهم عن أمنياتهم وتقديم الهدايا حتى ولو كانت رمزية أو بالكلمات الدافئة اللي تحمل في طياتها مع الوفاء والعرفان. في الواقع يختلف عيد الأمهات وموعد الاحتفال به من دولة إلى أخرى، لكن مهما قلنا في البداية مهما اختلف التاريخ تبقى الأم أم. كل عام وأمهاتنا بألف خير. مرحبا بكم أصدقائي، اليوم 20 درجة أكيد طقس بدا يبعد شوية على الإطمئنان الصيفي، لكن أيضا نذكروا مليح بما أن نحتفل بعيد أمهات دورهن خاصة في هذه الأيام لأبنائهم في إعداد الدروس في الامتحانات. أيضا إن شاء الله حظ سعيد لتلميذ البكالوريوس اللي انطلق امتحانات إن شاء الله نهار الأربعاء، حظ موفق أيضا لكل التلاميذ. أيضا برشا تلامذة في الثلاثي الثالث ينتظر النجاح والفرحة، إن شاء الله نسمع برشا زغاريد خلال هذه الصيفة، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل من قدم أو قدم الإضافة المعرفية والبيداغوجية. شكرا أيضا لكل إطارات، شكرا لكل أمهات على نجاح السنة الدراسية 2025-2026. 18 دقيقة بعد 11 نبدأ كل ثلاثة، نبدأ بموسيقاتنا أيضا تهنيك مع التاجر في فيسبوك راديو كيف في انتظار بعد نعطيكم بطبيعة المسابقة في انتظاركم الشراء بموسط شراء بقيمة 100 دينار من إهداء فضاء فتح ربيعي بسيرينا. حبيت أذكر فقط بما أن الوقت يمشي معنا شوية، سندة سميدي تقول لكم ببي إذا كان لقيت حافة نقود لونها أكحل، فيها نقود، فيها بطاقة طريف، فيها كارتة بنكية تتعب إحدى البنوك في الكيف باسم سندة سميدي، بربي اللي يلقى سطوش هذا باسم سندة سميدي، متوسط الحجم هو سطوش أكحل باسم سندة سميدي، في بطاقة طريف، في بطاقة بنكية، بربي يتصل بإذاعة الكيف وإحنا نمدوه بالرقم سندة سميدي باش نجم نشرها، وقال لي وصح حافة نقود لمقر إذاعة الكيف.
0: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقربي.
1: حلوة برشا نسمع قطاريتنا، والأحلى أيضا نسمع أصواتكم على 78 29 160 في تذاكر مصيرة بقيمة 100 دينار من أداء فضافة ربيعي للديكور ولوز من الأفراح بمدينة سليانة، بتبيع مجموعة من الأسئلة، وأيضا تهنيكم بمناسبة عيد الأمهات عبر موجات إذاعة الكاف. أولى المكالمات حاضرة في هذه المنوعة رقم 78 227 160. قولوا أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور.
2: صباح النور،
1: مرحبا بك،
2: عيدكم مبروك.
1: عايشك عايشك كل امهات بألف خير. على السلامة.
2: بربي انا نحب، عندي نحب نعيد على امي مناسبة عيد الامهات اليوم،
1: وهذه احلى تحية واحلى بداية مع احلى مستمع. تفضلي.
2: معاكم فتحية صخيري.
1: مرحبا بك يا فتحية، مرحبا بك. نتكلم فينا؟
2: انا من تونس نكلم فيكم. امي تسكن في جندوبه، نحب نعيد عليها.
1: مرحبا مرحبا بك فتحيه.
2: امي فاطمه، نقولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، ان شاء الله ربي يخليك لينا
1: وربي يفضل هالك وربي يفضلك معك، وهذه خير مناسبة. ونقول إن شاء الله كل عام وهي بألف خير، وإن شاء الله دوام الصحة والعافية، وتعطيك
2: إن شاء الله كل أم، إن شاء الله ربي يحييها وإن شاء الله ربي يعطيها صحيحتها وإن شاء الله ربي يخليها لوليديتها.
1: ربي يبارك لك انت ويفضل لك ماماتك ويطول في عمرها، واحسن بطبيعه كلمات لهذا في هذا اليوم للامهات، وهذه فرصه ايضا لتكريمهن.
2: عايشك وين وين حتى اذاعه تونس، ونطلب في اذاعتي كيف.
1: مرحبا بك في كل وقت، وتحيه ليك يا فتحيه، وتحيه لماماك.
2: هذا ما نجبدهاش اذاعه تونس لك. علاش؟
1: مرحبا بك فتحيه. عادي ذكرنا باسم ماماك مجوله تحيه، ذكرنا بها.
2: فاطمة صخري ولا صخيري، ولا مش مثبتة اللقب. انا خاطر صخيري وهي صخري ذلك.
1: هي باهي برشا. المهم سيدة فاطمة صخري وصخيري من جندوبة
2: تسكن في جنتورة.
1: جنتورة في ولاية جندوبة، في جندوبة.
2: اي
1: مرحبا بك يا فتحيه، تحيه ليك وتحيه توصل ماماك، وشرط تكون تسمع فينا، وتحيه لماماك فاطمه صخيري في جنتوره. أيه. من ولايه جنوب. يعطيك الصحه، شكرا لك يا فتحيه، مشكوره برشا على تواصلك معنا، شكرا والف تحيه. نذكر ديما رقم تطلبون عليه 78 227 160 المشاركه في المسابقه كما قلت، وصلنا بقيمه 100 دينار في انتظارك دائما في هذه المنوعة الأثيرية المباشرة. شوف المكالمة الهاتفية. ألو، على السلامة. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: عايشك عايشك مبروك كل عام وتحية
1: خير. ربي يبارك لك ويفضلك ويفضلك الأم، وتحية كبيرة برشا لكل الأمهات في مثل هذا اليوم. مرحبا بك. عايشك ربي
2: يخليك. سي نبيل، كنت قبل شاركت معاك.
1: أيه.
2: كنت ربحت بون داشا في جندوبة، يعني من هداء سيكوم. حقيقة وقتني ظروف صحية ما مشيتش.
1: ها؟
2: مش عارفه يعني
1: كيفاش نعاود. خليني نفهمك. انت ربحتيه معنا في رمضان هكا؟ اي
2: في رمضان ولا بعد رمضان؟
1: مش مشكله. المهم الوصل عندك انت، فيه تاريخ صلاحيه ولا لا؟
2: لا، وفيه حتى الترامب تظهير في
1: بالي ثانيه. خليني نفهمك. خليني نفهمك بشوي. معناها الوصل عندك انت.
2: الوصل عندي.
1: باهي. فاهمك فاهمك فاهمك فاهمك بالباهي. الوصل عندك. وانت وقتك ظروف ما نجمتيش تتواصلي مع اداره سيكوم في جندوبه. باهي. والوصل قيمته 150 دينار ولا 100 دينار؟
2: 150 دينار.
1: 150 دينار، باهي. احنا اخذوني باش نسجل اسمك عندي، باش نتصل بهم، فهمتيني؟ نتصل بهم. انت عندك انت تسكن قريبه جندوبه ولا بعيده؟
2: انا في الدهميني، حنان بوشريف من الدهميني.
1: حنان بوشريف، شوفي حنان. باهي. مش خلي لي انت رقم الهاتف في الصندار، يعني حتى كان فات مكالمتك معايا، خلي لي رقم الهاتف في الصندار، فهمتيني؟ باهي. حنان، انا مش نتصل بهم اذا كان وافقونا، اذا كان الوصل عنده الصلاحيه نجم تقضيه في الايامات القادمه. ما ثم حتى اشكاليه، انا تنتواصل معاهم بعد المناوعه، فهمتيني؟ اذا كان بالطبيعه ثم صعوبه ولا انتهت الوصولات، راك تعرفي في كل اداره عندها خدمه نتاعها، فهمتيني؟ وقتها نعلموك راه انتهت الصلاحيه وانتهى الوصل.
2: هو ديجا
1: انتهت صلاحيه نورمالمون. لا معاك، تو راني فهمت. بالنسبه لك انت واضحه الوضعيه، احنا جيت تو على اداره سيكون في جندوبه، شهر هذه شركه جندوبه، انا فاهمك. يعني كان وافقونا انه منتهي الصلاحيه وتنجم تواصل معاهم باش نعمل لك فاليداسيون جديده. فهمتيني؟ وقتها سهلت المأموريه. اذا كان بالطبيعه رافضوا تعذرينا احنا وتعذري ايضا اداره سيكون، فهمتيني؟
2: ينجم يعني يشارك مرة أخرى ولا؟
1: لا لا عادي ماكش فهمتيني، هذا أنت تحكي الحكاية قديمة.
2: هذاك
1: موضوع أي واحد، هذه المشاركة حقك هذاك عادي فهمتيني؟ احنا نحكوا على موضوع قديم، قلت لي ثم صعوبة أنك تمشي لسيكوم تقضي بالوسط هذاك القديم فهمتيني؟ قلت لك احنا باش نحاولوا نتواصل معاهم على من منطلق أنه ثم صعوبة ليك أنك قبل 30 أفريل كنت تمشي ليهم غاديك فهمتيني؟ خاصة توا هو مرور تقريبا مش يولي شهر كامل، يعني 31 كامل باليوم 31 يوم كامل تأخير فهمتيني؟ مش نحاولوا نحن خلينا احنا الرقم تتصلوا بهم ستاندرد وخلي عندهم المعلومه يتواصلوا معاه.
2: بيه يعني نطلبكم بعد على النمبر هذا ان شاء الله؟
1: عادي 227 700.
2: بيه عايش
1: الرقم الاداري. ربي يبارك لك يا حنان، يعطيك الصحه، مشكوره برشا. راهو من حق تحب تشارك في المسابقه، مرحبا بك. راه
2: فما مسابقه اخرى من بعد شويه تو تشارك.
1: مرحبا بك، مرحبا بك في كل وقت يا حنان. ربي يبارك لك، مشكوره برشا على تواصلك. هذه بطبيعه هو كل انسان على نيته، ما عندناش شكيت في ذلك. تبقى ديما ذكر التاريخ في الصلاحيات عنده دور كبير برشا، لانه في التعامل معنا ثم فاليديتي هذا كذا. تبقى باش نعمل محاوله انسانيه اكثر منها عمليه في المجال هذا. شوف المكالمه. عسلامه. عسلامه.
3: الو عسلامه.
1: مرحبا بك.
3: عايشك مبروك
1: سينا. عايشك، ربي يبارك لك، ينعم عليك وربي يفضلك. الامهات الكل تونس الكل ربي يفضلك. شكون معايا؟
3: يا عايشك، معاك وصال عمليه من الساقيه.
1: وصلت عملية من سيجي، مرحبا بك يا وصال. وصال مشارك معنا في المسابقة توا؟
3: اي
1: واضح. المسابقة مش صعيبة برشا، أنا مش أعطيك فقط سؤال. تعرف مليح عيد الأمهات هو كان موجود قبل راهو في مصر الفرعونية وكان موجود في الحضارات القديمة فهمتيني؟ لكن عيد الأمهات في الواقع أصبح رسميا تقريبا بصفة رسمية منذ 1914 رسميا، ولت كل دولة تحتفل بيوم خاص بعيد الأمهات رغم اختلاف التواريخ واختلاف المجال الجغرافي لكل دولة. أنا مش أسألك أنا هي دولة انطلقت فيها رسميا الاحتفال بعيد الأمهات فهمتيني؟ أي أنا هي دولة تم رسميا الاحتفال بها بعيد الأمهات، هل هي أستراليا، النرويج أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ أستراليا، النرويج وإلا الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: أستراليا،
1: النرويج وإلا الولايات المتحدة الأمريكية؟ حاضر الإجابة؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الإجابة شنو؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الولايات المتحدة الأمريكية، واللي هي انطلق فيها فعلا الاحتفال الرسمي اللي هي كان في كفكرة سنة 1908 وانطلق رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1914، وكان بالتالي أول يوم يحتفلوا بها بعيد الأمهات من بعد بطبيعة ثم الاختلافات. عسلامة. عسلامة. عسلامة. عسلامة.
4: الو عسلامة.
1: مرحبا بك.
4: عيدك مبروك.
1: عايشك ربي يبارك لك، ينعم عليك ربي يفضلك. عايشك، شكون معايا؟
4: معك فاطمة حويجية من الكيف.
1: فاطمة
4: حويجية
1: من الكيف، مرحبا بك يا فاطمة.
4: عايشك
1: ربي يبارك لك. فاطمة.
4: نعم.
1: غدوة فريق قومي مش عارف ان شاء الله ماتش ودي، أول ماتش ودي مش عارف في أوروبا. غد فريق قومي التونسي كرة قدم.
4: ما تكتبش اللي نبي تعوض لي.
1: غدا الفريق الوطني التونسي لكرة القدم سيلعب أول مقابلة ودية في أوروبا. سمعتيني؟ باهي. مش يكون ذلك ضد أي دولة من الدول التالية. ضد جمهورية التشيك، ضد بلجيكا، وإلا ضد النمسا.
4: ما نعرفش
1: أنا. المحاولة نتاعك.
4: عاود الاحتمالات.
1: جمهورية التشيك، بلجيكا، وإلا النمسا. اعطيني اعطيني
4: نقولوا
1: بلجيكا. غدوة المنتخب التونسي باش يكون ليه اول لقاء مع المنتخب النمساوي، اول مقابله وديه غدوة ان شاء الله في اوروبا. مش مشكله يا فاطمه، انت ربي يبارك لك، وهذه فرصه بالنسبه لك بالطبيعه باش تقدمي. عندك تهاني اللي في عيد الامهات فاطمه؟ فاطمة انقطعت المكالمة نتاعها، نعتذر بالطبيعة ربما لكن نوجه تحية بالطبيعة لكل الأمهات في هذه الرحلة الأثرية. مرحبا بكم الناس الكل. على السلامة.
5: السلام عليكم.
1: مرحبا بك.
5: كل عام وأنت حي بخير.
1: عايشك ربي يبارك لك، ينعم عليك. شكون معايا؟
5: معك نبيل القاسمي.
1: مرحبا بك يا سي نبيل، شو أحوالك؟
5: والله نحمده ونشكره الحمد لله.
1: الحمد لله رب يبارك لك وينعم عليك يا نبيل.
5: بداية جل تحية لكل أم كل عايشة كل متوفية. جل وقول سألوني على طريق الجنة قلت الجنة تحت قدامك واللي في بعضه يتجلى لازم يرجع بين أحبابك يموت عليك يا لميمة لا يغيرني في يدي الحنينة قلبك السافي عمره ما يكفي وليدك مشتاق لحضنك الزيت.
1: أحسن كلمات يعطيك صحة يا نبيل وهذه أحسن كلمات في مثل هذا اليوم ربي يبارك لك.
5: كل أم خير كل أم فردوس الآية
1: نعرف هو احتفال صحيح برشا يحتفلوا لكن أيضا برشا يتألموا في مثل هذا اليوم لنعرفوا شكون فقدوا أمهات مشكون أيضا بقات معهم ذكريات حلوة لكن هذيك هي الحياة نبيل وهذيك هي طبيعة الحياة. وتبقى روى ذكرى ديما تبقى خادر لأنه الأم تبقى ديما في القلب الأم تبقى ديما في الذكرى الأم توفيت وجوديا لكن ما توفيتش عاطفيا وذلك أحسن صورة روى ليها ويعطيك صحة يا نبيل.
5: الحمد لله أخوي اللي واحد والديه توفى لي هو راضين عليه ذيك كنت أحساس ما يعرفوا كان اللي يفقد كسوة الأب كسوة الأم يا ربي ولي بعم
1: ربي يصبركم ونعرف نبيل ولو شعور نعرف فيه برش ألم وخاصة يفقد أم وفي مثل هذا اليوم يعني تصبح حتى كلمات صعيبة حتى التعبير فيها صعيب برشا ونعرف رعيد أمهات على قد ما فيه فرح البرشا على قد ما فيه ألم البرشا أخرين وديما هذيك هي الحياة كما يقولوا هذيك هي سنة الحياة البعض يتألم والبعض بطبيعة يبتسم البعض يفرح والبعض يحزن هذيك الحياة لكن كما قلت نبيل الأم راهي مش فقط وجودية كشخص موجودة حتى كانت وفاة راهي تبقى ديما صورتها وعاطفتها وكلماتها ديما راهي موجودة في القلب.
5: نبيل كل عبد مازال والديه على قيد الحياة قالك الرضاية ورضاية الوالدين هذه ما تفعلت حتى تصديقها خاصة مع أمه رو الدنيا بعد ما يمكن حسنا قال لي فقد والدي دنيا تنظام دنيا ما عادش غير الحمد لله قال لها قوة إيمان هذيك الحياة تتواصل لما ما نحكي لكش شعور غير عادي.
1: نعرف نبي ربي ديما يقول واحد ربي صبركم وانا قلت لك راي الايامات هذيا قد ما فيها كما حكيت لك فرحه قد ما فيها الم لكن هذيك هي الحياه نبي هذيك هي الحياه وهذه بطبيعه اقدار الله هذيك اقدار الله
5: رضي الله ورضاهم علينا والوفيتهم الحمد لله
1: الحمد لله. انت يعطيك صحه نبي واحسن كلمات قدمتها لماماك الله يرحمها وربي يرحم كل أم وربي يصبر ديما كل شخص في مناسبات كما هذه كما قلت في ذكر آلام وأحزان وبرش حاجات وذكرى حلوة وديما نقولوا إن شاء الله ديما قابلهم في الجنة ونقول لهم ألف شكر لهم يعطيك الصحة ربي يبارك فيك يا نبيل ربي يفضل يرحم والديك يعيشك ومشكور برشا يا نبيل كان معنا منذ حين نبيل جاسمي ألم وحزن وديما نعذر الناس بطبيعة في مثل هذه المناسبات راهي قد ما تكون مناسبات فرحة راه فيها برشا ألم فيها برشا يتألموا فيها الغصة في القلب فيها بكاء فيها هيدا دموع فيه شكون يقول لك تمنيت نكون أكثر ونعيش أكثر مع أمي لكن في النهاية هذيك هي سنة الحياة والحمد لله أنه كما نبيل كما برشا ناس نحيهم نبيل بجسمه ونحيوا المرحومة أمه في مثل هذه المناسبة 47 دقيقة بعد الأحداث ما تنساوش كيف كيف رو على قريب سينما جبل مش يكون موجود في مدينة عين دراهم سينما جبل مش انطلق إن شاء الله على قريب في مدينة عين دراهم من 11 إلى 14 جوا سينما جبل هو في الواقع نجم نقوله فرصة ثقافية في هذه الولاية الجميلة والمهرجان هذه فرصة أيضا لتعميم ثقافة الفن السابع بالجهات الداخلية واستقطاب الجمهور خاصة صناع الأفلام الفنانين مبدعين التوانسة أجانب منتظرة السنة إن شاء الله مش يكونوا برشا مشاركين بلدان عربية وأجنبية على غير الأردن على فلسطين مصر إيرلندا إسبانيا كل جنوبية وتقريبا مش تنتظم أغلب الفعاليات في الهواء الطلق وسط جبال منطقة عين دراهم الجميلة. المهرجان السنة بصفة استثنائية مش يكون فيه عروض أفلام ورشة تكوينية معرض صور فوتوغرافية معرض لباس تقليدي معرض منتجات محلية غابات عين دراهم مش تكون حاضنة لهذه الفضاءات العروض التنشيطية في شوارع المدينة أيضا عملنا نذكر مليح كانت في بنتير كانت في بابوش كانت في عين دراهم كانت في فرنانة كانت في الجوادية المناطق المجاورة عين دراهم وصناع لغرار أيضا الفضاءات هذه مش تكون غرار المركز المدني للشباب والطفوله والمكتبه العموميه ودار الثقافه بعين دراهم ودار ثقافه فرنان ودار ثقافه حمام برقيبه ومركز ينابيع الخير ببابوش وغيرها من الفضائيات الاخرى. تحتضن هذه الايامات ايام مهرجان ايام سينما الجبل. شكرا لابناء عين دراهم، شكرا لجمعيه التوجيه السياحي في عين دراهم، شكرا للناس السهره على نجاح ايام سينما الجبل في عين دراهم. تنطلق ان شاء الله في الاسابيع القادمه تحديدا من 11 ل 14 اجوا. نمشي للمكالمة الهاتفية. عسلامة.
6: الو عسلامة.
1: مرحبا بيك.
6: بيك عايشك، ان شاء الله عيدك مبروك.
1: عايشك، ربي يبارك لك ويفضل كل امهات تونس. عايشك. عايشك
6: ان شاء الله كل عام وهم حيين بالف خير.
1: ربي يفضلهم الناس كلها، يعطيك الصحة. عايشك.
6: عايشك. عالية وسلاتي نبر.
1: عالية وسلاتي من نبر، مرحبا بك عالية ومرحبا بكل اهالي نبر.
6: عايشك.
1: عالية. العشوية ظهري مش تحل الترجة في الأربعة ولا لا؟
6: اي
1: لا راه نتاع العشاء مش تحلي الطلب صح؟ ان شاء الله به على ذاك مش تاكدوا. نحن تو اليوم كاس تونس فينال ترجي رياضي تونس مش تلعب اليوم كاس تونس، فهمتيني؟ مش نفس كان الفريق مش تلعب معاه اليوم، مش يكون النجم الرياضي الساحلي نادي الصفاقسي والا ترجي جرجيس. علي معانا؟
6: نسمع فيك. ترجي جرجيس.
1: تراجي جرجيس مع تراجي تونسي. ما انا مش حالي ترجع في الاربعه ولا لا؟
6: ايه ان شاء الله.
1: هاك انت تو يكتبوا اسمك، كان ربحتي معنا تو يكتبوا اسمك، شكرا لعلي. كان ما ربحتيش معنا ما يكتبوش اسمك يا عم.
6: كاو.
1: حاضر ترجع في الاربعه. يعطيك الصحه يا علي، بشكرك برشا فعلا العشيه باش نكون في نار ان شاء الله ما بين تراجي التونسي والتراجي الجرجيسي. تحيه لك، تحب تقدمي تحيه عاليه في مثل هذا اليوم لعيد الامهات؟
6: نحب نقدم تحيه لامي ونقول لها ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: ربي يفضلك ماماتك.
6: عايز.
1: وان شاء الله بدوام الصحه والعافيه، وربي يصبر كل شخص بطبيعه فقد امه ويذكر هذه المناسبه الاليمه. يعطيك الصحه يا علي، مشكوره برشا على تواصلك معنا عبر موجات اذاعه الكاف. ذكر السيد المستمعين ان الرقم التواصل فيه معنا هو 78 227 160، وبطبيعه وصل بقيمه 100 دينار في انتظارك. مع السلامه.
7: يا نور.
1: مرحبا بك.
7: عشارك يا نبيل أخوي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
7: كل عام تحية بخير وتحية الأمهات التوانسة كل مرأة.
1: ربي يبارك لك ويعطيك ألف صحة.
7: الحمد لله.
1: أي
7: معك عادل في نبيل.
1: سعد عادل؟
7: لا لا يطلع عايش. أنا وفي إيمان وبدن معك في البرنامج.
1: مرحبا بك سعد. ذكرها فقط باللقب سعادل.
7: عادل
1: علوم الدهمين. عادل علوم الدهمين، مرحبا بك يا عادل، مرحبا بكل اهالي الدهمين يا عادل.
7: بيك يا
1: عادل.
7: بابا.
1: اليوم 31 مايو هكا ولا؟
7: 31 مايو.
1: باه. اليوم 31 مايو مش كل الدول تحتفل بعيد امهات. فهمني؟
7: ها؟
1: اليوم.
7: اي اي.
1: الاحتفال بعيد امهات ما يضمش كل دول العالم، هكا ولا لا؟ احنا مش نحصاه في الدول العربية. كيف كيف؟ ما هيش كل الدول العربية تحتفل بعيد أمهات، هكا ولا لا؟
7: أي غريبة.
1: باه، أنا تو مش نسألك. شكون مع تونس اليوم تحتفل بعيد أمهات؟ 31 مايو أو آخر أحد من كل شهر مايو من كل سنة، فهمني؟ هي العراق وإلى لبنان وإلى المغرب الأقصى. حسب تقريب المغرب الأقصى. عادل.
7: أنا
1: بقى. المغرب الأقصى نهار 21 مارس.
7: مارس.
1: مزيد.
7: إيه.
1: لبنان 21 مارس. واش تبقى؟
7: العراق.
1: العراق. حتى العراق 21 مارس، حتى دولة ما تحتفل بعيد أمهات اليوم كان تونس.
7: كان تونس.
1: كان تونس. إجابتك خاطئة، أنت نشكرك برشا عادة، تحب تقدم تحية، تفضل عادل.
7: تحية قد تحية للوالدة، ربي يفضلها.
1: ربي يفضلها لك عادل.
7: يرحم والديك وربي يفضلك أنت ووالدتك. وربي يفضلك عائلتك وربي وكل عام وانت حي بخير فينا.
1: ربي يبارك فيك عاد، تحيه ليك.
7: تحيه كل امهات التوانسه كلها.
1: تحيه، ربي يفضلك عاد، يعطيك الصحه، شكرا على وفائك وتواصلك معنا عبر موجات اذاعه الكاف بطبيعه. رقم تواصل معنا 78 227 160. عيشوا احلى ايقاعات واحلى رحله في هذا اليوم الاحد. عسلامه.
8: الو عسلامه يا سي نبيل.
1: مرحبا بيك.
8: تحياتي معك أبو سرعان ومدينة السرش، أحييك على نشاطك والحيوية وعليه البرامج نتاعك الممتازه خاصه اديه ثقافيه راهي كل احد معناها من الحباش الماضي الساعه معناها خارقه للعاده ورينا تراثنا ورينا السياح نتاعنا خاصه تركز على الشمال الغربي برافو برافو برافو تحدثت ياسر على اللات وعلى المدينه وعلى والاربص وكذاك نتاع قرعه السنان ان شاء الله معناها تزيد تاع ماده يوغورت معناها اللي معناها يقيموها ويحطوها في التراث معناها نتاع العالمي برافو برافو وحتى اغاني ممتازه وخاصة كي أنا فرحت ياسر دخلت معاك خاصة كي تبدأ فهم ديما تشارك معناها بالمسابقة بالوسط نتاع الشراء أنا ما نلقاش مكان كي باش نطلب باش نتحصل عليك نتحصل مع سي عادل خماسي مع سي توفيق مع أخت مع الكل أما مادام ثم المسابقة مستحيل أما المرة شديت صحيح تعديت معاك نحب نهني على خاطر أمهاتنا اللي توفوا واللي حيين نحييهم باليوم هذا ويعطيهم الصحة ودمت أنت متألق وتفرح في مواطنين حتى بالوصل معناها رغم صحيح بسيط أما تفرحهم وهم يتدخلوا ونسمع فيهم وتحية ليك تحية ليك في يوم هذا الأحد وإن شاء الله العشية مربوحة للترجي الرياضي التونسي وليلعب خير صح عليه ثم فرجة اليوم بكامل الصراحة وإن شاء الله بعد الماتش الناس كلها تروح معناها ولاباس في مظاهر احتفالية كما جرجيس كالترجي الرياضي التونسي معناها اللي يلعب خير شوي واللي معناها أقل أخطاء هو اللي باش ينجح والتحية ليك وإذاعات على الغالي خاصة راديو الشمال الغربي إذاعة الكاف اللي مسموعة وتلبي في طلباتنا برافو ليك سي نبيل على المعلومات خاصة المفيدة اللي قاعدين نسمع فيها والأغاني خاصة ثم أغاني اللي ما نسمعهاش في إذاعات أخرين نسمعها في إذاعاتنا الغالية حتى فما إذاعات كاكا انتا كذا ويقول لك احنا الأولى احنا الأولى ديجا توا اندثرت ومعاش تسمع في كامل الجمهورية تحية ليك سي نبيل الغالي من مدينة السرس أنا أصيل جندوبة ونحيي أماتنا من الشمال للجنوب من برقة حتى برج الخضرة تحياتي ليك وشهية طيبة لكافة المستمعين والمستمعات وكافة حرير تونس تحياتي ليك سي نبيل على أعطيتني المجال اللي نحكي فيه برافو برافو برافو ألف تحية ليك
1: يعطيك صحة يا سي عبسار
0: إيقاع الأحد إيقاع الأحد إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي.